واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شين يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البلادي. البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة اثباتها الاعدام. في محاكمة المسيح من اكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها إلا إن هم كملوا عادي جداً لأن هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو أنت بتعرف ربنا إنه الكذب أو إنك تقول حاجة غلط في حق حد ده هيعديها بسهولة، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صحاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح. وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف، والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
2: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: السابع والعشرون.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح

0: كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
0: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت، ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء، واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام، قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

راديو سما ثبت عينك لفوق. كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة لي وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر نبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي، فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية. فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة.

0: إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
1: اقتلوه.
0: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
2: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
0: فقال له:
3: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
0: فقال بولس:
2: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
0: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:

يا رب أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك؟ يا الله، أسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سمويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب. آمين.

0: الإصحاح الثاني والعشرون.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم، فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول، أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
2: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
3: أزيل هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
2: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
1: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
2: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
4: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
2: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
5: قل لي، هل أنت روماني؟
2: قال:
1: نعم.
2: فقال القائد:
5: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
2: فقال بولس:
1: أما أنا فمولود فيها.
2: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم، معاكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها، وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبة مساء النور صديقتي الغالية نانا، صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة، أمين. شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي، مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب باللي سمعنا على ناير سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى نبث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00، بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على الساتلايت على الناير سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم، نحب بنبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا اخباركم ايه او انتوا شايفين ايه، ولو في اي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الامر ده ابعتونا، احنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس انا عايز اسال سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة، إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكيه النهاردة، خلينا نتكلم مع بعض. إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا كنت بقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنكم تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة همان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6، بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما أسف جدا ولم يكن يسمع لهم، أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها، وشفنا ان صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك، بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة، وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته، لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده، كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين، وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب، وده هشوف الحلقة دي، فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع أستير لما رفضت انها تساعد الشعب، انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها، لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد، ادها بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي، بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما، هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي، فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه، بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو ليه. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه، لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطه من اول السطر، بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شويه عن مردخاي بصوره سريعه. هنتكلم على همان، ده الطرف التاني في العلاقه اللي هنحكي فيها النهارده. وسؤالنا النهارده ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقه بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبه شكرا جدا يا توبه على ردك، بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياه هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبه على المشاركة الجميلة دي، وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة، وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود، فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة، بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده، وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته، انها كانت صعبه جدا، حالته النفسيه مهلهله، اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا نشوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي، ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام، وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس، ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي، والاجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش او ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول انه اجاجي ده انه همان من نسل العماليق. ورجح ده او اكد ده في صمويل الاول 15 من 1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان. وأمسك أجاج ملك عماليق حيا، وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33، يعني شاول كان عامل غلطة هنا. طبعا مش نقدر نحكيها هنا، لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صميل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه محدش تبقوا بتسبوه، لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بياكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وصدر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده، لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص، ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في همان، يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب انه هو من نسل اجاجي، فممكن. وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبه هنا انه عشان هو المركز التاني. الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان، وهنا نقف شويه كده وقفه انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي ما رضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوه يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثله كتير من الشعب، ان شعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليه أو زوجاته وولاده، ده في تكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفه عامه كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي ما رضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطه نتيجه او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدوله الفارسيه او المملكه الفارسيه كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الارض وايديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي اكتر للعباده، يعني عباده الشخص ده سجود في عباده للشخص اللي قدامنا، وكانهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقه دي اللي فيها عباده كانه بيعبد اله، لانه مش لان هو مش عايز، بس لانه ده ضد الوصيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين، كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس. يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس، ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس ال يعني واقف على باب القصر يعني الحراس. لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، الجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا ليك يا نانا وعلى تعليقك الثريدة. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا هنتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقف فين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكله معاه برغم منصبه العالي، اضغاص جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقه من نفسها. الشخصيه اللي شبه هامان هي مش واثقه من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف الثاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترمه؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقه بالنفس. فبتبقى عايزه تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزه تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطه ضعفها اللي هي الثقه في النفس. هامان ما كانش عنده ثقه في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبه له هو ضرب حته فيه صعبه جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده: ولما راى هامان ان مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحته دي جميله جدا، بيقول كده: فاجابت استر وقالت ان سؤلي وطلبتي، انا مش هقراه كله لكن لو احنا فتحنا كتاب مقدس وشوفنا الموقف ده، استير حبت تبقى كانت عايزه تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي ياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معاها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه. وعدد لهم هامان عظمه غناه وكثره بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقولوا. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس ايه اللي حاصل؟ وكل هذا لا يساوي عندي شيئا، كلما ارى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك. كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال كل المقام كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد. يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل العبيد بيسجدوا له ما عدا ده وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الاشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا وخطية لا تختفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس دي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المراية اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقة هو اللي كان فعل فعل فعل فعل فعل، يعني هو عمال جواه مرارة شديدة جدا، وشفنا انه المراية اللي كان بيشوفها مراية مشوهة لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسجد لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في المركز والمال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ منى بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس، ده حقيقي. التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيطا من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة. وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في كتاب مقدس في إستر 3:5-15، إحنا قرينا الحتة دي إنه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. إيه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم إنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم سننة اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو همان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء إيه قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها ب 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها ب 11 شهر هم حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها، طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء، شوفوا بقى الحتة اللي جاي بيقول لي وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واوا، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول واصدره يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله دهنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده أنه مش

0: مفردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملوا لك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقالوا خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، فهو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قالوا الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك، تاني حاجه قالوا الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، تالت حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزن 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيع ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لانه بيقول انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينة مرتبكة، كل المدينة مرتبكة، في حاجة غلط حصلة. بس هو مش مهم عنده الحقد والغل، وصلوا جوه لدرجة انه مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير اصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما انا قريت لكم الموقف ان هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له ايه، من كتر ما شايفه انه في غيظ. طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض. قالت له كده، فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل للملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده اعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات يقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بها أولادنا إنه إحنا ما ينفعش يقولونا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب، أم، مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي إحنا هنشوفه الوقت الجاي.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيها همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، يطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيده اللي كانت معموله ضده، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في العكره، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبه الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطه بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متاكد ان الله معاه ومش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقه لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده لانه كان شايف نفسه في مرايه الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسه، الحقد، الكرة، سارة هي كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما همان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها هتباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، انه كان بيبكي وينوح من أجل انه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين همان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دي. احنا شفنا مراية همان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية همان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، همان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل همان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، وكان هنا بيتكلم على مردخاي، فقال له همان إيه؟ فقال همان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال همان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في الساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيه كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية همان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الامر الذي اعطى في شوشن لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. موقف الأولاني في أستير 6:10-11 بيقول كده، فقال الملك لهمان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهمان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس فرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا همان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل لو انا مكانه واعمل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، ما زالك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أسير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه أسير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل إنه العدو، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب أنه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح ما الإصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له أنه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل اصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل شاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت الكلمة

يا صباح الفل والجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو برضه لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا، صباح مختلف ومميز في يوم جديد لكل حد عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير اي دوشه بس فيها كلمه حلوه، فكره خفيفه، وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف في برنامج صباح سما. متحمس قوي قوي قوي ان احنا نبدا النهارده حلقتنا في يومنا، ويوم جديد، يوم مليان حماس وطاقه ونشاط وحيويه وامل ورجاء لكل حد بيسمعني وهو رايح المدرسه ورايح الكليه وهو رايح شغله وهو صاحي وبيشرب كوبايه الشاي او كوبايه القهوه بتاعته كده في روقان وبيسمع حاجه جميله. فيعني عايز اصبح عليكم بكده في يوم جميل ومشرق جدا جدا جدا. وزي ما متعودين تعالوا دايما كده نبدأ يومنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي لكل حد بيسمعني دلوقتي، ايا كان انت فين، كنت بتعمل ايه او بتعمل ايه، فالرسالة دي ليك انت. انت مش بتسمعها صدفة، لكن دي رسالة ليك انت وانتي بشكل شخصي جدا جدا. عزيزي المستمع، في مرة كان في راجل كبير كل يوم تقريبا يقعد في نفس المكان قدام محل صغير في آخر الشارع، مش بيبيع حاجة ومش مستني حد، بس بيقعد قدام كرسي خشب قديم، كوباية شاي وجورنال بيقلب فيه أكتر ما بيقرأ. وفي يوم واحد شاب كان معدي من هناك وسأله: أنت بتقعد هنا كل يوم ليه؟ الراجل ابتسم وقال: مستني. شاب ضحك وقال: مستني مين؟ قال له: مش عارف. الشاب استغرب: يعني ايه مش عارف؟ قال له: يمكن مستني حاجة تحصل. ومش الشاب. بعد كام يوم رجع لقى الرجل قاعد في نفس المكان، فسأله: حصلت؟ الرجل بصله باستغراب وقال له: هي ايه؟ قال له: الحاجة اللي انت مستنيها. ضحك الرجل وقال له: لا. قال له: طب لسه مستني؟ الرجل رد وقال له: لا. الشاب استغرب اكتر: امال قاعد ليه؟ راجل بس قدامه شوية وقال له: اكتشفت اني كنت مستني كتير لدرجة ان نسيت ابص على اللي بيحصل وانا مستني. الجملة دي يمكن بسيطة لكن فيها حاجة غريبة، لاننا اوقات بنعمل ده من غير ما ناخد بالنا. نستنى الاجازة فنعدي ايام الشغل واحنا مستنيينها، نستنى المرتب فنعدي الشهر واحنا مستنيينه، نستنى خبر، نستنى شخص، نستنى فرصة، نستنى وقت مناسب، نستنى لما الظروف تهدى، لما نبقى جاهزين، لما نخلص، لما نوصل. وبين كل لمة والتانية اليوم بيعدي. المشكلة مش ان الانتظار وحش، كلنا نستنى حاجات وفي حاجات فعلا تستاهل اننا نستناها، لكن المشكلة تبدأ لما حياتنا كلها تتحول الى غرفة انتظار. نبقى قاعدين في حياتنا الحالية بس حاسين ان الحياة الحقيقية هتبدأ بعدين، بعد ما اتخرج، بعد ما اشتغل، بعد ما اتجوز، بعد ما سافر، بعد ما خلص المشكلة دي، بعد ما اقبض او بعد ما خس، او بعد ما ارتاح، او بعد ما بقى احسن، وبعد ما ما ما ما وبعد ما ممكن نكتشف فجأة ان حاجات كتير جدا عدت. والأغرب إن ممكن نكون وصلنا فعلا لبعض الحاجات اللي كنا مستنينها، وبدل ما نعيشها نبدأ نستنى الحاجات اللي بعدها. كنت مستني أول شغل، جالك الشغل، وبعديها بقيت مستني الترقية، جاتلك الترقية، بعديها بقيت مستني المرتب يزيد والمرتب زاد، وبعديها مستني الأجازة والأجازة جت وخلصت، وبعديها مستني الأجازة اللي بعدها، وهكذا. كأن في خط نهاية احنا بنجري ناحيته، كل ما نقرب منه يتحرك شوية. يمكن عشان كده أوقات نكون وسط حاجة كنا بنتمنى نعيشها من سنين ومش حاسين بيها. نبقى قاعدين في مكان كنا بنحلم نوصل له لكن دماغنا في المكان اللي بعده. نبقى مع شخص بنحبه لكن مشغولين بحاجة لسه ما حصلتش. نبقى في يوم كويس لكن بنفكر في بكرة، وكأننا بنقول للحظة: استني بس، أنا مشغول. والمفارقة إن اللحظة أصلا مش هتستنى،
هي هتمشي، سواء كنت واخد بالك منها أو لا. يمكن عشان كده في سؤال نفسي أوقات نسأله لنفسنا، هو أنا مستني حياتي تبدأ ولا أنا عايشها فعلا؟ سؤال شكله بسيط لكن لو خدته بجد ممكن يوجع شوية، لأننا هنكتشف أن في حاجات كتير جدا بنأجلها، مش دايما حاجات كبيرة، مكالمة بنأجلها، زيارة، خروجة، كتاب عايزين نقراه، مكان عايزين نروحه، هوية كنا بنحبها، قاعدة مع شخص قريب، حتى أوقات ابتسامة نقول لما افضى. والمشكلة ان احنا لما بنفضى ممكن تكون من اكتر الجمل اللي سرقت مننا حاجات حلوة، لان الحياة نادرا لما بتخلينا نبقى بنفضى. كل حاجة بتخلص، كل حاجة تانية بتيجي، وكل مشكلة هتتحل تظهر مسؤولية جديدة. فلو احنا مستنيين اليوم اللي كل حاجة فيه تبقى هادي عشان نعيش، ممكن نستنى كتير. يمكن الحكمة مش اننا نبطل نخطط لبكرة، بالعكس، خطط واحلم، استنى الخير واشتغل عشانه، لكن ما تخليش انتظار بكرة يخليك غايب عن النهاردة، لان النهاردة مش بروفة، مش نسخة تجريبية من حياتك، مش اليوم اللي لازم تستحمله لحد ما اليوم الحقيقي يجي، ده يوم من عمرك. مهما كان عادي هو مش هيتكرر بنفس التفاصيل. النهاردة اللي انت شايفه عادي جدا، بعد كام سنة ممكن نتمنى ترجع تعيشه، مش لأنه كان يوم عظيم، لكن لأنه كان بتاعك. يمكن تفتكر قعدة عادية مع أصحابك، صوت حد في البيت، شارع كنت بتعدي منه كل يوم، صوت شخص كان موجود وقتها ولسه موجود في حياتك، أو يمكن مش موجود دلوقتي. يمكن تفتكر حاجة صغيرة جدا وتكتشف إنك وقتها ما كنتش عارف إن هي لحظة تستاهل الحفظ. وده مش معناه إننا لازم نعيش كل لحظة بإحساس درامي، مش مطلوب تبص لكوباية شاي وتقول يا لها من نعمة استثنائية في تاريخ البشرية، لأ خالص، اشرب الشاي بس اشربه وانت موجود. ولو انت قاعد مع حد بتحبه خليك معاه، لو بتسمع حد بيحكي لك حاجة اسمعه فعلا، لو بتضحك اضحك، لو ماشي في الطريق شوف الطريق، لانه في فرق ما بين انك تعيش اللحظة وبين انك موجود جسديا بس. واعتقد اننا كلنا بنقع في الحتة دي، نبقى قاعدين مع ناس وعقلنا في الموبايل، نبقى في سفرية وعقلنا في الشغل، ونبقى في اجازة وعقلنا في اول يوم نرجع فيه، نبقى في يوم جميل ونقلق من انه يخلص بدل ما نعيشه. حتى الفرح اوقات ما نعرفش نسيبه يعيش، ونبقى مبسوطين وبعدين نسأل طب وبعدين كده، وأكنه لازم نعرف الفصل اللي بعده قبل ما نقرأ الصفحة اللي في إيدينا. يمكن مشكلتنا مش إننا مش بنعيش، يمكن إننا بنعيش وإحنا مستعجلين، مستعجلين اللحظة تخلص، مستعجلين النتيجة، مستعجلين نفهم، مستعجلين نوصل. ويمكن في وسط كل ده نفوت الحاجة الوحيدة اللي عندنا فعلا دلوقتي. وعارف ايه الغريب؟ ان دلوقتي دي عمرها قصير، وانت بتسمعني دلوقتي اللحظة دي دقيقة هتبقى في الماضي، والكلام اللي انت سمعه دلوقتي مش هيتقال بنفس الطريقة تاني. الوقت اللي انت قاعد فيه مش هيتخزن عشان ترجع له لما تبقى فاضي. يمكن عشان كده مش كل حاجة محتاجة تتوثق، مش كل حاجة محتاجة تتصور، مش كل حاجة محتاجة تتحول لصورة او ستوري عشان تبقى مهمة. في لحظات قيمتها ان هي تتعاش، بس من غير اثبات، من غير جمهور، من غير لايكات، من غير ما حد يعرف اصلا ان هي حصلت. في حاجات جميلة جدا في حياتنا، يمكن احلى حاجة فيها ان محدش كان موجود يشوفها غيرنا. قعدة هادية، مكالمة طويلة، ضحكة مع شخص قريب، طريق وانت سامع اغنية بتحبها، صباح مفهوش حاجة مميزة غير انك كنت مرتاح. دي كلها حاجات صغيرة، لكن الحياة في النهاية يمكن مش بتكون من الاحداث الكبيرة بس، يمكن بتتكون من كمية اللحظات الصغيرة اللي كنا موجودين فيها فعلا. وعشان كده مش هقولك عيش كل لحظة اكنها اخر لحظة، لان بصراحة لو عملنا كده نحتاج علاج للضغط العصبي قبل نهاية الاسبوع. لكن يمكن المطلوب ابسط، لما تكون في حاجة حلوة خليك فيها، لما حد يحكي لك حاجة اسمعه، لما تلاقي نفسك استني حاجة تحصل بص حواليك واسأل طب وإيه اللي بيحصل دلوقتي. يمكن تكتشف إنك واقف على عتبة حاجة كنت مستنيها
من غير ما تعرف. يمكن الشخص اللي قدامك والوقت اللي معاك والمكان اللي انت فيه والنسخة اللي انت عليها دلوقتي كلها مش هيتجمعوا بنفس الشكل تاني. علشان مش عشان اخوفك، بالعكس عشان افكرك ان الحياة مش بس الحاجات اللي احنا لسه او الحاجات لسه جاية، الحياة كمان هي الحاجات اللي بتحصل واحنا مستنيينها. فلو النهاردة عندك حاجة مستنيها استناها، بس ما تنساش تعيش وانت مستني. ولو عندك حلم لسه ما وصلتلوش اجري وراه، بس ما تكرهش الطريق. ولو في حاجة نفسك تحصل خلي عندك امل، بس ما تخليش الامل في بكرة يخليك تخسر النهاردة. عزيزي المستمع، يمكن ما فيش مشكلة انك تستنى، المشكلة بس انك تستنى لدرجة تنسى انك تعيش. فالمرة الجاية وانت قاعد مستني، قبل ما تمسك الموبايل وتفتح نفس التطبيق للمرة 47 وتشوف لو حاجة اتغيرت، بص حواليك، شوف مين جنبك، اسمع الصوت اللي حواليك، خد بالك من نفسك وخلي اللحظة تاخد حقها. يمكن مفيش حاجة عظيمة هتحصل ومش لازم تحصل، ويمكن هي مجرد لحظة عادية جدا لكن انت كنت فيها، ودي لوحدها مش حاجة قليلة. ما تستناش الحياة المثالية عشان تبدأ حياتك، وما تستناش اليوم اللي كل حاجة فيه تبقى زي ما نفسك فيها. يمكن اليوم ده عمره ما هيجي بالشكل اللي انت متخيله، لكن اليوم اللي في ايديك النهاردة جه فعلا، فعيشه وبعدين استنى بكرة بس وانت عايش النهاردة. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة بشكل شخصي، لكل حد بيسمعني، لكل حد موجود معانا النهاردة في حلقتنا في صباح سما. عايز اشجعكم النهاردة عندنا موضوع مهم قوي، وهي اول غلطة واخر 100 نجاح. يا ترى يا هرطلة، ليه بنفتكر اول غلطة وبننسى اخر 100 نجاح؟ غلطة واحدة ممكن تفضل فاكرينها بتفاصيلها طول حياتنا، مع انك عملت كتير حاجات حلوة وعملت حاجات كتير قوي قوي قوي مؤثرة ونجاح وانجازات كبيرة، بس بفتكر اول غلطة وبنسى الباقي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نشوف ليه اول غلطة دايما بتعلم معانا. كمان عايز اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار اي زرار من زرار الريموت العجيب من 0 لـ9، وكمان الزراير اللي عندنا التانية، شوف الريموت النهاردة هيقولك ايه او هجيب لك قناة بتقولك ايه، ونكمل مع بعض حلقتنا، نسمع الترنيمة الجاية ونرجع لبعض.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. ويانانا صباح الفل والجمال عليكي، يا رب يومك يكون جميل ومليان فرحة وبهجة ونشاط وحيوية. وأحب قوي قوي أسمع رأيك جدا يانانا في موضوع النهاردة. تفتكري ليه أول غلطة دايما بتفضل معلقة في دماغنا وفي ذهننا وفاكرينها بتفاصيلها، مع أننا بعديها عملنا مليون نجاح، عملنا مليون إنجاز، عملنا حاجة كتير حلوة، بس يا ترى ليه أول غلطة دايما معلقة في ذهننا؟ وكمان أشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زرار الريموت معانا من 0 لـ 9، دي الأرقام العادية أو القنوات العادية بتاعتنا. وعندنا كمان زرار كتم الصوت، علي الصوت، وطي الصوت، وقف مؤقت، تشغيل، ترجع، تعيد، تقدم، المراية كمان. عندنا شوية زراير كتير تقدر تختار ما بينهم وتشوف يا ترى الريموت هيقول لك ايه النهاردة او هيجيب لك ايه. ويا ترى ليه اول غلطة دايما بتفضل معلقة في دماغنا؟ ممكن تحصل غلطة من فترة كبيرة ومع ذلك نفضل فاكرينها بشكل تفاصيلها بشكل غريب قوي، او بينما في حاجات كتير حلوة حصلت بعديها وقبلها وبتختفي، تحس ان انت مش فاكر. انا مش قادر افتكر حاجة غير الغلطة اللي انا عملتها دي. فمثلا حد يقولك 20 مرة انت شاطر، لكن مرة واحدة حد يقولك انت غلطت، بعديها بشهرين ممكن تفتكر الموقف اللي غلطت فيه بكل تفاصيله. موضوع غريب مش عارف كم حد فكر فيه قبل كده، مع اننا بيحصل حاجات كتير وممكن ناس في حياتنا تقابلنا تقول لنا انتوا شاطرين، انتوا كويسين، انتوا مجتهدين، انتوا بتعملوا حاجات كتير حلوة، لكن دايما بفتكر الحاجة الغلط بشكل غريب قوي قوي قوي. طيب المشكلة مش ان مفيش نجاحات او مفيش كلام حلو، اوقات الكلام الحلو موجود والنجاحات موجودة والانجازات موجودة، بس احنا مش بنديها نفس المساحة اللي بنديها للحاجات اللي وجعتنا. فمثلا تخلص مشروع كويس جدا والناس كلها تشكرك وترجع البيت مبسوط وكل حاجة، لكن قبل ما تنام تفتكر الملاحظة الوحيدة اللي اتقالت لك فكان ممكن تعمل الجزء ده أحسن. تلاقي حتة صغيرة خالص في حاجة يعني صغيرة جدا، بس تروح البيت تلاقي نفسك فاكر الحتة دي مع انك محقق انجاز كبير ونجاح كبير، تلاقي نفسك الحتة دي بس. فهل دماغنا بتحب السلبيات؟ يعني مثلا هل العقل البشري بيحب السلبية مثلا؟ يعني ليه أصلا الحاجات السلبية، الحاجة السلبية الواحدة دي ممكن تشد انتباهك بالشكل الكبير ده؟ هل دماغنا مصممة ان هي تلاحظ الحاجات اللي ممكن تأذينا أكتر من الحاجات الحلوة أو الحاجات اللي تفرحنا بالإنجازات بده؟ ليه؟ يعني مثلا في يوم عادي ممكن تسمع 10 كلمات حلوة، لكن اول ما واحد يستفزك او حد يقولك مثلا كلمة مش ألطف حاجة ما تفتكرش غيرها، مع ان في 10 كلمات حلوين، لكن لا انت مش فاكر غير الكلمة اللي انت الوحشة او الكلمة اللي مش لذيذة دي اللي اتقالت لك. ودي مشكلة. وعندي سؤال كمان، ليه بنعيد الغلطة في دماغنا؟ يعني ممكن تبقى الغلطة خلصت، ممكن ابقى غلط، ممكن ابقى عملت، لان انا بني ادم فطبيعي هغلط، طبيعي يطلع مني حاجات يعني مش هبقى صح طول الوقت، وطبيعي هعدي بفشل، طبيعي هعدي بحاجات مش ألذ حاجة، بس ليه بنعيدها في دماغنا؟ احنا مش بس بنفتكر الغلطة، احنا اوقات بنرجع نعيشها تاني، فكان المفروض اقول كذا، ونبقى مثلا بقى في دماغنا عمالين بنفتكر ده انا بدل المفروض ما كنت اقول كذا، لا المفروض كنت اقول كذا، فبدل ما كنت المفروض اعمل كذا لا هعمل كذا. طب انا ليه عملت كده؟ طب لو كنت اتصرفت بالطريقة المختلفة دي كان الموضوع هيختلف. فتلاقي انت مش بس بتفتكر الغلطة، انت ترجع تعيش الغلطة تاني في دماغك. فبنرجع نعيش تاني الغلطة في دماغنا، مش بس ان انا ابقى بفتكرها. واوقات كتير الغلطة تتحول من موقف لحكم على نفسنا. ففي فرق كبير ما بين ان انا عملت غلطة وما بين انا شخص غلط، يعني الفرق كبير قوي قوي ما بين الاتنين. الاولى موقف حصل وعدى وخلاص وتعلمنا منه، والتاني بدأت ابني هويتي كلها على موقف واحد، وبدأت اقول ان المشكلة في انا، مش انه موقف حصل فحصل غلطة فيه فخلاص بنتعلم منها. فمثلا تغلط في شغلك مره انا غلطت وبعدين بشويه انا مش شاطر وبعدين انا اصلا عمري ما بعرف اعمل حاجه صح. وهنا الغلطه ما تبقاش مجرد ذكرى بقى، دي بقت تعريف لنفسنا، انا بقيت بعرف نفسي بالطريقه دي. وممكن ننجح في حاجات كانت صعبة فعلا وبعد فترة سنة تعمل معاك انها ولا حاجة، يعني اكنك بشكل عادي كده ما تمام خلاص ما فيش مشكلة. واللي كان انجاز امبارح بقى مرفوض النهاردة. فاول مرة تعمل حاجة كنت خايف منها مثلا تقول انا عملتها، بعد فترة تعملها بسهولة وتقول ما هو عادي خلاص يعني ايه المشكلة. لكن اول غلطة بعديها شايف انا كنت عارف اني هفشل، انا مش عارف ايه، وكأنه في حكم على نفسنا من اللي بيحصل. ودي من الحاجات اللي كتير بنقع فيها. وهل احنا محتاجين ننسى الغلطة اصلا؟ يعني هل مثلا انا محتاج انسى الغلطة ولا ايه اللي انا محتاجه؟ ومن رأيي انه يمكن مش اننا نمسح الغلطة من ذكرياتنا، لان ده احنا مش هنعرف نعمله، لان الغلطة هنتعلم منها وهتحذرنا وتخلينا نتغير للأحسن. والسؤال الحقيقي، هل إحنا بنتعلم من الغلطة ولا بنفضل نعاقب نفسنا بيها؟ وده سؤال لكل حد بيسمعني دلوقتي وكل حد موجود معانا النهاردة في الحلقة. يا ترى أنا ال ال ال ال ال ال الحاجات اللي أنا بعيشها والغلطات اللي أنا بعيشها، الغلطات دي يا ترى بتعلمني ولا بنفضل نعاقب نفسنا عليها؟ فممكن تفتكر موقف غلطت فيه وتقول انه المرة الجاية هتصرف بشكل مختلف، وده انا تعلمت فيه. لكن لو كل مرة تفتكر وتقول انا فاشل، انا دايما ببوظ كل حاجة، هنا الذكرى ما تبقاش بتعلمك، دي بقت بتوجعك. وده اللي هنكتشفه النهاردة مع بعض، ليه عقلنا بيدي الغلطة صوت اعلى من النجاح؟ وهل المشكلة فعلا في نجاحاتنا القليلة ولا الحاجة اللي وجعتنا صوتها أعلى؟ وقبل ما نكمل حلقتنا، تعالوا نروح لتعليقات أصدقائنا. نانا بتشاركنا بتقول: لا أسمح لعقلي أن يختصر قصتي في أسوأ لحظة عشتها، غلطة واحدة لا تلغي كل ما أنجزته ولا تمحو 100 مرة حاولت فيها وصدمت وتقدمت. يعني بصراحة أنا عايش أشجعك قوي قوي قوي يا نانا على الخطوة دي، ده حاجة جميلة قوي قوي قوي قوي قوي. في كل مرة يعني حد بيشاركني بأنه قادر يعمل اللي انت بتشاركينا بيه، انه مش ما بتسمحيش لعقلك انه يختصر كل اللي انت عشتيه بكل حياتك بكل قصتك في غلطة، دي حاجة كبيرة قوي قوي قوي ومش سهلة خالص خالص خالص انه حد يكون بيعملها. فبالعكس دي حاجة قوية جدا جدا جدا جدا، اشجعك انك تكملي فيها مهما عديتي بلحظات صعبة بصدمات، لكن تكملي فيها لانه دي حاجة قوية. ودي الحاجة الجميلة ان احنا هنقع وهنقوم وهنتعلم ونكمل حياتنا. كمان لنا بتشاركنا بتناس: اتذكر انني تعثرت لكنني نهضت، تعبت لكنني اكملت، وفشلت احيانا لكنني لم اتوقف. دي حاجه غاليه قوي قوي قوي يا نانا علينا، ومشاركتك دي غاليه جدا جدا جدا جدا. وكمان نانا بتقول: انا لست اسوأ لحظه في حياتي، انا كل المرات اللي اخترت فيها ان اوصل باذن ربنا. دي حاجه جميله، واحنا كمان بنشجعك على ده، وانا بشكل شخصي بشجعك على ده جدا جدا جدا، انه الحياه عمرها ما كانت في غلطه او في وقت او في لحظه واحده بس. كمان نانا بتختار معانا رقم 2 و4. تعالي يا نانا نشوف رقم 2 و4 يا ترى هيقول لك ايه في الريموت العجيب معانا النهارده في الحلقه. ورقم 2 بيقول لك: لما بتغلطي اول صوت بتسمعيه جواكي بيقول ايه؟ لما بتغلطي اول سؤال بتسمعيه بيقول ايه؟ ده سؤال رقم 2. وزرار رقم 4 بيقول لك: لو الغلطة اللي في دماغك تقدر تتكلم، ايه الدرس المفروض تكون اخدتيه منه؟ ده سؤال صعب للامانة، بس احب قوي قوي اسمع تعليقك واسمع اجابتك على السؤالين دول. وبعدين هقول لك كل زرار ايه الرسالة اللي بيوصلها لك النهاردة يا نانا. ونرجع مرة تاني لموضوعنا، ويا ترى ليه اول غلطة دايما بتعلق في دماغنا؟ وتعالوا نرجع لأصل الحكاية، لما المخ اتعلم ان الوجع مهم. من زمان جدا المخ كان محتاج يدي اهتمام اكبر للحاجات اللي ممكن تمثل خطر او مشكله. لو حاجه كويسه حصلت جميل، لكن لو حاجه مؤذيه حصلت لازم نفتكرها علشان نتجنبها بعد كده. فمثلا واحد عاش يوم كامل في الغابه وشاف عشرات الاشجار والطيور والمنازل الجميله، لكن قابل مره حيوان مفترس. الطبيعي ان لقاء الحيوان هو اللي هيفضل متعلق في ذاكرته، لانه المخ دايما بيتعلم ان الوجع مهم، ومش بس الوجع مهم لكن كمان بيحاول يحذرك ويخليك تتعلم من الخطر. فالمخ مش قصده انه يحتفظ بالوجع، لكن المخ دايما بيبقى عايز يعلمنا انه في حاجة خطر، في حاجة مشكلة، فانت محتاج تخلي بالك. المخ مش بيسأل ايه اللي حصل اكتر، المخ مش بيعمل جدول حسابات ويقولك عندي هنا 100 حاجة حلوة وعندي حاجة وحشة، اذا الحلو يكسب. المخ مش بيعمل كده، والانتباه مش بيتوزع بالعدل. يعني المخ مش وقاعد هنا بص كده هنا الحلو زيادة فاحنا هندي الحلو انتباه اكتر. المخ مش بيعمل كده. بعض الاحداث بتكون اكثر اثارة واهمية عاطفية، بالتالي تاخد مساحة اكتر. فحد يقولك انت شاطر، مجتهد، محترم، وجودك فارق، وبعدين يقول بس كان ممكن تعمل الجزء ده احسن. الغريب انك ممكن تفضل اليوم كله بتفكر في اخر جملة، لانه العقل مش بيعملها بمعادلة حسابية. والمواقف اللي فيها خوف، فيها احراج، فيها رفض او فشل، ممكن تكون اكثر برودا من يعني برودا في الذاكرة من الحاجات الحلوة، لان المشاعر القوية بتخلي الحدث يبدو مهم للمخ. فكل مرة مشاعر فيها بتبقى قوية، كل مشاعر بتبقى فيها صوتها عالي، كل ما تدي إشارة للمخ إنه الحدث اللي حصل ده مهم قوي، خلي بالك منه. فالمخ يبتدي يركز فيه أكتر من الحاجات التانية. ممكن ما تفتكرش لبسك كان لونه إيه في مقابلة شغل من سنتين، لكن تفتكر بالظبط اللحظة اللي اتلخبطت فيها في إجابة، ونظرة الشخص اللي قدامك وقتها. والنجاح المتكرر ممكن يتحول مع الوقت الحاجة طبيعية، لكن الغلطة تفضل استثناء واضح في وسط الطبيعي فتبان أكبر. مش لأنه الغلطة كبيرة، لكن الغلطة لأنها حاجة استثنائية، حاجة مش بتحصل كل يوم، حاجة مش طبيعية، حاجة مش عادية، حاجة ما تعودناش أنها تكون بتحصل، فطبيعي تبقى واخدة زي انتباه أكتر. أول مرة تنجح في تقديم مشروع ممكن تبقى لحظة عظيمة، بعد 20 مشروع ناجح ممكن تقول لنفسك ما هو أنا بعمل كده، بعمل ده عادي. لكن اول مشروع يفشل بعديها شايف انا كنت عارف اني مش شاطر، انا عارف ان انا ما كنتش هعرف. وهنا بيبدأ الزوم. المشكلة مش ان المخ افتكر الغلطة، ده في حد ذاته ممكن تكون حاجة مفيدة انه يفتكر الغلطة لانه اتعلم. مشكلة لما الذاكرة تاخد حجم اكبر من الحدث نفسه، انه ابتدي افتكر، انه ابتدي اعيش اللخبطة دي تاني، انه ابتدي ابقى عايش حياتي دي تاني. انا غلطت من غلطت في العرض تتحول الى انا بتوتر، بعدين انا مش بعرف اتكلم، بعدين انا اصلا مش شاطر. الغلطة حصلت في ساعة تحولت لحكم على شخصية لطول حياته بقى. فأنا خلاص عايش طول حياتي بحكم على نفسي من غلطة حصلت في دقايق أو في وقت معين من حياتي. المخ كان عايز يحميك وقتها، وإحنا استخدمناه عشان نحكم على نفسنا. ففي الأصل إنك تتفتكر الغلطة ممكن يساعدك تقول المرة جاي أخد بالي من النقطة دي. لكن الإنسان أحيانا، وأنا وإنت أحيانا بنستخدم نفس الذاكرة بطريقة مختلفة علشان أفتكر إني فاشل. وبدل ما تفتكر انك نسيت حاجة مهمة في اجتماع فتتعلم منها، فتفضل كل ما تدخل اجتماع جديد تقول انا دايما بنسى، انا مش منظم، هنا الذاكرة بطلت تكون معلومة، دي بقت هوية، بقت حكم على نفسي، انا بحكم على نفسي. ويمكن السؤال الاهم هو ليه بنسمح لغلطة واحدة ان هي تفسر لينا نفسنا، مع ان حياتنا مليانة ادلة عكسها؟ ليه يا ترى بنقع في الغلطة دي؟ ليه يا ترى الغلطة دي بتحصل من وقت للتاني؟ وخلي بالك ان المخ مش فاكر الغلطة عشان يقولك انت فاشل، مش ده هدف المخ. يعني المخ مش قاصد يقولك انت فاشل، هو فاكر لانها كانت مؤثرة. لكن احنا احيانا بناخد الذكرى كان المفروض تكون درس بتعلم منه حاجة، باخد منها خبرة وتتحول لحكم على نفسه. والأخطر انك ممكن تفتكر الغلطة كويس لكن تنسى تماما كل الأدلة اللي تثبت ان الغلطة دي مش قصتك كلها، زي ما نانا كانت بتشاركنا: انا مش هحكي قصتي او مش هبقى فاكر قصتي على الغلطة اللي غلطتها. طيب لو المخ فعلا بيدي الحاجات المؤلمة اهتمام أكبر، ليه النجاحات المتكررة بتتحول عندنا لحاجات عادية؟ ليه اللي عملناه 100 مرة بقى طبيعي وأول مرة نفشل فيها تبقى دليل؟ وده اللي هنتكلم فيه مع بعض بعد ما نسمع التمرين الجاي. وحب جدا جدا أسمع تعليقاتكم وأسمع إجاباتكم على السؤال ده: ليه النجاح المتكرر بيتحول لحاجة عادية؟ ليه الحاجة اللي عملناها 100 مرة تبقى طبيعية وأول فشل يبقى دليل؟ تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع مع بعض نكمل حلقتنا ونشوف ليه دايما بنفتكر الحاجات الغلط.

0: في أي مواقف، ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا أن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض، ونروح لتعليقات أصدقائنا. ونانا بتشاركنا أول صوت بسمعه جوايا بيقول لي: أنت بنت الله والله قدوس، وواقف قدام الله واعترافي بخطئك وتوبي، ودايما بتذكر كلام المسيح ليظهر أنكم تلاميذي، يعني خلي حياتي ومحبتي وتصرفاتي تشهد أني تلميذة للمسيح. بصراحة هالكلمات دايما موجودة في بالي وبتساعدني لما أغلط أني ما أهرب من الله بل أرجع له. يعني دي حاجة جميلة قوي قوي قوي أنه يبقى ده الصوت اللي جواك يا نانا، ودي حاجة يعني من أكتر الحاجات الجميلة قوي قوي قوي قوي، انه يكون ده الصوت اللي جواكي. ومن اكتر الحاجات التحفة اللي انا سمعتها النهاردة في يومي الصبح، فشكرا قوي قوي لتعليقك، شكرا جدا جدا جدا على تعليقك الجميل ده. وكمان بتقول لنا يمين ترنيمة جميلة، شكرا قوي قوي يا نانا، وربنا يبارك يومك ويملأ يومك سلام وفرح ويبقى مليان محبة. كمان نانا بتختار معنا زرار رقم 3، وزرار رقم 3 بيقولك: آخر مرة قلتي لنفسك أنا فعلا عملت حاجة كويسة؟ إمتى آخر مرة قلتي الكلمة دي لنفسك يا ترى يا هل ترى؟ نحب نسمع برضو تعليقك يا نانا، ونرجع لحلقتنا والموضوعنا كمان النهاردة: ليه الغلطة بتشد انتباهنا أكتر؟ خلي بالك أنه مش كل حاجة بتحصل لينا بتاخد نفس المساحة، يعني احنا احيانا بنتعامل مع الذاكرة لكنها كاميرا بتسجل كل حاجة بنفس الجودة، لكن ده مش بيحصل. الأحداث مش كلها بتاخد نفس درجة الانتباه، خصوصا لما تكون الحدث مصحوب بمشاعر قوية. خلي بالك انه في موضوعنا النهاردة المشاعر ليها دور كبير، اللي احنا بنعمله مشاعرنا ليها دور كبير قوي قوي قوي في اللي احنا بنحكي فيه النهاردة. فمثلا تخرج من يوم كامل مع أصحابك تفتكر عشرات التفاصيل بشكل عادي جدا، لكن لما تفتكر جملة واحدة ضايقتك تقول أنا مش فاهم ليه الجملة دي لسه في دماغي. المشاعر ليها تأثير قوي قوي قوي قوي قوي على اللي احنا بنعيشه وعلى اللي احنا بنعيشه، فمشاعرنا ليها أهمية كبيرة قوي قوي قوي. والمخ عنده نظام انذار، الحاجات اللي ممكن تعمل تهديد، رفض، احراج او خسارة بتشد انتباهنا بسرعة، وده ليه جذور قديمة جدا في طريقة عمل المخ، لان ملاحظة الخطر كانت اهم من تجاهله. المخ دايما بيروح للحاجات الخطر اللي فيها رفض، اللي فيها احراج، اللي فيها حاجات صعبة واللي ممكن تؤدي الى مشاعر قوية، ويبص عليها بشكل كبير قوي. لو ماشي في مكان وسمعت صوت حاجة وقعت جنبك هتلف بسرعة، لكن لو المكان هادي لمدة ساعة كاملة غالبا هتقول يا جماعة الهدوء هنا ممتاز النهاردة، يا سلام على هدوء النهاردة. وخلي بالك ان المشاعر بتدي الحدث وزن، زي ما كنا بنقول من شوية انه المشاعر مهمة جدا جدا جدا، والمشاعر بتلعب دور مهم في الموضوع ده، لان احيانا مش الحدث نفسه هو اللي بيخلينا نتعلق في موقف او الحاجه اللي احنا بنعدي بيها، لكن الاحساس اللي مصاحبه الموقف، الاحراج مثلا، ممكن يخلي موقف صغير جدا يعيش معنا فتره كبيره. فغلطت في اسم شخص قدام مجموعه، الموقف استغرق خد ثانيتين مثلا، لكن بعد اسبوع ممكن تفتكره وانت داخل تنام وتقول يا انا قلت اسمه غلط. فالحاجه المشاعر بتدي وزن للحاجه، وعشان كده كلمه واحده ممكن تغلب 20 كلمه. لما الكلام الايجابي يبقى متكرر ممكن نفتقد احساسنا بيه واحساسنا ليه، لكن الكلمه نقديه واحده خصوصا لو جت في وقت حساس ممكن تخطف الانتباه كله. ما حد يقول لك عشان

مرات في مرات في الشغل انت ممتاز، وحد في مره يقول لك ايه ما كنتش احسن حاجه المره دي، والغريب انك تفضل فاكر المره اللي حد قال لك فيها انت عندك فيها مشكله. وده مش معناه ان المخ بيحب السلبيه او انه متآمر علينا، هو ببساطه بيدي اولويه اعلى احيانا للمعلومات اللي شايفها انها مهمه او محتاجه معالجه. لما حد يقول لك خلي بالك الباب وراك، مش هتبدا تفكر ليه الباب ليه قال الباب، وهل الباب ليه موقف شخصي مني، هتلف وتشوف الباب. فهو المخ مش يعني مش بيحب السلبيه، لكن هو الحاجات بيديها اهميه لو هي حاجه محتاجه تتعالج او حاجه فيها كده. المشكله بتبدأ لما نخلط بين المهم والأهم، ودي للأسف احنا بنغلط فيها كتير او بنقع فيها كتير. كون الغلطة لفتت انتباهك مش معناه ان هي اهم حاجة حصلت في حياتنا، هي فقط كانت اكثر بروزا في اللحظة دي. يعني قوي انا عجبني قوي قوي تعليق نانا اللي بتقول فيه انه قصتي مش هي الغلطة اللي انا غلطتها. وده بالظبط، انه ممكن يبقى في غلطة في حاجة حصلت، لكن مش هي حياتي، مش هي اللي حياتي والكون كله بيتمحور حولها. دي فكر كانت حاجة بارزة وخلاص عدت. تخيل ماتش خلص 3-2 فريقك كسب، لكنك طول الوقت في الطريق وانت مروح تتكلم عن الهدف اللي دخل في مرماك، الهدف اللي جه فيك، والهدف كان حقيقي لكنه ما كانش نتيجة المباراة كلها. المباراة خلصانة 3-2 وانت طلع كسبان، ولا 3-1 وانت طلع كسبان. بس انا دايما بفكر في ايه؟ في الجون اللي دخل فيه. فالموضوع اوقات الغلطة بتاخد انتباهنا، لكن مش هي محور الكون، مش هي محور حياتنا اللي احنا المفروض نتمحور حولها ويبقى ده كل حاجة عندنا. وهنا الغلطة ممكن تكبر اكتر من حجمها لما تفضل نعيد الحدث ونحكيه لنفسنا. الذكرى ما بتبقاش هنا مجرد حاجة حصلت، تبدأ تتحول الى قصة عن نفسنا. انا توترت في الموقف ده، وبعد شوية انا بتوتر من الموقف ده، وبعديها انا اصلا مش بعرف اتصرف، ونفس الغلطة لكن حجمها في دماغنا كبر من مجرد انه موقف حصل وموقف عدى، لكن هو بقى حكم، بقى هوية، بقت حاجة انا بعيشها مع نفسي. ويمكن الغلطة مش واخدة مساحة كبيرة لأن هي أهم من كل نجاحاتنا، لكن يمكن لأنها عملت صوت أعلى. الغلطة بتعمل صوت أعلى من النجاح اللي احنا بنعمله دايما أو متعودين عليه. المشكلة مش إنك سمعت صوت برضو، المشكلة لما تصدق إن أعلى صوت هو بالضرورة الحقيقة الكاملة. ودي حتة مهمة جدا جدا، أرجوك وأرجوكي وبصلي إنه مفيش حد يبقى بيقع فيها. الغلطة ممكن تبقى صوتها عالي، والمشكلة مش انك تصدق الغلطة، لان الصوت العالي مش دايما هو اللي بيبقى الحقيقة الكاملة. فخلي بالك دايما دايما دايما من الموضوع ده. طب لو الغلطة بتشد انتباهك بالشكل ده، ليه النجاح نفسه لما يتكرر يبقى بيختفي؟ ليه الحاجة اللي كانت زمان انجاز كبير بعد شوية نبص ليها ونقول ما هو ده الطبيعي؟ ليه النجاح المتكرر بيبقى عادي؟ ودي حاجة أنا أحب قوي قوي أسمع جدا رأيكم فيها، وأحب جدا جدا جدا دي حاجة تفرق معايا. وقبل ما نكمل تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا. ونانا بتقول لي وبتقول لكم يعني باركك أخي، وشكرا شكرا جدا جدا يا نانا، وحقيقة تعليقك فرق معايا جدا جدا جدا، شكرا قوي قوي قوي ليكي. جويا بتختار رقم 10 ورقم 30. جويا خليني أقولك أنه الريموت العجيب بتاعنا مختلف شوية عن الريموت العادي. احنا عندنا زراير من 0 لـ9، دي الزراير الأساسية، وكمان عندنا زراير مختلفة زي كتم الصوت، زي أنه أعلي الصوت، أوطي الصوت، أن أوقف مؤقت، أن أشغل، أن أرجع، أن أعيد، أن أعمل فورورد أو أتقدم. عندي زرار المفضل، زرار المراية، زرار التسجيل، زرار الإيقاف الدائم، دي الزراير بتاعتنا. فللأسف احنا ما عندناش 10 و30، فشجعك تختاري معانا زراير تانية من 0 لـ9 والزراير المختلفة اللي هي كتم الصوت، علي الصوت، وطي الصوت،
إيقاف مؤقت، تشغيل، رجوع، إعادة، تقديم، المفضلة، المراية، تسجيل، إيقاف. دي زراير الموت العجيب اللي موجودة معانا النهاردة في حلقتنا. ماجدة كمان بتقول لنا صباح الخير، صباح الفل والياسمين عليكي يا ماجدة، ويا رب يكون يومك جميل وبتقضي صباح مشرق. ماجدة كمان بتشاركنا بتقول لنا الموقف المحبط بيتعلم فينا وصعب ننساها أكيد بعد ما يكون عانينا منها. أنا أتفق معاكي إنه صعب إن إحنا ننساها، لكن زي ما كنت بقول من شوية، مش هي الحقيقة الكاملة، مش الحاجة اللي صوتها عالي هي الحقيقة الكاملة. طبيعي إن هي بتعلم فينا ونتعلم منها ونتشكل منها، لكن ما تبقاش هي الحاجة الحقيقية اللي إحنا بنعيشها. كمان ماجدة بتختار معانا زرار 8 و7. زرار 7 بيقولك يا ماجدة لو هتختاري النهاردة زرار او سوري هتختاري صورة واحدة من اخر سنة تمثل تطويرك هتختاري ايه؟ ده زرار رقم 7. وزرار رقم 8 بيقولك ايه جملة قاسية قلتيها لنفسك بسبب غلطة قديمة، وهل كانت هتقوليها لحد بتحبيه؟ يعني لو الجملة دي الغلطة دي ما كنتش انت اللي عملتيها وحد تاني اللي عملها، يا ترى كنت هو هتقولي له نفس الكلمة ولا لأ؟ كمان ماجدة بتختار معانا زرار المراية، وزرار المراية بيقولك لو شفتي نفسك زي ما بتشوفي شخص، لو زي ما بيشوفك شخص بيحبك، ايه الحاجة اللي هتكتشفي انك قاسية فيها على نفسك؟ وكمان عندنا جويا بتختار زرار رقم 5، وزرار رقم 5 يا جويا بيقول يا ترى زرار رقم 5 هيقول ايه النهاردة؟ زرار رقم 5 بيقولك ايه حاجة كانت زمان بتخافي منها وبقت دلوقتي عادية بالنسبة لك. هستنى اجاباتكم ومشاركاتكم، وبعد كل اجابة كل زرار هيقول لك رسالة ليك وليكي بشكل شخصي. فهنستنى اجاباتكم وهقول لكم اجابة او رسالة كل زرار. كمان جوية بتختار زرار رقم 1، ايه نجاح واحد عملتيه واعتبرتيه عادي رغم انه كان صعب عليكي زمان؟ هنستنى اجاباتكم وعلشان اقول لكم رسالة كل زرار بيقول لكم ايه في حلقتنا النهاردة، اللي هي بتقول اول غلطة وميت نجاح. طيب تعالوا للنجاح المتكرر، دايما بيبقى عادي. في حاجات لما بنعملها لأول مرة بنحس قيمتها جدا، لكن لما بتتكرر وتنجح فيها المخ يبدأ يتعامل معاها كأنها جزء من الطبيعي. دي حاجة عادية، حاجة طبيعية، وده واحدة من الحيل الغريبة اللي بتخلي الإنسان ينسى قد إيه هو اتقدم. أول مرة تتكلم قدام ناس كتير وانت متوتر، وبعديها تقول أنا عملتها، بعد 20 مرة تعمل نفس الحاجة تقول ما أنا كنت عادي، يعني عادي ما أنا بعملها، يعني إيه فين المشكلة؟ يعني ما أنا بعملها، واللي كان حلو بيتحول لمعيار. يعني احنا مش بس بنتعود على النجاح، احنا احيانا بنرفع السقف توقعاتنا بعده. الحاجات اللي كنا زمان نتمناها لما نوصل لها ما تبقاش حاجة نفرح بيها، بتبقى مستوى طبيعي اللي لازم نحافظ عليه. زمان كنت بتمنى تشتغل في مكان كويس، لما تشتغل فيه بدل ما تقول انا وصلت تبدأ تقول طبيعي المفروض اوصل لبعد كده. فده بيخلي الحاجات العادية والنجاح المتكرر يبقى هنا. وخلي بالك ان هنا بيظهر فخ المفروض. كلمة مفروض ممكن يعني تمسح قيمة الحاجات اللي كتير عملناها. فكلمة مفروض دي اوقات بتضحك علينا كتير او بتبهدلنا، او لان النجاح لما يتحول من اختيار او مجهود الى واجب احساسنا بالانجاز بيقل. فمفروض اكون ناجح في شغل، المفروض اكون بعرف اتعامل مع الناس، المفروض اكون عديت المرحلة دي، فجأة كل حاجة عملتها كويس بقت مش محسوبة لانك شايف كنت لازم تعملها، شفتها مفروض. فالمفروض للأسف بيقتل إحساسنا بالنجاح والفرح. إحنا بنقارن كواليسنا بنتائجنا. أنت عارف كل خوف، تردد، فشل ومحاولة حصلت جوه حياتك، لكن لما تبص على نفسك النهاردة ممكن تشوف النتيجة بس وتعتبرها
عادية. فمثلا شخص كان من سنتين مش قادر ياخد قرار لوحده، النهاردة بقى قادر يتحمل مسؤولية كبيرة، فبدل ما يقول انا اتغيرت جدا يقول ما هو اي حد بيعمل كده، ما دي حاجة عادية يعني، مش فاهم ايه المفروض يعني يحصل علشان يبقى دي كده. النجاح مش بيختفي، احساسنا هو اللي بيتغير. النجاح موجود، النجاح حقيقة، النجاح حاجة احنا حقيقية هي حصلت انا قادر اشوفها والمسها، لكن احساسنا هو اللي بيتغير. انك اتعودت على حاجة مش معناها انك فقدت قيمتها، معناها انك نقلت خط البداية. الخمسة كيلو كانوا زمان انجاز ضخم، بعد فترة ممكن يبقوا احماء بالنسبة لك، حاجة بتسخن بيها. ده مش معناه ان الخمسة كيلو بقى اقل، انت بقيت أقوى، وده اللي بيخلي الغلطة تبان أكبر. لما النتيجة تبقى عادية الغلطة تبقى استثناء مؤلم، المقارنة نفسها تبقى ظلمة. ليه؟ أنا بخلص شغلي كويس كل يوم، دي حاجة بقت عادية بالنسبة لي لأني بعملها كل يوم، لكن يوم واحد اتأخرت فيه أو عملت حاجة غلط تقول أنا بوظت الدنيا. أكن النجاح كان مجرد الطبيعي والغلطة هي الحقيقة، مع إن الاتنين لو بصيت لهم حقيقيين، الاتنين مش حاجة غلط. وخلي بالك لانه الـ احنا يمكن بننسى نجاحاتنا، ودي حاجة مهمة قوي قوي، عايز بس اسمعوها مني بتركيز لان هي مهمة قوي قوي قوي قوي ان احنا نكون بنسمعها بتركيز. يمكن احنا مش بننسى نجاحاتنا لان هي قليلة، احنا بننسى بعض ده لانها بقت طبيعيه، والحاجات اللي كانت دليل ان هي اتغيرت بتتحول مع الوقت الحاجه بتقول ما هو المفروض. وفي نفس الوقت الغلط بتفضل تقول لك فاكرني فاكرني ها فاكرني. بس هنا بقى السؤال الاصعب، وده اللي نفسي اسمع فيه رايكم ومشاركتكم، ايه اللي بيحصل لما الغلطه ما تفضلش مجرد موقف تفتكره، لما تبدا تدخل في تعريفنا لنفسنا وفي هويتنا، لما انا غلطت تتحول بهدوء جدا لانا غلط. فرق كبير جدا جدا جدا ما بين الاتنين، يا ترى ليه؟ وقبل ما نطلع الفاصل الجاي ونسمع الترنيمة الجاية، تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا ونطلع بعديها نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا. كمان ماجدة بتختار معانا زرار كتم الصوت، زرار كتم الصوت. يا ماجدة بيقولك لو هتعمل ميوت أو هتعمل كتم الصوت لحاجة واحدة جواك لمدة يوم، هيكون صوت مين؟ ايه الصوت اللي جواك اللي انت هتبقى عايز تعمل له كتم النهاردة؟ جوية كمان بتشاركنا، كنت بخاف من الظلمة بس دلوقتي بقيت عادي، طلبت من ربنا كتير انه يساعدني اتخلص من خوفي. وفعلا ربنا علمني ان ما خافش من الظلمة. يعني يا جوية دي حاجة قوية قوي قوي قوي، وحاجة غالية جدا جدا جدا، ومش سهل علينا خالص خالص خالص ان احنا نكسر خوفنا. انا السنة دي من اول السنة دي بختبر يعني ايه ان اكسر خوفي، ويعني ايه اطلع بره دايرة راحتي. فدي حاجة قوية قوي قوي قوي يا جوية، ودي حاجة من الحاجات اللي فعلا فعلا فعلا فرقت في حياتي كتير قوي قوي قوي قوي قوي. وشكرا لإجابتك وشكرا لمشاركتك لان هي غالية جدا جدا جدا جدا. ورسالتي ليكي او النهاردة او رسالة زرار رقم 5، ولك مش كل حاجة فاكراها لازم تفضل حكمكي، ده زرار زرار رقم 5 بيقولك احيانا اكبر نجاح هو الحاجة اللي بطلت تخوفنا. فشكرا جدا جدا جدا لمشاركتك يا جويا، مشاركتك غالية قوي قوي قوي على قلبي. وكمان ماجد، صباح الجمال والفل والياسمين عليك، يا رب يكون يومك النهاردة جميل مليان بركة ونعمة. اكتم صوت الاحباط، ماجدة بتقول لنا اكتم صوت الاحباط والحزن جوايا، وانا شجعك جدا جدا جدا يا ماجدة انك تعملي كده، لان دي حاجة هتفرق معاكي قوي وهتخليكي عايشة
في سلام وهدوء بعيد عن كل إحباط. وصلي أنك تعرفي تعملي كده وربنا يديك نعمة وقوة أنك تعرفي تعملي كده. ورسالة زرار الميوت بيقولك مش كل صوت جواك يستحق الميكروفون, فافصلي الفيشة بتاعته. ونانا بتقولي هل صندوق رقم 3 فارغ؟ لا طبعا زرار رقم 3 أقولك حالا بيقول إيه يا نانا. بيقولك إمتى آخر مرة قلتي لنفسك فعلا أنا عملت حاجة كويسة؟ وهستنى أسمع إجابتك يا جويا على السؤال ده, إمتى آخر مرة قلتي لنفسك أنا فعلا عملت حاجة كويسة؟ استنى إجاباتكم وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا ونرجع كمان لتعليقات أصدقائنا.

دبل إسبريسو. ساعات بحلم بأحلام اكتشفت إن فيها حلول لبعض مشاكلي، وأصحى أجرب الحلول دي ألاقيها نفعت كمان. ساعات بصحى أصالح ناس كانوا ضايقوني وكان ليا رد فعل ما عجبنيش ساعتها، ولما سألت أصدقائي طلع إن في منهم عنده التجربة دي. علشان كده بقيت عايزة أنام أكتر وأسرع، وبطلت أشرب دبل إسبريسو أو أي قهوة بعد الظهر. طبعا الحلقة مش عن تفسير الأحلام، لكن عن المقارنة بين الأحلام والواقع، بمعنى إن استفدت من تطبيق الأحلام إني أنفذها في الواقع. ومقدما مش أستنى التقييم بتاع الحلم وما بعد الحلم. بص يا سيدي، أنا متأكد أن أنت كمان عندك تجارب فيها ندم على تصرف أو غضب غير محسوب، أو اعتذار كان لازم تعمله، أو حتى حب كان لازم تبينه. خليك متوازن وإنسان حساس تجاه الفعل ورد الفعل، علشان تخلص أول بأول وتبقى مبسوط من نفسك ومن تصرفاتك، والناس لما يشوفوك يقولوا ربنا يزيدك.

0: حياتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض ونشوف تعليقات أصدقائنا قبل ما نتكلم إمتى الغلطة تتحول من موقف إلى هوية. لأنها بتقول لنا أنا حاولت وقفت جنب غيري وما استسلمت رغم أشياء كتير كانت صعبة، ويمكن هذا بحد ذاته شيء كويس أستحق أن أعترف فيه وأشكر الله عليه. يعني دي حاجة جميلة قوي قوي قوي ينانا بجد، ومشاركتك غالية قوي قوي قوي على قلبي وعلى قلبنا كعيلة صباح سما وراديو سما. كمان رسالتي ليكي أو رسالة زرار رقم 3 ليكي بيقولك نجاحك مش محتاج يقل لما تعترفي بيه، بالعكس دي حاجة قوية جدا جدا جدا، وشكرا قوي قوي قوي ليكي يا نانا على مشاركتك الغالية دي. كمان جويا بتشاركنا بتقول لنا نجاح واحد عملته هو اني افهم ازاي اتعامل مع الناس في العلاقات، وكنت بعتبر ده عادي بس طلع كان صعب جدا جدا جدا. يعني دي حاجة حقيقية بصراحة يا جويا، وانا شجعك جدا جدا ان انت قادرة تقفي وتقولي ده دلوقتي بشكل كبير، وشكرا قوي قوي قوي ليكي على مشاركتك دي. وكمان هقولك دلوقتي زرار رقم 1 بيقولك ايه، زرار رقم 1 برسالته ليكي بيقولك اللي بقى عادي النهاردة ممكن يكون دليل انك اتغيرتي. فحقيقي مشاركتك كمان بتقول، يعني هي بتعبر عن الرسالة نفسها اللي زرار رقم 1 بيقولهولك النهاردة، فدي حاجة غالية قوي قوي قوي يا جوية علينا. وشكرا لكل أصحابنا وأصدقائنا اللي متابعنا على راديو سما. وكمان عايز أفكركم أن راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تتابعنا دلوقتي على الساتلايت. ولسه مكملين حلقتنا مع بعض وهنستنى تعليقاتكم، وكمان نلعب مع بعض الريموت العجيب. وشكرا لكل حد موجود معانا ومتابعنا على راديو سما في برنامج صباح سما. امتى الغلطة تتحول من موقف لهوية؟ انا غلطت جملة، انا غلط حكم. في فرق ضخم بين انك توصف حاجة حصلت وما بين انك تستخدمها عشان توصف نفسك. الاول اعتراف بالموقف، انا غلطت، انا بعترف ان انا طلع مني حاجة غلط. والتانية حكم على شخص كامل، انا غلطة، انا غلطت في الشغل النهاردة جملة عن حدث، لكن انا اصلا مش نافع في الشغل، دي بقت جملة عن هويتي. دي حاجة كبيرة قوي، فرق ضخم كبير ما بين الاتنين. بس للأسف اوقات كتير بسبب ثقافتنا، بسبب شكل تربيتنا، بسبب البيئة اللي طلعنا فيها، بسبب الظروف اللي عدينا فيها، بسبب الأحداث اللي عدينا بيها في حياتنا، بنقع في الغلطة دي. العقل بيحب يعمل قصص من الأحداث، فموقف واحد لوحده ممكن يبقى مجرد موقف، لكن لما نربط بموقف قديم ونبدأ العقل يبان منه ويبني منه قصة متكاملة. اتأخرت مرة، أنا دايما بتأخر. نسيت حاجة، أنا مهمل. اتوترت مرة، أنا عمري ما بعرف أتصرف. الموقف ينتهي لكن القصة لسه شغالة، وللأسف فخ كبير بنقع فيه. وخلي بالك إنه المخ محتاج أبقى فاهم بيشتغل إزاي وبيعمل إيه، وإمتى بيضحك عليا، وإمتى إيه اللي بيحصل، والمواقف دي بتضحك عليا إزاي، والمخ إزاي بيستخدمها. دي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي أشجع إن إحنا نبقى بنركز فيها مع الوقت. أول مرة تقولها لنفسك ممكن ما تصدقهاش. أحيانا الحكم القاسي على نفسنا بيبدأ كجملة عابرة، لكن تكرارها يخليها تبدو وكأنها حقيقة ثابتة. خلي بالك أنت بتقول إيه لنفسك، لأن اللي أنت بتقوله لنفسك تأثيره أكبر بكتير قوي من اللي الناس بتقوله عليك. أنا مش بعرف أتكلم قدام الناس، جملة عادية، وممكن تبقى حاجة بتقول لي أنا محتاج أشتغل على نفسي، بس تكررها قبل كل اجتماع وكل مرة يحصل توتر بسيط وتقول شفت أنا فعلا مش بعرف. تعرف ده بيعمل إيه فينا؟ بيخلي الجملة، المجرد جملة اتقالت، الحقيقة بنعيشها طول حياتنا. خلي بالك كويس قوي، وخلي بالك كويس قوي انت وانت بتقول ايه لنفسك، لانه اللي انت بتقوله لنفسك هو اللي هيشكلك وهو اللي هيخليك تعيش حياتك. انت هتعيش اللي انت بتقوله. فخلي بالك كويس قوي انت بتقول ايه لنفسك. ولما نكون كوننا صورة معينة عن نفسنا ممكن نبدأ نلاحظ المواقف اللي تثبتها ونتجاهل الموقف اللي بتنقدها. فخلي بالك كويس قوي انت بتقول لنفسك انا فاشل. فبتبتدي العقل ويبتدي انت تركز على المواقف اللي بتثبت ان انا فاشل وتتجاهل كمية المواقف والحاجات اللي بتحصل في حياتك اللي بتقول انك ناجح وانك مش فاشل. فالموضوع غير عادي. فانت محتاج تبقى مركز كويس قوي قوي قوي انت ايه اللي بيحصل. فشخص مقتنع انه فاشل اجتماعيا ممكن يقضي سهرة كاملة اتبسط وتكلم مع ناس وتعرف على ناس ودي بس موقف حصل مثلا كده فاحرج فيه. انا مش بعرف اتعامل مع الناس. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انت ايه الادله وركز على اللي حواليك. ركز على الادله اللي حواليك ما تاخدش بس بالكلام اللي انت بتدور على اثبات انه في حاجه غلط. النجاح هنا بيواجه مشكله غريبه. لو عندك اعتقاد سلبي عن نفسك النجاح مش دايما هيغيره فورا. احيانا بنلاقي له تفسيرات يقلل قيمته. نجحت في مشروع عشان الظروف كانت سهله، الناس شكرتني، هما بس بيجاملوني، المره دي اتعاملت كويس صدفه، لكن الغلطه اهو دليل اهو شايف اهو ده اللي احنا بنعمله على فكره. وانا واحد من الناس انا اوقات بعمل كده. فخلي بالك كويس قوي انت بتعمل ايه، اللي طالع منك لما بتغلط واللي طالع منك لما بتنجح. انت بتعيش نجاحك ازاي وبتعيش الغلطة ازاي. ده مهم جدا جدا تكون فهمه كويس قوي. الغلطة الواحدة ممكن تفتح ارشيف قديم فموقف جديد ممكن يفكرنا بمواقف مشابهة من الماضي. فيبقى احساسنا مش متعلق بالنهاردة بس. فمثلا حد ينتقدك النهاردة في شغلك وفجأة تفتكر مدرس زمان قالك انك مش شاطر وموقف قديم اتلخبطت فيه وكلام شخص تاني من سنين وفجأة المشكلة حصلت النهاردة بقت اكنها ملف كامل متكامل على انك مش شاطر. مع ان دي مش حقيقة، كلها مواقف منفصلة، كلها ملهاش علاقة ببعض، كلها مواقف بعيدة عن بعض، كلها مواقف عابرة. لكن انا بقرر انه خلاص دي الحاجة اللي انا مكمل بيها. وهنا باللخبط ما بين الذاكرة والحقيقة. كونك قادر تفتكر موقف فشلت فيه ده مش معناه ان الفشل هو اكتر شيء حصل لك. احيانا الذاكرة بتكون انتقائية في اللي بتستدعيه. يعني لو سألتك النهاردة وسألت كل حد بيسمعني النهاردة قول لي 3 مرات فشلت فيهم ممكن تجاوب بسرعة. لكن لو سألتك قول لي 3 مواقف اتصرفت فيهم بشكل ناضج جدا ممكن تحتاج وقت أطول شوية عشان تفتكر. مش لأن ما حصلوش، لأنك مش متعود تستدعيهم. في هنا جزء من تعود اللي أنا بفتكره في شخصيتي واللي أنا بجيبه اللي أنا بفكر فيه. فلو أنا النهاردة كشخص قاعد بفكر في الغلط اللي أنا بعمله أكتر من النجاح طبيعي جدا استدعائي للمواقف اللي فشلت فيها هيبقى أسرع بكتير من المواقف اللي أنا نجحت فيها. فده مهم جدا جدا جدا. وأخطر جملة بقى بنقولها لنفسنا وأنا واحد من الناس بقولها لنفسي وعلى ما أعتقد أنه ناس كتير مننا بتقع فيها، أنا كده. كلمة كده دي شكلها بسيط لكنها بتقفل باب التغيير. خلاص أنا مش هتغير. لما تقول أنا كده أنت مش بتحكي عن موقف، أنت بتعلن أن الموضوع انتهى. فأنا كده عصبي، أنا كده بخاف، أنا كده بفشل، أنا كده مش بعرف أتكلم. وكأني الغلطة أو العادة بقت بطاقة تعريف مع أنها مش حقيقة. أنها مش حقيقة ومفيش حاجة اسمها أنا كده. دي حاجات أنا اكتسبتها وممكن أتخلص منها زي ما أنا ما اكتسبتها. فزي ما اكتسبتها أقدر أتخلص منها وأبعد عنها وما تبقاش بتحصل تاني. فمهم جدا جدا جدا مفيش حاجة اسمها أنا كده. ما تقعش في هذا الفخ. والسؤال اللي ممكن يغير الحكاية كلها بدل ما نسأل إيه الغلطة اللي حصلت ممكن نسأل إيه اللي تعلمته منه. لأن السؤال الأول بيرجعك للماضي لكن السؤال الثاني بيحول الماضي إلى معلومة تساعدك في المستقبل. فخلي بالك كويس قوي أنت بتسأل نفسك إزاي. بتسأل إيه الغلط اللي حصل ولا إيه اللي تعلمته منه. ده مهم جدا. أنا فشلت في المقابلة فبدل ما تقول النهاية أنا مش مناسب ابدأ أقول إيه اللي حصل تحديدا، إيه اللي أقدر أتعلمه، إيه اللي ممكن أعمله بشكل مختلف عشان المرات الجاية. الغلطة بتحصل مرة، لكن أحيانا اللي بنعيده مئات المرات جوه دماغنا أخطر إعادة، مش إنك تفتكر اللي حصل، لكن أخطر إعادة إنك تستخدم اللي حصل عشان تقول لنفسك أنا مين. لأنك ممكن تكون عملت غلطة لكن الغلطة مش أنت، ودي أكتر حاجة نفسي كل حد فينا يكون بيفتكرها ويقولها لنفسه. طيب لو احنا ساعات بنحول الغلطة لحكم على نفسنا، ليه بنفضل اصلا نرجع ليها؟ ليه موقف خلص من شهور ممكن يظهر فجأة وانت نايم او سايق؟ ليه يا ترى؟ ليه ليه ليه؟ ده سؤال مهم قوي قوي قوي قوي. وقبل ما نطلع ونسمع التريمة الجاية، تعالوا نشوف تعليقات اصدقائنا ونستمتع مع بعض بالنقاش. وبصراحة انا بحب قوي قوي قوي التعليقات والحاجات الجميلة اللي اصدقائنا بيشاركونا بيها. ماجدة بتقول لنا لازم علشان نطلع لقدام ننسى كل احباط او فشل زي ما قال الكتاب، ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو قدام. يعني دي حاجة قوية قوي قوي قوي يا ماجدة، وحقيقة انا بشجع عليها كل حد بيسمعني، وكمان بشجع نفسي وبشجعكم انه ما تقفش عند اللي ورا، ما تقفش عند الحتة اللي انت غلطت فيها، الحتة اللي انت وقعت فيها، لكن قوم وكمل، قوم وخد امشي لقدام وامشي خطوة لقدام. كمان ماجدة بتشاركنا بتعليق جميل قوي قوي، بتقول لنا الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النجاح والنصح، ففعلا لازم نتذكر كل المواقف الناجحة اللي في حياتنا. شكرا قوي قوي يا ماجدة على التعليق ده، ودي حاجة لازم كلنا نفتكرها. الله لم يعطينا روح الفشل، فالله مش مدينا روح الفشل، الله مش مدينا روح الاكتئاب، الله مش مدينا ان احنا نقف عند الفشل ونقول انا فاشل، لكن انا بتعلم من وقعتي، بتعلم من غلطي. فشكرا جدا جدا يا ماجدة، تعليقك ده غالي قوي قوي قوي قوي عليا، انه الله روح، الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النجاح والنصح. فدايما افتكر ان الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النجاح. كمان ماجدة بتشاركنا بتقولنا لازم نعرف اننا ان سقطنا مرة هقوم بعدها. طبعا دي حاجة من الحاجات اللي دايما لازم نفكرها لنفسنا. شكرا قوي قوي يا ماجدة على الحاجات اللي انت بتفكرينا بيها، واللي دايما دايما اشجع اي حد انه يحط الحاجات دي قدامه، يكتبها على الموبايل، يكتبها على ورق، يعلقها قدامه، لانه مهم جدا افكر عقلي دايما باللي ماجدة بتشاركنا بيه. شكرا قوي قوي يا ماجدة على تعليقاتك وعلى مشاركتك لينا، لان هي فعلا غالية قوي قوي على قلبي. كمان نانا بتشاركنا احيانا يكون الصوت اللي يسمعه الشخص بداخله انت مش ناجح، انت مش ناجح، انت فاشل، صوت قاسي يجعله ينسى كل محاولاته ونجاحاته ويركز فقط على اخطائه. لكن الحقيقة ان الخطأ لا يعرف الانسان، والفشل في موقف لا يعني انه فاشل. انا متفق معاكي جدا يا نانا في التعليق ده وفي مشاركتك، لانه فعلا اوقات كتير ده بيحصل، بس المهم ان انا اكون مركز وصاحي انه الغلطة دي، الفشل اللي فشلته، الوقعة اللي وقعتها ما تبقاش تعريف لنفسي، تعريف لمين اندرو، لتعريف لمين نانا، لتعريف لمين ماجدة، لكن تكون حاجة بتعلم منها لقدام وأقوم وكمل زي ما كانت ماجدة بتشاركنا. كمان ماجدة بتقول لنا لازم نصلي ونطلب معونة من الإله، النجاح معونتي من عند الرب. ده حقيقة، ودي صلاتي لكل حد، صلاتي لكل حد النهاردة سمعني، إنه الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النجاح والنصح. دايما بصلي إنه محدش يقع في الفخ ده، إنه شايفين نفسنا بالفشل، شايفين نفسنا بعدم النجاح، شايفين نفسنا بندي تعريف لهويتنا وقيمتنا عن الفشل اللي احنا عشناه، لكن نبقى مكملين مع بعض ونبقى قادرين اقف. ربنا يدينا نعمة وقوة وادراك واستنارة لعقولنا، نبقى عارفين امتى اتعلم وامتى اقف وامتى اكمل وما بقاش واقع جوه الفشل. كمان انا بتشاركنا بتقول لنا امين يا رب، شكرا لوجودك معنا دايما. شكرا جدا جدا على تعليقاتكم، وحقيقي غاليه قوي قوي قوي على قلبي. ولسه مكملين حلقتنا، بس تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل حلقتنا وناخد اخر وقت في حلقتنا الوقت الجاي.

0: dell'Arganile, alla Radio Sun.
1: ورجعنا وفي آخر وقت لينا في حلقتنا. لما الغلطة تقولك دي قصتك، يا ترى يا هل ترى، يا ترى يا هل ترى إيه اللي بيحصل لما الغلطة تقولك دي قصتك؟ في فرق كبير من إنك تفتكر الغلطة وإنك تعيش من خلالها. الذكرى نفسها مش مشكلة، المشكلة لما تكون موقف جديد يتقاس على موقف قديم وكأن الماضي بقى العدسة الوحيدة اللي بنشوف بيها نفسنا. فترفضت مرة في الشغل وبعديها كل فرصة جديدة تدخل وانت جواك مستني الرفض، مش لان الفرصة الجديدة قالت كده، لان القديم لسه بيتكلم. واحيانا بنسبق الحدث بالحكم، لما التجربة القديمة توجعنا ممكن نبدأ نحمي نفسنا من تكرارها عن طريق توقعها قبل ما تحصل. اكيد مش هعجبهم، اكيد مش هتلخبط، اكيد الموضوع مش هيكمل، لسه مفيش حاجة حصلت، لكن الحكم صدر قبل ما الموقف يحصل. والخوف مش من الغلطة، الخوف من الغلطة ممكن يعمل غلطة جديدة. لما تبقى تركيزك كله انك ما تغلطش ممكن تبقى متوتر لدرجة انك فعلا تتصرف اسوأ. شخص غلط مرة وهو بيتكلم قدام الناس، في المرة الجديدة يبقى مركز جدا، ما تتلخبطش، فيلاقي نفسه مش مركز في الكلام اصلا، هو مركز في انه ما يتلخبطش فيتلخبط فالدنيا تتعك، فاهمني؟ فالموضوع بيبقى اصعب مش اسهل. الغلطة القديمة ممكن تغير اختياراتنا. احيانا مش بنقول لنفسنا انا فاشل، لكن نبدا نتصرف اكننا فاشلين من غير ما ناخد بالنا. اوقات مش بنقولها على فكره، اوقات بنتصرف بيها، فنتصرف من غير ما نقول. فحد يقولك لا يا عم انا ما بقولش لنفسي كده، بس تبص على تصرفاته تلاقيه بيتصرف على اساس انه فاشل مش انه ناجح. شخص فاشل في مشروع فيبدا بعدها يرفض اي فرصه جديده فيها مخاطره. هو مش بيقول انا خايف، هو بيقول مش وقته، مش مناسب، خليني بعدين. الحقيقه ان الغلطه القديمه ممكن تكون هي اللي بتختار بدلا منه. مش كل حذر نضج، خلي بالك كويس قوي من الموضوع ده. مش كل حذر نضج، الحذر بعد تجربه مؤلمه ممكن يكون حكمه، لكن لو الحذر منعك من تجربة خالص ممكن يتحول من حماية إلى سجن. مش عارف كم حد اختبر الموضوع ده، بس في ناس كتير اختبرت ده. المرة اللي فاتت استعجلت، المرة الجاية هفكر أكتر، ده نضج. لكن أنا مش هاخد أي قرار تاني علشان قراراتي كلها بتبوظ، ده خوف لبس بدلة حكمة. فخلي بالك كويس قوي أنا بقول إيه لنفسي. عشان كده احنا محتاجين نراجع قصة، مش كل مرة نفتكر الماضي لازم نرجع لنفس التفسير القديم. ممكن نعيد قراءة التجربة من مكان اللي احنا واقفين فيه النهاردة، مش ارجع اقراها من الماضي، ارجع اقراها من وانا واقف دلوقتي. فبدل انا فشلت من التجربة دي، ممكن تشوف التجربة دي كشفت لي حاجات ما كنتش اعرفها عن نفسي. نفس الحدث لكن معناه اكبر بكتير ومعناه اتغير. في النهاية الغلطة فصل، النجاح فصل، الندم فصل، التغيير فصل، مفيش فصل واحد يقدر يحكم الكتاب أو يحكي الكتاب كله. لكن حياتك كتاب، ما ينفعش تاخد صفحة مكتوب فيها فشل وتقول أهو الكتاب كله، لأن لسه في صفحات قبلها وصفحات بعدها ولسه القصة بتتكتب. أخطر حاجة مش إنك تفتكر الغلطة، أخطر حاجة إنك تنسى إنك اتغيرت بعدها، لأن ممكن تفضل تحاكم نفسك بشخص كنت عليه من سنين بينما الشخص ده أصلا ما يبقاش موجود بنفس الصورة. الغلطة حصلت في الماضي، لكن السؤال الحقيقي هل لسه بتديها حق إنك تختار مستقبلك؟ ده سؤالي ليك وليكي النهاردة. وفي آخر وقت في حلقتنا النهاردة مع بعض تعالوا نرجع لأول سؤال سألناه، ويمكن في بداية الحلقة كان السؤال بسيط، ليه غلطة واحدة نفتكرها بالتفصيل مع ان عندنا مئات الحاجات اللي عملناها صح؟ واكتشفنا ان الحكاية مش حياتنا مليانة فشل، ومش ان عقلنا ضدنا. الغلطة احيانا بتشد انتباهنا لانها وجعتنا، لانها خوفتنا، لانها علمتنا حاجات مهمة والنجاح ممكن مع الوقت يتحول لحاجة عادية. الحاجة اللي كنا بنحلم بيها تبقى مفروضة وخلاص مفروض، والحاجة اللي تعبنا عشان نوصل لها ممكن تبقى أنا عملتها وخلاص. لكن المشكلة الحقيقة تبدأ لما ناخد الغلطة الواحدة ونستخدمها عشان نفسر نفسنا كلها. أنا غلطت تبقى أنا فاشل، أنا مش شاطر، أنا دايما ببوظها، وساعتها الغلطة ما تبقاش مجرد ذكرى، تبقى عدسة بنشوف بيها نفسنا. لكن يمكن اللي محتاج ويتغير مش ذاكرتنا، يمكن محتاج نغير المعنى اللي بنحطه لينا في أفكارنا. الغلطة تقول لنا اتعلم، مش انت مين. النجاح يقول لنا انت قدرت قبل كده، مش دي حاجة عادية ما تحسبهاش. فلو عندك غلطة لسه فاكرها من شهور أو سنين مش لازم تنساها، اسألها سؤال مختلف، ايه اللي اتعلمته منها؟ ولو عندك نجاح انت بتعتبره عادي جدا، اقف عنده لحظة واسأل، هو كان فعلا عادي ولا أنا بس اتعودت على الشخص اللي بقيت عليه؟ لأن يمكن المشكلة مش إن نجاحاتك قلت، المشكلة إنك اتعودت عليها لدرجة إن هي ما بقتش عادية. لأنك في النهاية مش أكبر غلطة عملتها ومش مجرد مجموعة نجاحات، أنت قصة كاملة. نشوفكم بكرة في صباح جديد وحكاية جديدة وسؤال جديد. خلي صباحكم سما وأثر حلو في يومكم، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة من صباح سما.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل الحادي عشر. فلما سمع يابين ملك حاصور بهذا أرسل إلى يوباب ملك مادون وإلى ملك شمرون وملك أكشاف وإلى ملوك الشمال الذين في الجبل وملوك وادي الأردن جنوب بحيرة الجليل وملوك السهل وملوك مرتفعات دور في الغرب وإلى ملوك الكنعانيين في الشرق والغرب والأموريين والحثيين والفرزيين واليبوسيين في الجبل والحويين الذين تحت جبل حرمون في منطقة المصفاه. فخرجوا بكل جيوشهم شعبا غفيرا كالرمل الذي على شاطئ البحر بخيل ومركبات كثيرة جدا، وجمع كل هؤلاء الملوك قواتهم وعسكروا معا عند مياه ميروم ليحاربوا بني إسرائيل. فقال الله ليشوع: لا تخف منهم، لأني غدا في مثل هذا الوقت أوقعهم قتلى أمام بني إسرائيل، فتكسر مفاصل خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. فجاء يشوع عليهم فجأة عند مياه ميروم ومعه كل جيشه وهجموا عليهم، فأوقعهم الله في يد بني إسرائيل فهزموهم وطاردوهم إلى صيد العظيمة وإلى مصرفوت مايم وإلى وادي مصفات في الشرق حتى لم يبق منهم أحد. ففعل يشوع بهم كما قال الله: كسر مفاصل خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار. وفي ذلك الوقت رجع يشوع واستولى على حاصور وقتل ملكها بالسيف، لأن حاصور كانت من قبل زعيمة تلك الممالك، وقتلوا كل من فيها بالسيف وأهلكوهم حتى لم يبق حي وأحرقوها بالنار. فاستولى يشوع على كل تلك المدن الملكية وملوكها وقتلهم بالسيف فأهلكهم كما أمر موسى عبد الله. أما المدن الواقعة على التلال فلم يحرقها بنو إسرائيل ما عدا حاصور وحدها أحرقها يشوع. وأخذ بنو إسرائيل لأنفسهم كل غنيمة تلك المدن والبهائم، أما الناس فقتلوهم جميعا بالسيف حتى أبادوهم لم يبقوا حيا. فالمولى أمر موسى عبده، وموسى أعطى نفس الأوامر ليشوع، ويشوع نفذ ولم يهمل شيئا من كل ما أمر به الله موسى. فاستولى يشوع على كل تلك البلاد والجبل والنقب وكل منطقة جوشن والسهل ووادي الأردن وجبل إسرائيل وسفوحه، من الجبل الأقرع الذي يمتد نحو سعير إلى بعل جاد في وادي لبنان تحت جبل حرمون. وأخذ كل ملوكها وقتلهم، وحارب يشوع هؤلاء الملوك أياما كثيرة. وفيما عدا الحويين الذين في جبعون ولا مدينة عملت معاهدة سلام مع بني إسرائيل، بل استولى بنو إسرائيل على الكل بالحرب، لأن الله هو الذي قسى قلوبهم حتى خرجوا ليحاربوا بني إسرائيل وبذلك يهلكهم ويبيدهم بلا رحمة كما أمر الله موسى. في ذلك الوقت ذهب يشوع وأباد العناقيين من الجبل، من حبرون ودبير وعناب، ومن كل جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل، أهلكهم يشوع هم ومدنهم. فلم يبق عناقيون في أرض إسرائيل، إنما بقوا في غزة وجت وأشدود. فاستولى يشوع على كل الأرض كما قال الله لموسى، وأعطاها يشوع نصيبا لبني إسرائيل حسب فرقهم وقبائلهم، ثم استراحت البلاد من الحرب.

كتاب يشوع الفصل الثاني عشر. وهؤلاء هم الملوك الذين هزمهم بنو إسرائيل وامتلكوا بلادهم في شرق نهر الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل الوادي شرقا، سيحون ملك الأموريين الذي كان في حشبون، وكان ملكه يمتد من عروعير التي على حافة وادي أرنون إلى نهر يبوق الذي على حدود بني عمون، بما في ذلك وسط الوادي ونصف جلعاد. وكان يملك أيضا على الناحية الشرقية من الوادي من بحر الجليل إلى البحر الميت في اتجاه بيت يشيموت إلى تحت سفوح الفسجة جنوبا، ثم أرض عوج ملك باشان، وهو أحد الذين بقوا من الرفائيين، والذي كان في عشتروت وفي إذرعي، وكان يملك على جبل حرمون وسلخة وكل باشان إلى حدود أهل جاشور ومعكه، ثم نصف جلعاد إلى حدود سيحون ملك حشبون. موسى عبد الله وبنو إسرائيل هزموا هذه البلاد، وأعطاها موسى عبد الله نصيبا لبني رؤوبين وبني جاد ونصف قبيلة منسى. وهزم يشوع وبنو إسرائيل ملوك غرب نهر الأردن من بعل جاد في وادي لبنان إلى الجبل الأقرع الذي يمتد نحو سعير، وأعطى يشوع أرضهم لقبائل إسرائيل حسب فرقهم، وكانت في الجبل والسهل ووادي الأردن والسفوح والصحراء والنقب، وهي أرض الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، وهم ملوك أريحا وعاي التي بجانب بيت إيل، والقدس وحبرون ويرموت ولخيش وعجلون وجازر ودبير وجادر وحرمة وعراد ولبنة وعدلام ومقيدة وبيت إيل وتافوح وحافر وأفيق ولشارون ومادون وحاصور

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتير جدا من هنا وهناك. والنهارده الحلقه جميله جدا بصراحه، يعني بتخصنا قوي، ويمكن كتير منا للناس اللي بتشتغل او اللي بتقوم حتى ببزنس خاص او كده بتواجه الـ يعني موضوع الحلقه النهارده هنتكلم عن الشغل، النهارده هنتكلم عن المرتبات، هنتكلم عن المساواه في المرتبات، هنتكلم يا ترى احنا بنقبض على قد شغلنا ولا على قد قدرتنا في التفاوض. والموضوع ده مهم جدا لانه هيكون محور اساسي النهارده في الحلقه، فكره التفاوض على المرتب. تلاقي حد في الشغل وليكن انا هقول ارقام افتراضيه جدا، بياخد مثلا 20,000 جنيه، وزميله في الشغل بيقوم بنفس الاعمال بالملي واكتشف انه بياخد 15,000 جنيه، فهو مش عارف ليه، فاكتشف مثلا ان ده عنده قدره على التفاوض لكن هو قال اوكي من اول مره اتعرض عليه المرتب. وعلى هذا بقى الاساس المشاعر بقى بتختلف قوي من حد لحد. هل خبرتنا في مجال الاعمال بتزود المرتب ولا بس هي عباره عن زياده سنين خدمتي؟ يعني انا مثلا استشاري وليكن عند 15 سنه مثلا، فهل الخبرة هي عبارة عن سنين أنا خدمتها ولا مفروض أن الخبرة تكون بتزود المرتب؟ ليه الشركة تدفع أكتر أما ممكن أنت تقبل بالأقل؟ يعني ده منطق برضه هنتكلم فيه، فكرة أن الشركة هتدفع ليه أكتر ما أنت أصلا شكلك كده بتقبل بالقليل، ودي برضو هنتكلم فيها في حتة المرتبات. عشان كده بقول لكم النهاردة الحلقة جميلة جدا، وهتلاقي كل واحد فينا عنده خبرة في حتة المرتب ده. ايه أسوأ جملة ممكن تقولها وانت بتتفاوض على فكرة المرتب؟ في جمل كده تضيع منك المرتب في الانترفيو، فيترى ايه أسوأ جمل ممكن تقولها وانت بتتفاوض على المرتب؟ وطبعا سؤال الحلقة الأساسي اللي هو لو أنت بتعمل نفس شغل زميلك بالملي وما كنتش عارف وفجأة اكتشفت أنه بياخد ضعف مرتبك، يا ترى هيكون إيه رد فعلك؟ هل سرية المرتبات في الشركة بتحمي خصوصيتك ولا بتحمي الإدارة اللي بتدفع قليل ليك؟ برضو دي نقطة مربكة كده هنتكلم فيها النهاردة. هل توافق بقى ان الشركة تدي مرتب للراجل قد الست بالملي؟ والسؤال هنا للرجالة تحديدا، هل توافق ان الشركة تدي مرتب للراجل قد الست مع العلم انه التزامات الراجل غالبا بتبقى اكبر من التزامات الست؟ لو هما بيعملوا نفس الشغل بنفس الكفاءة بنفس كل حاجة، فهنكون بنحكي النهاردة ونتكلم في صميم حلقة عن المرتبات الكتير أو المرتبات القليلة، شغل كتير شغل قليل، هنكون بنحكي كتير النهاردة في الحتة دي. يلا بينا نطلع فاصل علشان نصحصح كده، وبعد الفاصل نرجع نكمل على طول.

0: تعظي
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد
3: راديو سما مزيكا وهوا. ورجعنا تاني ومكملين وهنتكلم النهاردة في حلقة المرتب الكبير أو المرتب القليل اللي عكس الشغل الكتير أو اللي عكس الشغل القليل. تخيلوا كده اتنين بيشتغلوا نفس الشغل بنفس الكفاءة ونفس عدد الساعات، واحد بياخد 30,000 والتاني بياخد 40,000. هنقول ايه؟ هنقول ده ظلم ولا هنقول ايه؟ يعني هيبقى ايه حكمنا؟ وبيعملوا كل حاجة فعلا في الحياة. بقى احنا بنعمل كده، تعالوا نشوف كده بنعمل ازاي. اتنين في نفس السن نبدأ نقارن، دي اتجوزت ودي ما اتجوزتش، ده معاه اطفال وده معهوش اطفال، ده عنده طفلين وده عنده طفل، واحدة عندها بيت والتانية عايشة في شقة صغيرة لسه بتبدأ حياتها. هل معنى كده انه كل ما الواحد ظروفه تبقى اصعب كل ما حظوظه في الحياة اقل؟ يعني هي على فكرة نفس فكرة المرتب، ان اتنين بيشتغلوا بنفس الكفاءة. انت دايما تقارن، تبص تلاقي في جملة كده عند سن معين بتقول ايه، يا ده انا اللي زي عملوا كتير قوي، ده انا اللي في نفس سني ودفعتي عملوا كتير قوي، شوف انا فين وهم فين، ده صاحبي ده بقى مدير في القسم وانا حيالله لسه موظف. فتحس انه احنا بنعملها حتى مش في قصة المرتبات بس، احنا بنعملها بنفس الطريقة في الحياة. اتنين يكون عندهم نفس الشهادة، واحد مشهور وناجح جدا وبيطلع في البرامج وبيقدم حاجات، والتاني لسه بيحاول وبيعافر مع ان هما الاتنين كانوا نفس التقدير ونفس الشهادة ونفس كل حاجة. واحد مرتبه كبير جدا وتلاقيه فاضي قوي وتلاقيه بيخرج وليه حياة وفي نفس الوقت بيشتغل وبيعمل حاجة، والتاني مرتبه قليل وتلاقيه عيني طلعان عينه وبيسهر في الشغل وما بيلحقش يقعد مع بيته ومش بيلحق يجيب طلبات البيت ودايما عنده مشاكل وصحته ابتدت تتعب. فنقول ايه ده؟ يعني هو ايه اللي بيحصل ده؟ يعني هو كده ايه؟ مين فيهم متظبط اكتر؟ او على العكس تلاقي حد بياخد مرتب كبير بس قصاده ما بينامش، بيشتغل ليل نهار، الشركة مستعبدة العبد الاسود عنده، يعني عندها تلاقيه طول الوقت بيشتغل بيرد على ايميلات، مفيش حاجة اسمها الشغل اخره مثلا الساعة 5، لا انت متاح 24 ساعة، انت لو انت نايم وجالك ايميل تصحى عشان ترد عليه. عشان كده النهاردة بمناسبة انه بكرة 18 يا جماعة هو اليوم العالمي للمساواة في الاجور، والموضوع ده اوعى تفتكر ان مشكلة الاجر دي عندك في بلدك بس، او اوعى تفتكر انها عندك انت بس او في شركتك انت بس. ده يا جماعة مشكلة الاجور دي واختلاف الاجور وعدم الشفافية في الاجور دي مشكلة اصلا عالمية، ولما قعدوا قالوا ان ده ثقل على الناس جدا، فكرة عدم المساواة في الاجور وفكرة انه في واحد يشتغل. انا هحكي لكم على حكاية حصلت انا حتى بصفة معايا شخصية جدا في الشغل، يعني قد ايه الموضوع في اول حياتي بقى كنت لسه صغننة ومش فاهمة الدنيا وعملت اغبى حاجة ممكن تتعمل في اي انترفيو هقول لكم عليها يعني. بس احنا عامه النهارده كمان هنتكلم في الحلقه احنا بنقيس قيمه الانسان بايه، بعدد الساعات اللي اشتغلناها ولا بالفلوس اللي عندنا في البنك وبحسابنا اللي في البنك ولا بالمسمى الوظيفي بتاعي ولا بالنتيجه اللي عملناها في حياه الناس اللي حوالينا.

ازاي كنا مؤثرين، فأني حاجة بنقيس بيها قيمة الإنسان وقيمة الحياة. تشتغل كتير وتكسب قليل، وممكن تكسب كتير وتشتغل قليل، ودي حكاية المرتب والفلوس اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. تعالوا نصبح على نانا، في تعليقات الفيسبوك بتقول شو هذا الجمال، هذا من فضل ربي. ربنا خليك يا نانا يا رب دايما كده ورفع معنوياتي وجميلة. وبتقول صباح الخير والورد فينا شيرين، شكرا. وكمان نانا شيرين، وشيرين يعني حلوة بالكردي. حفظيني كلمة تانية بقى، يعني انا حفظت دي، حفظيني واحدة كمان. بس بصي انا بحب التمرين اللي انتي بتعمليه معايا، انتي حفظتيني كلمة بقيتي كل مرة في الكومنت تجيبي الكلمة، تمام؟ فانا حفظتها من كتر ان انتي بتقوليها. وحفظيني كلمة تانية وعملي معايا نفس التدريب، لان انا ما بحفظ بسهولة قوي. ان انا بتقول راتب زميلي مش مقياس لقيمتي، لكن لو بيعمل نفس شغله وبنفس الكفاءة وراتبه ضعف مرتبي، من حقي اسأل عن السبب واطالب بحقي. يعني انت مش هتسكتي، طب احكي لي كده هتعملي ايه. يلا النهاردة هنتكلم اصلا نعمل ايه في المشكلة دي، يعني علميا كده ازاي ممكن اطالب بحقي من غير مخسر. لانه اوقات انا باجي بطالب بحقي بكتشف ان انا بخسر خسارة كبيرة. فعايزين النهاردة نطالب بحقوقنا في الشغل وناخد مرتباتنا، بس من غير ما نخسر شكلنا في عيون الناس، شكلنا في عين نفسنا، من غير ما نخسر أصحابنا. خدي بالك لو دخلتي وقلتي فلان بياخد قد كذا وأنا بشتغل نفس شغل وإحنا نفس القسم ونفس كل حاجة ونفس الإمكانيات ونفس الكورسات ونفس كل حاجة وأنا باخد بعيد، وإنتي مالك صح؟ فالمفروض ان احنا نعمل ايه؟ وانت ايه رأيك؟ هل الستات المفروض انها تاخد مرتب اقل من الرجالة، لان الرجالة التزاماتها اكتر ومسؤولياتها اكتر؟ يعني لو ستة، اصل انت عارفة ان في فترة زمنية كده كان لو انا مثلا مهندسة ومعايا مهندس في الشغل، احنا الاتنين بنشتغل بنفس الكفاءة وبنفس كل حاجة، كان طبيعي ان المهندس ياخد اعلى لان هو الراجل. انا عاشرت الفترة الزمنية دي الصراحة. بس عايزة اقولك انه يعني بسبب اليوم العالمي المساواة هم اصلا نزلوا قوانين انه مش يعني مش من حق حاجة زي كده. احكي لي كده ايه اسوأ جمل ممكن تقوليها في التفاوض على مرتبك؟ ايه اسوأ جمل ممكن نقولها في التفاوض على المرتب؟ يوم 18 هو اليوم العالمي للمساواة في الاجر، اللي هي نفس الفكرة اللي احنا حكيناها، ان اتنين رايحين الشغل بنفس عدد الساعات في نفس الشركة ونفس الوظيفة، وفي يوم واحد اكتشف، يعني في يوم فجأة كده واحد اكتشف ان مرتب التاني ضعف مرتبه. فالسؤال الطبيعي اي حد يسأله ليه هو بيعمل ايه انا مش بعمله، ده اول سؤال. وهنا هندخل في فكرة الـ International Equal Pay Day اللي هو اليوم الدولي او العالمي للمساواة في الاجر. هي الفكرة انه مش كل الناس لازم تاخد نفس الاجر، طبيعي، لانه انت مش مثلا مش هتجيب مدير الشركة تديله مثلا 10,000 جنيه وتقول له انت عندك 5 موظفين وزع ال 10,000 جنيه دول على الخمسة بالتساوي، اكيد لا، اكيد مش ده الهدف. لكن في الفكرة كلها انه لو شخصين، المنطق بيقول كده، لو شخصين بيشتغلوا بنفس الكفاءة ونفس المساواة ونفس كل حاجة، طبيعي انه صاحب الشركة يكون بيدي الاتنين نفس المرتب حتى لو هما ما يعرفوش مرتباتهم، بس حق الله يقول ان الاتنين ياخدوا نفس المرتب مادام ما فيش اي تفرقة ما بينهم، ومادام هما الاتنين بيقعدوا نفس ساعات العمل وبيقدموا نفس اللي مطلوب منهم وبنفس الكفاءة وبنفس السرعة. الطبيعي انه مش واحد فيهم يكتشف انه فجأة كده، لان ده بجد خيانة. يعني انا بحس ان انا اتخنت، يعني ايه ابقى نفس كل حاجة مع الموظف اللي معايا واكتشف ان انا باخد اقل منه؟ انا ده حصلت معايا بصفة شخصية يعني. ولازم يكون في سبب عادل. عارفين فكرة انه يعني يبقى معروف لصاحب الشركة هو ليه بيدي فرق، لو الاجابة عن السؤال ده انت ليه بتدي فرق موجودة عند صاحب الشركة، من حقه يعمل كده. لكن لو صاحب الشركة ما عندوش اجابة هو ليه بيعمل تفرقة ما بين الموظفين، دي بقى دي كارثة، كارثة، كارثة وعدم عدل، ويعني من حق الموظف انه يتضايق ويعترض. ممكن في بعض الاوقات
نكون احنا متخيلين ان احنا بنعمل نفس الشغل، بس مستوى المهارة، مستوى الكفاءة، مستوى المجهود، مستوى الخبرة ممكن ما يكونش، يبقى انا متهيأ لي ان هو واحد بس هو في الحقيقة مش واحد. فساعتها حتى لو انا سألته وقلت انا ليه شغلي بيتقيم اقل، هيبقى ده الرد. ده نانا بتقول، اقول مثلا انا حابب اعرف اذا ممكن نراجع مرتبي بما يتناسب مع مسؤولياتي وخبرتي وانجازاتي، بهذا الشكل اطالب بحقي بدون ما احط زميلي في موقف محرج او اجرحه. شاطره، برافو عليك. انا عايزه بس اعرف، يعني انا بس عايزه اعرف، هل انا، وده هنقولها، يعني ايه الحاجات اللي ممكن نعملها قبل ما ندخل نتكلم في قصه المرتب ونطلب زياده في المرتب لما اكتشفنا انه انا ما باخدش نفس المرتب اللي قدامي بياخده. فده حقيقي جدا. معانا لعبه الشهور، وكل واحد كده يقول لي ايه اسوأ كلمات ممكن تخلي البني ادم ما يزيدش في مرتبه، او اسوأ كلمات ممكن يقولها لشخص وهو بيتفاوض على المرتب. ايسلندا في سنه 2019 قادت مباراه جامده جدا ومبادره جامده جدا في الايكوال بي، اللي هو فكره انه الاجور تبقى متساويه. كانت ايسلندا هي اول بلد تطالب بده، واعلنت الفكره للامم المتحده، وهي اقرت بده رسميا في 18 ديسمبر 2019، وبعدين اتعمل اول احتفال باليوم ده في سنه 18 سبتمبر 2020. يعني احنا مش بنتكلم على مبدا كان نازل امبارح مثلا، ده احنا بنتكلم على مبدا من سنه 2020 تقرر رسميا، المساواه في الاجور. طبعا كانوا من ضمن الاعتراضات اللي اعترضوا عليها انه في فتره زمنيه، في حقبه زمنيه كده، كان الراجل المفروض ان هو ياخد اكتر من شغل الست، حتى لو هما نفس الكفاءه ونفس الشهاده ونفس الخبره ونفس عدد ساعات العمل. يعني الست اصلا بتبقى كده، هي اصلا بتشتغل بره وجوه، يعني هي بتشتغل نفس ساعات العمل بتاعت الراجل بس بترجع البيت بتشتغل تاني، فليه بعد ده كله ما تاخدش نفس اجر الراجل؟ فطبعا دي من ضمن النقط المهمة اللي ناقشوها وأقروا رسميا إنه مفيش حاجة اسمها إنه الست تاخد مرتب أقل من الراجل لو هما نفس الكفاءة. واكتشفوا ساعتها إن الستات بتاخد أقل من الرجالة بحوالي 20%. يعني لما عملوا إحصائية كده على مستوى عدد كبير من البلاد، لقوا إن الستات تقريبا بتاخد أقل من الرجالة 20%. بس ده مش معناه إنه في الوقت ده كانت كل الستات بتقبض أقل من الرجالة ب20%، هما بس يعني لأن هي برضه بتختلف على الجندر بي جاب، يعني المتوسط اللي هو بتاع فكرة انه يعني دول بيشتغلوا مثلا في المواقع او كده ياخدوا مرتب معين، فالست بتاخد مرتب اقل لانها قاعدة في المكتب مثلا. فبرضو يعني ما نقدرش نعمم القاعدة، بس هما ساعتها لقوا انه في فجوة كبيرة جدا في كتير من البلاد ما بين مرتبات الرجالة وما بين مرتبات الستات. فقالوا انه لو الاتنين بيعملوا نفس الشغل وليهم نفس القيمة، يبقى ليه واحد ياخد اكتر من التاني؟ بس فابتدوا ساعتها يقروا المساواة في الأجور ما بين الرجالة والستات. والاتحاد الأوروبي كمان في سنة 2026 السنة دي نزل حاجة جديدة جدا في قوانين العمل، قال شفافية الأجور. وهحكي لكم على شفافية الأجور لأنها بصراحة حاجة هايلة جدا، بس خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. شهر 12، يلا بينا. وشهر 4، هقول شهر 4 الأول وبعدين هقول شهر 12. بصي، هديكي كلمة وحطيها في جملة. حطي كلمة العدل في جملة عن الشغل أو الحياة. حطي كلمة، أنت الكلمة بتاعتك النهاردة عن العدل ومطالبتك في الحياة بالعدل، فحطي كلمة العدل في جملة عن الشغل والحياة. حطي لي كلمة العدل في جملة يا نانا. وهروح حالا لشهر 12. شهر 12 بيقول ده اللي هو أنا، حط كلمة الحياة في جملة. حط كلمة الحياة في جملة. الحياة مش بس فلوس، الفلوس مهمة، بس الحياة هي أنا، الحياة هي أنا والآخر، الحياة هي الله وأنا والآخر.
فمش الفلوس بس. دي الجملة اللي أنا حطيتها. ف يعني انتي كمان حطي كلمة العدل في جملة يا نينا. هكتب برضو شهر 12 عشان لو حد دخل وكان شهر 12 وبيشوف الحلقة. طيب تعالوا كده نكمل ونحكي. الاتحاد الأوروبي زي ما قلت لكم في سنة 2026 حط قواعد جديدة لزيادة الشفافية في الأجور. أسوأ حاجة في الدنيا إن أنت تبقى رايح شغلانة أنت مش عارف متوسط الأجور فيها كام، وأصبح في جاب كبيرة جدا. يعني نفس الشغلانة ممكن تلاقي شركة، وليكن طبعا كلها أرقام جزافية، يعني بتدي مثلا 100,000 وشركة تانية بتدي نفس الوظيفة 50,000، فأصبح في جاب كبير قوي. فلما أنا بقى رايحة شركة عارفة إن المرتبات بتتراوح ما بين 50 ل 100، ده إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يعني أنا أعمل إيه؟ يعني أنا أطلب كام؟ فلقوا إنه في عدم شفافية في الأجور، وإن كل شركة بتقرر إنه هي هتدي قد كذا. فأصبح الموظف رايح الشركة وهو مش عارف، أوقات يطلب غلط وتيجي معاه حظه يبقى مش كويس ويتدبس في رقم هو قاله وهو مش فاهم، وأوقات تانية تنط معاه كده ويطلب رقم حلو. فالصراحة أوروبا عملت، الاتحاد الأوروبي عمل حاجة لطيفة جدا، قال إن كل وظيفة لازم يتراوح، لازم ينزل كده كشف بالأسعار بتاعة المرتبات، وأسعار المرتبات يبقى الفرق ما بينها مش جزافي بالمنظر ده ومش بشع بالمنظر ده. يعني مثلا بنتكلم إيه، 50,000 أو 55,000 ل 60,000، ده المتوسط بتاع شغلانة المهندس مثلا. من مثلا من 55,000 ل 60,000 مثلا متوسط شغلانة المدرس في المادة دي. تمام، الدكتور بياخد قد كذا في قد كذا في حالة كذا. فأصبحوا عاملين، ودي حاجة لطيفة جدا نزلت في قانون العمل، إنه لازم يبقى الموظف رايح في شغلانة هو يبقى عارف رينج المرتبات للحاجة بتاعته إيه، وهو يعرف يطلب. أنا بقى طلبت مثلا إيه، هي 55,000 مثلا، طلبت 58,000، اوكي مقبولة. جه الموضوع في 2000 جنيه مثلا، وحد جنبي بياخد 2000 جنيه زيادة مش أزمة، بس مش هبص ألاقي واخد الضعف. وهنا هم حاولوا يحلوا المشكلة دي لأنه لقوا إن ده بيعود بمشاعر سلبية جدا على الموظفين، وكتير من الموظفين بترفع قضايا، وكتير الشركة بتستك في حتة إنه فرق المرتبات وهي ما درستوش صح. فقال لك إحنا نعمل مشافة في الأجور من أجل صاحب الشركة ومن أجل الموظف. ودي بصراحة الموضوع كان لطيف قوي. بس هم قالوا لك انه فكرة تقديم المرتب بسرية ده مهم جدا. يعني اكتر حاجة وحشة انك تقبض في الشركة بورقيات، او انه واحد يبقى داخل مع واحد فده عينه تلمح المرتب اللي موجود في الورقة بتاعته، فبيقولك انه ده عائد وحش ما بين الموظفين. هو كل واحد، يعني لما بيقولك سرية المرتبات في الشركة، انت مش المفروض انك تقول مرتبك لحد خالص، لانه ده امان ليك وامان للي حواليك، ومش مطلوب ان انت تعرف، يعني لا انت تعرف ولا انت حتى تقول مرتبك. لان هم قالوا يعني ان اعلان المرتبات بشكل بيأثر على نفسية الموظفين بشكل كبير جدا. عايز اقول لكم من اغرب المواقف بقى علشان تعرفوا انه مش بلدك بس هي اللي ما عندهاش نظام في فكرة المرتبات، او مش انت بس اللي اتظلمت في فكرة المرتبات. انا هحكي لكم على مستوى العالم أحداث عالمية اتسجلت عن ناس كانت عندها موضوع المرتب ده مشكلة وعائق في حياتها. انا بتقول المرأة والرجل متساويين في الكرامة والحقوق والعدل، ان كل انسان ياخد حقه دون تمييز. صح صح جدا، وانا معاكي جدا واوافقك الراي ده نانا، انه بصرف النظر عن مسؤوليات الراجل وبصرف النظر عن مسؤوليات الست، انه الاتنين لو بيشتغلوا نفس الشغلانه بنفس الكفاءه طبيعي انهم ياخدوا نفس المرتب. مفيش حاجه اسمها عشان ده راجل وعشان ست، خاصه ان احنا بقى في مجتمع دلوقتي الستات بتشارك بالفلوس في البيت، وانه ما اصبحش البيت بيقوم بمرتب واحد، ده في الاغلب بيقوم بمرتبين. فخلاص يعني المركب بيزقها الاثنين، فلازم الاثنين يبقوا هما الاثنين بياخدوا مرتبات متساويه.
طيب تعالوا كده احكي لكم مع بعض شوية مواقف، بس قولوا لي ايه أسوأ ردود ممكن تتقال في حالة التفاوض على المرتب، او ايه اللي ممكن يضيع مرتبك وانت بتطلب مثلا زيادة، ايه اللي ممكن تعمله يضيع زيادة مرتبك؟ ويا ترى احكولي كده من مواقف الحياة، لو واحد اكتشف بعد سنين شغل كتيرة انه صاحبه اللي جنبه اللي بيشتغل نفس شغلانته بالظبط بياخد ضعف مرتبه، المفروض يكون ايه رد فعله بناء على آرائكم وبناء على انتوا شايفين الموقف ازاي؟ واحد كده كان بيحكي مشكلته من الهند، بيقولك ان هو كان محتاج شغل قوي، كان عنده ضائقة مالية ومحتاج شغل بشكل رهيب، فكان طالب 32,000 روبيا اللي هي العملة بتاعت الهند يعني، فالشركة قالت له لا خليها 20,000. فهو بسبب احتياجه الرهيب للشغل قالك ماشي. بعد فترة في الشغل وبعد ما اشتغل فترة اكتشف ان زمايله في نفس الدور في نفس الشغلانة بنفس كل حاجة بياخدوا أكتر منه، فساعتها حتى في الكومنتات بتاعته وتعليقه يعني قال أنا مش بس قبلت بمرتب قليل، أنا سعرت نفسي قليل، ودي كانت أكبر غلطة أنا عملتها. فهل طبيعي إن أول مرتب يتقالك في الانترفيو بتقبله، ولا بتعمل نيجوشيشن عليه أو بتعمل تفاوضات عليه؟ هل أول مرتب بتقبله ممكن يفضل مأثر عليك سنين؟ أنا بصراحة دي يعني خاصة لو عارفين انتوا الدفعات الجديدة لما بتنزل بتاخد مرتبات عالية قوي، وتلاقي الناس القديمة في الشركة مرتباتها لسه قليلة، فدي برضو جاب غريبة جدا. يمكن الجاب دي في أوروبا ابتدوا يحلوا المشكلة دي، بس ستيل في بعض الدول العربية لسه ما بيحلوهاش. الفريش الناس الفريش بياخدوا مرتبات أعلى من الناس اللي اوريدي القديمة في الشركة، فهنا الشركة بتضرب الموظف عندها في مقتل يعني. ما احكي لكم حكايه تانية يعني، موظفه اكتشفت ان زميلتها في نفس الوظيفه وبنفس الخبره وبنفس كل حاجه بتاخد 30% اكبر، فلما سالت ليه اترد عليها ايه من صاحب الشغل، انها اتفاوضت اكتر وقت التعيين، لكن البنت دي قبلت اول عرض. يعني ممكن يكون الفرق ما بينك وما بين زميلك يكون 10 دقائق تفاوض زياده في الانترفيو، انتوا متخيلين؟ متخيلين اللي يشل؟ متخيلين عدم العدالة؟ انه شخص عارف يتفاوض والشخص التاني ما كانش عارف يتفاوض لانه اتكسف او لأي اسباب فرضي، فده بقى بياخد 30% اكتر من ده. انا بقول لكم يعني حاجات من الحياة العملية اللي موجودة، ودي اصلا حكاوي ناس يعني. في مرة في بريطانيا في ستور كبير كده اسمه أزدا، دخل في قضية ضخمة جدا. ليه بقى؟ عمال المخازن بياخدوا أكتر من الناس اللي شغالين في الستور نفسه، أو في السوبر ماركت نفسه، يعني اللي في المخزن بياخدوا مرتب أعلى من الناس اللي في السوبر ماركت. فعملوا ثورة كبيرة جدا واعترضوا وقالوا إحنا ليه احنا اللي واقفين على رجلينا طول الوقت في السوبر ماركت، اللي بنتعامل مع الناس اللي بنبذل مجهود كبير، وفي الاخر ناخد مرتب اقل من الناس بتوع المخزن. مين اللي قرر ان شغلي اقل من شغل موظف في المخزن؟ وعملوا قضية كبيرة جدا، وده كان من احدى الاسباب اللي دخلت في فكرة مساواة الاجور. يعني مين قالك ان الوقفة على رجليها طول الوقت في السوبر ماركت مش بتاخد نفس اللي بياخده المخزن اللي بيشيل ويحط؟ ده بيبذل مجهود وده بيبذل مجهود متساوي، بس ما تروحش ودي من ضمن الحاجات اللي الحكومة وجهت اللوم على السوبر ماركتات دي او مجموعة السوبر ماركت دي، وقالت لهم انه مش المفروض تعمل ده، والموظفين ساعتها كسبوا القضية وحصل مساواة في الاجور. فهل لو انت اكتشفت ان زميلك في الشغل بياخد مرتب اعلى منك بكتير مع انه بيعمل نفس اللي انت بتعمله، هل معنى كده ان الشركة ظلمك، ولا هتتصرف ازاي في الموقف ده؟ طيب خلينا برضو نعرف موقف كده، احكي لكم على موقف بقى ده بشع، ده بشع. شخص عمل عملة
انا هقول لكم احنا بنعمل شبهه، يعني في الحياة العملية احنا بنعمل شبه العاملة دي. الراجل كان عايز يروح يشتغل شغلانة، فكان جايب ورقة من الـ HR بتاعه بتقول ان هو بياخد مرتب قد كذا، تمام، وليكن مثلا بياخد مثلا 10,000 في الشهر، خلاص. فراح غير ال 10,000 وكتبها 15، خلاص، وزور يعني. وبعدين راح الشركة، فالشركة عرضت عليه اكتر من ال 15، عرضت عليه 18. وانتوا واخدين بالكم من اللي بيحصل؟ هو اصلا كان بياخد 10 وزور الورقة وخليها 15، فالشركة الجديدة عرضت عليه 18، فجاله عرض اعلى بعد كده ب 22. انتوا متخيلين اللي بيحصل؟ طبعا الموضوع اتعرف بعد كده ان هو اصلا كان مزور في الورقة دي، بس من هنا نزلوا قرار رسمي انه مش من حق الشركة تسأل الموظف انت كنت بتاخد مرتبك في شركتك القديمة كام. اسوأ سؤال بيتسأل في الانترفيو انت كنت باخر مرتب وصلت له في الشركة كام. على فكرة قانونا السؤال ده غير مصرح بيه في الكثير من الدول، لانه بيعمل عدم نوع من الشفافية. طب ما انا لو قلت لك ان انا باخد 10 وانا اصلا مفروض ان انا مظلوم وانا سايب الشركة عشان انا مظلوم، ما انت هتروح تديني 12، فانا عملت ايه؟ طب ما انا اصلا سعري في السوق 20، فانت ظلمتني برضو. فدي مشكلة كبيرة جدا في قصة المرتبات. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ان انا بتقول برافو فينا شك انت قلت لي اللي هي هو عليها شدة بتتقري همزة صح؟ شكر يعني سكر، شكر صح ولا انا قلتها غلط برضو؟ ولا هي شكر عادي؟ طيب انا بحاول افتكر اهو، بحاول اتعلم الدروس اللي انت بتديهاني يا نانا. ناجي بيقول صباح الخير والسعادة عزيزتي فينا، انا مضطر اقبل اول عرض لاني عاوز الشغل. اوبس بقى، اوبس بقى، ناجي بيورط نفسه جدا وبيحط نفسه في مشكلة كبيرة جدا انه هيقبل اول عرض يجيله. خليك معايا بقى لانك هتعرف قد ايه خطورة الكلمة دي. انت للأسف مش بس بتقبل عرض، ده انت بترخص قيمتك خالص في السوق وبترخص قيمتك في الشركة جدا. القصة بتاعت الموظف اللي غير المرتب بتاعه علشان خاطر ما يفضلش مستق في المرتب القديم بتاعه اللي هو قليل اصلا، قالك انه المرتب القديم ممكن يفضل يطردك في الكتير من الشركات، فعشان كده كثير من الشركات مش المفروض انها تسأل كنت بتاخد اخر مرتب ليك ايه. هي اوريدي عندها رينج مرتبات. ما هو بصوا بقى هنا الشفافية والعدل، كل شركة على فكرة عندها رينج مرتبات، وكل شركة بتبقى حاطة رقم للوظيفة دي بالإمكانيات دي. لو عنده كذا وعنده الكورسات دي بياخد أعلى مثلا، لو كده بياخد كذا، ومعك سي في. فأنت المفروض أن أنت تقعد مع الـ HR بتاعك وتقرروا أن الشخص، بس ما تسألهوش هو كان أنت مالك، هو كان بياخد كذا. هو لو لقى أن أنت قدرته بقى أقل من اللي هيتكلم، لكن أنت مالك؟ يقولك ما يمكن كان بياخد قليل وهيرضى بالقليل. إيه إيه بجد الفكرة دي بالنسبة لي مميتة. يعني ايه صاحب الشركة يقول ما يمكن كان هيرضى بالقليل؟ انت وليه تخلي موظف احدى الشركات يا جماعة اللي كنت قدمت فيها شغل، الشركة دي انا طبعا مش هقدر اقول اسمها، بس هي محترمة، ناس ألمان، ناس محترمة بشكل. رحت عملت انترفيو فيها فقالوا لي انت اوفر كواليفايد، فانت اعلى من المرتب اللي محطوط لك. ساعتها أدركت فكرة أنه في شركات وفي دول بتقدس جدا فكرة الشفافية في المرتبات. ما كنتش فاهمة بصراحة لأنه إكسبريشن يعني جديد علي. فلما سألت حد في الـ HR يعني قال لي الفكرة كلها أن أنت السن بتاعك وخبرتك دي لازم تتاخدي المرتب ده، وهم في الوضع الحالي مش هيقدروا يدفعوا المرتب ده في دلوقتي، فأنت أوفر كواليفايد عليهم فهم مش هيقدروا ياخدوكي. انا كنت مش عارفه افرح ولا ازعل، يعني هو ايه يعني؟ انا الشركه السيستم بتاعها عاجبني جدا، بس في نفس الوقت انا سني اكبر منها وخبرتي اعلى من اللي هم عايزينه. لا مش من الشركه يعني، بس هم عايزين حاجه اعلى يا اقل شويه عشان المرتب يبقى قليل. فساعتها اللي هو يعني، بس انا احترمت الموقف قوي. فعايزه اقول لكم ان في دول كتيره جدا عندها فكره الشفافيه في الاجور. مش صح خالص ان الشركه تسال الموظف انت كنت بتاخد كام، ولو اتسالت ارفض، قوله ده مش سؤال قانوني.
لانه او لو يعني هتدخل شمال معاهم يعني، بس اقول لهم انا مش بفضل الاجابه على السؤال ده. انتوا اكيد بتبقوا محددين رينج للوظيفه، وانتوا شفتوا السي في بتاعي وشفتوا امكانياتي، فبناء على امكانياتي شوفوا عندكم دي. وانت مهم تبقى عارف سعر السوق كام بالمناسبه، عشان ما يضحكش عليك برضو. فما تخليش المرتب القديم يطردك وتضطر تزور وتكتب ارقام قديمه عاليه، لانه في الاغلب نسبه كبيره جدا من الناس لما بتروح شركه بتقول اعلى من المرتب القديم، علشان ما تفضلش متعلقه بالمرتب القديم، او لو هتزيد عنه تزيد زياده بسيطه. يا ترى بتعمل الموضوع ده ولا لا؟ وعايزه اقول لك انه لو انت مثلا كنت بتاخد 10 والشركه قالت لك طب هنديك 15، طب ما ممكن السوق يكون مسعرك ب 30، فانت خسرت مثلا مبلغ كبير قوي لمجرد ان الرقم القديم بتاع شغلك بيطردك. فدي من اكتر الاسباب اللي خلت فيه شفافيه في الاجور في اوروبا، ورفضت تماما فكره انه تخلي الراتب القديم مرجع للتفاوض في الشغل الجديد. طيب تعالوا كده نروح لحتة تانية. فنانا بتقول قلتي صح بجد، يعني هي ماشي، يعني احنا قلنا شيرين يعني حلوة، سكر يعني شقر. ماشي، شكرا شكرا، يعني انا عرفت كلمتين تبي تراجعيهم كل حلقة بقى معايا. طيب تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل معايا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع الكلمة الخاصة بيك النهاردة، وتقول لي ايه اكتر حاجات تخلي الشخص يخسر الزيادة في المرتب بتاعه لو اتعرضت لموقف ان انت مرتبك اكتشفت انه اقل من زميلك بالضعف، وزميلك بيعمل نفس اللي انت بتعمله بالظبط، المفروض ان انت تعمل ايه؟ يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

دبل إسبريسو. مش عارف إزاي في ناس بتربط ما بين سماع أغاني فيروز والقهوة، دايما يقولوا كده ويكتبوا كده، كأن القهوة هتقرب لك المعاني والألحان وهتحسسك بالتجانس بين فيروز وقهوتك. والملاحظ في الموضوع ده إن في ناس كتيرة لما تحب تركز في لقاء شغل أو حتى قصة حب بيطلبوا قهوة. النتيجة إن القهوة بتساعد على التركيز وحسن الاستماع والتروي في الرد واتخاذ القرارات. والمفاجأة إن دي إيماءات وإيحاءات كل واحد بيشوفها من الزاوية اللي تريحه، لكن القهوة مش بتساعدك في لقاءاتك ولا تديك إجابات ذكية ولا بتخليك تتجوز أسرع. لو عندك صديق وبيحبك فعلا زي ما انت وزي ما تكون صفاتك الكويسة واللي نص نص، هو ده اللي تراجع معاه هتعمل ايه في لقاءاتك، ويمكن يديك مداخل وحلول ويزبط معاك السيناريو. لو ما عندكش الصديق ده بقى، ممكن تدي نفسك وقت تفكر وترتب أفكارك، وربنا هيساعدك بأفكار بسيطة ورائعة. خليك مع ربنا.

قضي يومك معانا على راديو سم. لو قلت لك دلوقتي اكتب انت بتاخد كام في مرتبك، مش هتكتب على الهوا يعني، انا قصدي بيني وبين نفسك يعني، بتاخد مرتب كام؟ تمام. طب لو قلت لك اكتب انت تستحق كام في الشهر، مين اللي هتجاوبه اسرع؟ في الاغلب نسبه كبيره جدا هتجاوب انا باخد كام، هتجاوب اسرع بكتير جدا من فكره انا استاهل كام. في فكرة المرتبات كتير قوي في جزء نفسي كده بيلعب، أنا أوقات ببقى قيمتي متلخبطة، يعني يا ترى أنا قيمتي تستاهل المرتب ده ولا ما تستاهلش. سواء الحقيقة يعني هي فكرة أنا مش للبيع أصلا، يعني أنا مش ينفع أكون بتصنف أنا ب50,000 وب60,000، يعني ما ينفعش إنه يكون الراتب اللي أنا باخده هو بيقول لي انا ايه، انا حد ليا تمن ولا مش حد ليا تمن. كنت لسه مع حد امبارح، دكتور في علم الاقتصاد، وكان حبيبي يعني بيشتغل حاجه شغلانه بمرتب صغنن جدا مع انه هو دكتور جامعي، فلما بساله يعني انت كنت تستاهل اكتر من كده، فقال لي انا ما عرفتش اكون بشتغل بطرق يعني غريبه، فانا ما اشتغلت بشكل معين ما وصلنيش لحاجه، بس في الاخر انا كنت في الشغل بتاعي دايما المستشار بتاعهم، واي حد عايز يرجع لاي حاجه بيرجع لي، بس ما كنتش باخد قصاد ده بس على الاقل. فقلت له طب ما انت كنت ممكن بشكل ما تطلع وتكبر. قال لي بصراحة لما قعدت اتكلم معاه انا اكتشفت ان هو مش حاسس بقيمته، والمرتب القليل اللي بياخده مضيع حتى اقتناعه بنفسه، يعني هو شايف ان هو حد كويس بس هو متلخبط عشان ازاي حد كويس وبياخد المرتب ده. فاوقات المرتب بيخلينا قيمتنا تتوه منا. لو سألتك انت تستاهل كام، ممكن تتخض من السؤال كده وما تبقاش عارف هو انا استاهل كام، يعني معرفش. وفي ناس تانية تدي مرتب عالي جدا، وفي ناس تانية تدي مرتب قليل جدا. فأوقات احنا بنصب قيمتنا في المرتب اللي احنا بناخده، دي مشكلة. لكن مثلا لو جينا اتكلمنا عن قيمتي في السوق، مش قيمتي بقى كشخص في الحياة، لا قيمتي في السوق بتتقاس بايه المهارة اللي عندي، انا ايه الحاجة اللي يعني قليلة وانا شغال فيها، دي بترفع الأجر جدا، بحل المشاكل ازاي، مسؤولياتي قد ايه، كام شخص موجود يقدر يعمل نفس اللي انا بعمله. ما هو اوقات ابو الخمسة دول لو في مثلا خمس موظفين او متقدمين عندهم، يعني ساعتها بيبقى المقارنات ما بينهم ضعيفة قوي، لان هما الخمسة بيعملوا نفس الحاجة، ما فيش حاجة مميزة ما بينهم، فساعتها ممكن ده يأثر برضو على المرتب شوية. وفي بقى حاجة صعبة جدا، أنا قبلت مرتب قد إيه على نفسي، لأن دي بتبقى كارثية في الانترفيوهات، وأنا شفتها مع ناس كتيرة قوي. يعني أنا ممكن أكون بعمل شغل ممتاز زي الراجل اللي هو اللي أنا قابلته ده، شغله ممتاز، الراجل بجد وعلامة، راجل فهيم قوي، لكن هو خاف طول عمره يطلب فلوس مع إنه يستحق، بس هو خاف يطلب. ليه بقى؟ لأنه أولا هو ما دورش السوق بيدفع كام، فهو عايش في حتة إن أنا لو باخد 10 جنيه بقى السوق هو كله بياخد 10 جنيه. طب السوق يا عم بقى بياخد 100، أنت لسه ليه واقف في نفس 10؟ ما أنا ما دورتش وسألت، أنا ما كانش عندي سعي أعرف أنا اللي زيي بيشتغل في السوق بكام. ويمكن دي من ضمن الحاجات اللي ما بتخليش الناس مرتباتها تبقى عالية مع إنها تستحق أكتر. أو فأكتر حاجة وحشة في الانترفيو بتتقال لما تتسأل انت عايز تاخد كام، تقول اي حاجة المناسب ليكم اللي انتوا شايفينه. كارثية يا جماعة الكلمة دي، انا بقلل من مقدرتي بشكل رهيب. هي بقى هنا المشكلة، انا مش عارف اصلا اقدم قيمة شغلي، يعني انا مش عارف شغلي اصلا قيمته قد ايه. فانتوا زي ما تشوفوه في الاغلب اللي قدامك هيقللك قوي وهيقدرك قليل، فهيديك مرتب قليل، ودي مشكلة كبيرة جدا في الانترفيوهات.
طيب ليه اوقات نقلل نفسنا؟ تلاقي مثلا شخص في الانترفيو يقولوا له اطلب كذا، لا لا لا لا يا جماعه لا انا ما اقدرش اطلب كذا. ليه يا عم ما تقدرش تطلب كذا؟ ده انت معاك كورسات ومعاك ومعاك ومعاك، ما تطلبش ليه؟ لا لا لا لا انا انا انا انا ما اقدرش، انا مش مناسب، يمكن غيري احسن مني، يمكن اكيد في حد بيتقدم للشغلانه عنده كذا وكذا وكذا وانا ما عنديش. انا مش عايزه ابان مادي، انا الكلمه دي بقى سمعتها كتير قوي، انا مش عايزه ابان مادي. ايه علاقه ان انا اطلب حقي في الشغل بان انا مش عايزه ابان مادي؟ ده حقك يعني. انا دي سمعتها من حد بشكل شخصي معترض على مرتبها. يا حبيبتي اطلبي اعادة تقييم للمرتب. لا مش هطلب اعادة تقييم. ليه؟ انا مش عايزة اطلع مادية وبدور ورا الفلوس. قلت لها هو ايه علاقة ان انت تطلعي مادية بان انت عايزة تطلبي زيادة في المرتب؟ دي ملهاش اي دعوة بدي، ده حقك. مش انت بتقدمي في الشركة؟ طبيعي انك تاخدي قصاد اللي بتقدميه. وما انت بتشتغلي لله وللوطن، بتشتغلي لله وللوطن اديها بقى خدمات. لكن برضو دي من ضمن الحاجات المريبة جدا في فكرة ان انا مش عايزة اروح اطلب فلوس عشان ما يقولوش عليا ان انا مادي. ما يقولوا فالنتيجة ان انا افضل اشتغل كتير قوي وبطلب طول الوقت اقل. وياريت انه في حد بيقدر، يعني ما فيش حد بيقدر الكلام ده بجد، ما فيش حد بيقدره. فأوقات بحس انها نوع من التواضع، بس التواضع مش ان انت تقلل من قيمتك، او التواضع مش ان انت تنكر حقك، او انت متدورش على حقك. خليني اشوف التعليقات ونرجع نكمل. ناجي بيقول طبعا انا ما جربتش اسيب الشركة اللي تعينت فيها من اول ما تعينت فيها سنة 1965 لغاية 2000. واو، ايه ده؟ ما حسيتش ان انت محتاج تروح شركة تانية، تجرب ناس جديدة، تجرب فكر جديد؟ طب هل انت كنت عارف مثلا ان مرتبك اللي في الشركة ده هو ايكوال المرتبات برا؟ اوقات انا بحب الشركه جدا وببقى عايزه اقعد فيها، بس بسيبها علشان انا طول ما انا فيها ده اخري، عارف كلمه ده اخري، مش هكبر اكتر، او طول ما انا فيها ده هيفضل رينج مرتبي. اصلي اوقات اللي بيتعين على القليل بيفضل مرتبه طول الوقت قليل، فلازم حتى لو هو مرتاح في الشركه لازم يدور على انه انت بقيت اللي زيك بياخدوا مرتبات اعلى بره، فانا محتاجه اشوف بره علشان. فهل ما جالكش المشاعر اللي هي اللي بتيجي لاي انسان بيشتغل في الشركه دي؟ ان انا بتقول اذا كان شغلنا مختلف وشهاداتنا مختلفه وفي اشياء هو عنده انا ما عنديها، فهذا يعني اني اقل منه. كل انسان ليه طريقه ووقته، انا اركز على نفسي وعلى اللي اقدر اعمله، كل شيء بيجي بوقته. ما هو بصي، اوقات لما بستنى كل شيء يجي بوقته ده ما بيجيش، انا اللي لازم اعافر عشان اجيبه. يعني لو انا استنيت انه احكي لكم على حكايه ظريفه جدا. في اول شغلي انا ما كنتش اعرف مرتبات الناس، دي كانت اول شغلانه ليا، فانا مش فاهمه حاجه خالص. فالاتش ار كان لئيم جدا، فقال لي طيب انت خدي الديسين مثلا. فقلت له ماشي تمام. قال لي مش كويس كده؟ قلت له لو انت شايف ان هو كويس يبقى هو كويس، انا ما اعرفش رينج المرتبات كام. المهم بعد ما اشتغلت في الشركه وكنت انا بقى اصغرهم وكده، ففي واحده كبيره شويه قالت لي يا فلانه انت يعني انا بالصدفه وقع المرتبات وعرفت انت بتاخدي قليل قوي، انت بتاخدي اقل من اللي تعينه في نفس توقيتك. هو انا ما اعرفش عمل معاكي كده ليه، بس هو اداكي مرتب قليل قوي. فقلت لها انا مش عارفه يعني، ما فكرتش او ما اعرفش ان انا باخد اصلا قليل. فقالت لي انت ما سالتيش ليه قبل ما تيجي على رينج المرتبات؟ دي كانت اول كلمه تتقال لي، ما سالتيش ليه قبل ما تيجي على رينج المرتبات؟ فقلت لها ما اعرفش، اني كنت مفروض اسال يعني مش عارفه. تقولي امال انت جايه تعملي انترفيو في شركه وانت مش عارفه رينج المرتبات بره كام؟ اللي جم في نفس توقيتك والشركة قبلتهم كانوا سألين، فراح لما قال لهم مرتب رفضوا وعملوا نيجوشيشن وعلوا المرتب. فالصراحة قعدت عندي نفس المبدأ بالذكر في أول حياتي، يعني يا جماعة كنت لسه صغننة قوي يعني، مكسوفة جدا أطلب. قالت لي طلبي تعديل مرتب. فقلت لها لا مش هطلب. فقالت لي ليه؟ قلت لها أنا مش عايزة أبان إن أنا يعني بتاعت فلوس وبجري على الفلوس وكده، وخلاص دي أول شغلانة ليا وأنا بتعلم. قالت لي يعني انت مش هتبقي متضايقه ان كل اللي حواليكي بياخدوا ضعف مرتبك تقريبا وانت قاعده هنا بتعملي نفس المجهود بتاعه ما بتاخديش؟ فقلت لها ما انا مش عارفه اتصرف. المهم عارفين انتوا لما الناس اللي حواليك تقعد تزقكم على ان انتوا تبقوا متضايقين، اتضايقوا بزي يعني. انا الموضوع كان في الاول بالنسبه لي عادي يعني، بس حسيت ان انا المفروض اتضايق يعني.
فالمهم ابتديت اتضايق فعلا بس معرفتش اعمل ايه, لان احنا فعلا كلنا بنشتغل, احنا كلنا متساويين, نفس الدفعه, نفس الشغل, نفس الخبره, نفس الكورسات, فبالتالي ونفس عدد ساعات العمل, واللي عندنا بيقعد شويه زياده بيقعد عادي. فليه هو بس كان الاتش ار ما عندوش امانه بالقدر الكافي ان هو يساوي ما بين الناس. فبص بس هو مش ده الطبيعي يعني, ده هو ربنا يعني. انا بصراحه قلت ربنا يا رب انا مش عارف, دي اول خبره ليا وانا مش عارفه اعمل ايه يعني, انا ما كنتش فاهمه, فانا مش هقدر اعمل حاجه, فانا بسلمك الموضوع يعني. الصراحه ساعتها يعني مكسوفه جدا يا جماعه, تخيلوا لسه واحده متخرجه من الكليه واول شغلانه ليها, فمكسوفه جدا. المهم فوجئت ان صاحب الشركه في يوم من الايام ورق المرتبات جاله عشان يمضيه او حاجه زي كده, فلقى ان انا باخد اقل واحده تقريبا, فراح قال لهم هو فلانة دي بتشتغل زيهم بالظبط, انا بشوف النتائج بتاعتها زيهم بالظبط, انا ده عرفته بعدين يعني بعد فترة يعني. فندهلي قال لي هو انت ليه بتاخدي مرتب قليل؟ فقلت له انا معرفش انا ليه باخد مرتب قليل, بس يعني انا معرفتش اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. فراح قال لهم انه ده مش عدل, وطبعا ده كان من المديرين اللي انا لغايه دلوقتي بحلف بحياتهم يعني. راح قال لهم ده مش العدل, وهي هتتساوى ما بينهم, وهيتم زياده المرتب باثر رجعي يعني, كل شهر ما اخدتوش واتظلمت فيها يرجع لها. بصوا يعني هو ده مش الطبيعي يعني, ده مش الطبيعي. بس بعد كده بعد الموقف ده انا يمكن في الموقف ده ما اتكلمتش, اوقات ربنا بيسهلها ويجيبها لنا من عنده كده عشان يعلمنا انه انت جربت الالم في الحته دي, فلما يحصل تاني لا انت محتاج ان انت تدخل وتدافع وتبدا تجيب يعني, مش هتستسلم دايما كده وتجيبش حقك. بس بعد كده لما بقيت بروح في شركه تانية بقيت ببقى فاهمه كويس قوي انا هسال في ايه, انا هتكلم في ايه, وعارفه الرينج المرتبات ايه, فهطلب ايه. فهي برضو في حاجات كده يعني بتبقى محتاجه خبره علشان نعرف نعملها. ناجي بيقول على فكرة الدولة عاملة قوانين للأجور يعني مش بمزاجهم اللي مرتبات اللي يعني بص خلينا نتكلمش في الموضوع ده. لا طبعا هو في عدم شفافية في المرتبات خالص, وفي تفاوت رهيب في المرتبات خاصة في الشركات الكبيرة يعني, في حد تلاقيه بياخد مرتب واللي قاعد جنبه هو بس عنده واسطة أو عنده حاجة وأخد مرتب أعلى بكتير, فلا الموضوع يعني إيه برضو في قدر من عدم الشفافية. طيب في ناس بقى تروح تيجي تسألها تاخدي كام, تضرب في العلالي جدا جدا, على عكس الناس اللي ما كانتش بتطلب علشان هي محرجة او علشان هي مش عايزة تقال عليها انها بتاعت فلوس. في ناس تانية بقى تروح تطلب مبلغ يعني مبالغ فيه يعني, مثلا الشغلانة دي اخرها انا عارف ان اخرها مثلا بتاع 20, اروح انا طالب 40. ايه ده ليه؟ واقعد افخم في نفسي واقعد اقول انا عندي, وطريقه الكلام والنيجوشيشن دي اوقات بتجيب. بس بعد كده لما بيشغلوه بقى حاجه من الاتنين, يا هو بيبقى قادر ياكل الجو فهم ما بيعرفوش يعملوا ايه, يا اما بيكتشفوا ان هو ولا حاجه من ضمن ده فبيمشوه او بيقللوا له مرتبه. فالفكره كلها انه الطبيعي ان انا لما بروح اقدم ببقى سائل وبتكلم بامانه يعني وبشفافيه جدا, مفيش داعي ان انا اعلي من نفسي قوي او اهبط من نفسي قوي, وكل واحد المفروض انه عارف برضو امكانياته بالطريقه الصح. طيب لو انا قلت لك دلوقتي اعمل تجربه كده بسيطه, مرتبك الحالي قد ايه ما بينك وما بين نفسك, الرقم اللي انت نفسك توصل له قد ايه, الرقم اللي السوق بيديه في مجالك قد ايه لانسان بنفس خبرتك. لو مش عارف تجاوب على سؤال من ده معناها ان انت محتاج تراجع الحتة دي عشان تروح تطلب زيادة مرتب. لو انت عندك مشكلة في طلب زيادة المرتب انت محتاج تجاوب على الثلاث اسئلة دول, انت مرتبك الحالي كام, نفسك الرقم اللي توصل له كام, والسوق بيدي لامكانياتك كام. على اساسها هتبدأ تاخد قرار, انا مرتبي كويس انا محتاج امشي واتنقل وادور على شغل تاني ولا محتاج اطلب تعديل وزيادة في المرتب. تعالوا كده نطلع فاصل, وبعد الفاصل تعالوا نحكي في حتة مهمة وبعدين يعني هلففكم النار. يعني مثلا لو خلينا نتكلم في الكيس اللي هي انا مش عارف اطلب حق علشان الوقت ما ياخدناش وما كنش اتكلمت في الحتة دي, لو انا عايز اطلب حقي في الشغل
او لو انا اكتشفت ان انا اتظلمت في الشغل، او لو اكتشفت ان انا يعني بقالي كتير باخد مرتب وما كانش ينفع اخد المرتب ده، بصرف النظر بقى انا قللت من نفسي، انا ما عرفتش اعمل نيجوشيشن واطلب، انا اللي كلت الجبنه، انا اللي كلت الجبنه وانا دلوقتي عايزه احل المشكله. فازاي احل المشكله بتاعه الجزئيه دي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. طبعا دي الفيفوريت بالنسبه لي برضو.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في خدمتي أكثر ما نجح إبليس في إقناع الناس به أن الخطية ليست هي المشكلة. الحقيقة بشوف كتير جداً إن إبليس نجح في إقناع الناس في كل مكان وفي كل دين إن مشكلتهم مش هي الخطية. ففي الشرق بقت مرض محتاجين بس نتعالج منه، وفي الغرب بقت حرية مفيش حد من حقه إنه يتدخل ويعدل علينا. لكن إن كان في الشرق أصبحت مرض وفي الغرب أصبحت حرية، لكنها أمام الله لازالت خطية.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: ازاي اخد حقي في الشركة حتى لو أنا كنت السبب في أني المرتب قليل لأي سبب من الأسباب؟ أهم حاجة ما يكونش المحرك أنه أنا فلان بياخد أكتر مني، فأنا إزاي قليل كده؟ لو ده المحرك الموضوع هيفشل جدا، لأنه أنا مش الهدف أن أنا أزيد أبقى زي فلان، مش الهدف أن أنا أعمل مقارنة، مش الهدف أنه لا إحنا لازم كلنا نبقى زي بعض كده وخلاص. لا، لازم أكون عارف أنا احتياجي إن أنا زيد لإيه، إيه السبب في إيه. فأنا محتاج الأول أعرف أنا بطلب ليه، أنا بطلب ليه الزيادة، بطلب ليه تعديل المرتب، قبل ما أدخل وأقول للمدير أنا عاوز زيادة أو عايز تعديل في المرتب أو في الانترفيو أطلب مرتب معين. لازم أكون عارف إيه المسؤوليات اللي زادت عليا. يعني أنا هطلب، أنا هقول لهم مثلا أنا كنت جاي في الشركة على أن أنا بشتغل كذا وكذا، دلوقتي بقيت بشتغل كذا وكذا وكذا وكذا، فما ينفعش يكون بنفس المرتب. فطبيعي محتاج أكون محدد إيه المسؤوليات اللي زادت علي عشان مرتبي يزيد. طيب إيه النتائج اللي أنا بحققها؟ أكتر حاجة صح جدا في الدنيا أن أنت تدخل تطلب زيادة مرتب وأنت معاك إثباتات أنك تستحق هذه الزيادة. فإيه مسؤولياتك اللي زادت عليك؟ إيه النتائج اللي أنت بتحققها في الشركة والحاجات اللي أنت كانت كل ما تطلب منك بتقدمها في قبل الديدلاين والكلام ده كله؟ إيه المشاكل اللي بتعرف تحتملها وتحتويها وتحلها؟ إيه المهارات اللي أنت اكتسبتها من أول ما اشتغلت في الشركة؟ فالطبيعي يعني قصاد ما زادت خبرتك وزادت مهاراتك أنه طبيعي يحصل تعديل في المرتب. هل الراتب بتاعي مازال هو نفس راتب السوق؟ أوقات لما بنقعد في الشركات بنبص نلاقي اللي حوالينا بره بيزيدوا، بس ممكن تكون الشركة بتاعتي ما بتزودنيش، فدي مشكلة كبيرة قوي. فلاقي إن الجاب بقت كبيرة ما بيني وما بين اللي بره، فبدل ما ضيع وقت وخلاص، محتاج إن أنا أدور هو بره بقى إيه وأنا محتاجة بقى إيه. فأنا الفكرة مش أنا محتاج زيادة، لكن أنا شغلي ومسؤولياتي زادوا، فعايز أراجع الراتب بتاعي بناء على التعديلات الجديدة اللي حصلت عليا. لكن عشان أدخل للمدير خبط لزق كده أقول أنا عايز زيادة في المرتب، مفيش زيادة في المرتب، خلاص انتهينا على كده. بس أنت لازم تكون موضوعي جدا وأنت بتتكلم في النقطة دي. أكتر جملة غلط تضيع حقك في الانترفيو أو في طلب زيادة تعديل المرتب، أو أن أنت عايز تعمل المرتب تنقله نقلة تانية، انك تقول فلان بياخد اكتر مني. الكلمة دي هتضيع حقك بالكامل، لانه حتى لو المدير عارف ان ده حقيقي، بس المدير ممكن يرد عليك ويقولك ايه، فلان ظروفه مختلفة، فلان قدراته وامكانياته مختلفة، خليك في قيمتك انت. فبدل ما تروح للمدير تقوله فلان بياخد 40 وانا باخد 30 فده مش الظلم، انت هتدخل تتكلم بنفس الطريقة، انا حققت كذا وحققت وكنت مسؤول عن كذا ونتائجي كذا، وبالتالي انا شايف اني مرتبي محتاج تعديل او محتاج زيادة. لكن ما ينفعش اقارن خالص ما بيني وما بين حد في الشركة، وما ينفعش اروح اقول لاي حد في الشركة ليه فلان بياخد كذا وانا باخد كذا. وانا بطلب زيادة انا بطلب زيادة، انا عايز زيادة في المرتب. ده سؤال مفتوح جدا، او دي جملة مفتوحة جدا، ما ينفعش ادخل اقول انا عايز زيادة في المرتب، ما ينفعش. كل ما تكون محدد في كلامك كل ما هتعرف توصل للنتائج اللي انت عايزها. هتقول مثلا انا باخد دلوقتي 100 جنيه، فانا عايز ابقى 200 جنيه بالظبط. انا بحدد الرقم كمان ليه؟ لاني السوق اسعاره كذا، لاني خبرتي كذا، لاني مسؤولياتي كذا، لاني بحقق في الشركه كذا وكذا وكذا وكذا. فكل ما تحدد الرقم اللي انت عايزه كل ما توصل له احسن، لكن ما تطلبش في المطلق انا عايز زياده. طب ما هو ممكن يزودوك، يعني انت مثلا بتاخد 100 يزودوك 120 جنيه، ما هو نزلوا لك زياده عشان انت طلبت زياده، احنا ادينا لك زياده. فخليك محدد قوي في الرقم اللي انت بتطلبه لما تطلب زياده في المرتب. طيب لو اتقال لك بقى ما فيش ميزانيه، لو اتقال لك حاله الشركه لا تسمح، الجمله الشهيره اللي بتتقال، الحوار ما خلصش على كده. مش هقف بقى كده واتكسف بقى واقول ده انا ابن عاق للشركه، ده انا مش مقدر ظروف الشركه، ما ينفعش. طيب ايه المطلوب مني عشان نقدر نراجع التعديل او

فانت هتبقى محتاج ان انت تدور على مكان تاني، لانه هي الناس مش في نيتها اصلا انها تزودك، مش عشان عيب فيك، بس عشان هي الشركة مش عايزة تزود حد، او الفلوس بتطلعها عايزة تاخد بس ومش عايزة تدي، ودي مشكلة كتيرة في الشركات، انا عايزة تمص دمك وتاخد كل اللي عندك بس مش عايزة تدي لك، فدي مشكلة تانية. لو اكتشفت انه مفيش تقدير بقى ليك، فهنا لازم نفرق جامد قوي ما بين الصبر واهدار الوقت. يعني لو انت اثبتت قيمتك وطلبت بشكل محترم وعملت المطلوب منك وما كانش فيه اي تغيير في الإجابة عليك، فهنا هي مفيش مشكلة عندك خالص في قدرتك على التفاوض، انت تفاوضت واتكلمت بالطرق السليمة واتكلمت بكل حاجة، بس المكان نفسه مش قادر يقدر قيمتك، المكان نفسه مش قادر يعني يحس بحالة الموظف اللي عنده، وياما شركات مشت موظفين كانوا كفء بسبب عندهم ان هم يزودوش في المرتبات، والموظفين دول خرجوا برا اخدوا اضعاف اللي كانوا بياخدوه، والشركة نفسها حست انه حصل دروب عندهم لما سابوا المهندس او المدر او الموظف ده يعني. فساعتها بقى من حقك ان انت تدور على مكان تاني، انت من حقك فعلا تدور، ومحدش يقدر يعيب عليك، انت طلبت زيادة انت. وبلاش لعبة ايه اللي هو انا معروض عليا اوفر كذا، هو ما بيكونش معروض، انا ما بحبش اللعبة دي بصراحة، ودي لعبة بتتلعب كتير قوي في القطاع الخاص، ان هو انه فكرة ان انا اروح اقول ده انا اتعرض عليا من الشركة الفلانية رقم كذا فانا همشي، مفيش داعي. يعني انا بحس انه دايما كل ما يكون في شفافية وكل ما يكون في وضوح، حتى لو اللي قدامك ما قدرش، بس انت ماشي بكرامتك، انت ماشي وانت عارف ان انت كبير في عين نفسك، لانه في الاخر لو انا ما قدرتش الموضوع ومشيت الموضوع يبقى صعب قوي. نانا بتقولي اليوم اسئلتك صعبة يا فينا، اللي مر بهيك مشاكل يقدر يجاوب عليها. بصي هقولك على حاجة، ناس كتيرة قوي بتشتغل، ناس كتيرة قوي في مجال الشركات وفي مجال القطاع المشاعر عامه. اصلا هقولك على حاجة، حتى لو احنا في الحياة، انا قلت في اول اللينك، انت ممكن تبقي واحدة مثلا انت عندك 30 سنة وواحدة زيك عندها 30 سنة، بس مثلا الواحدة دي نجحت قوي وعملت، وانا لسه في حتة تانية، فنفضل اقارن واقول يا دي دفعتي وكانت معايا في الكلية وكانت معايا في نفس، وهي بقت كذا وانا بقيت كذا. فاحنا اصلا الحتة دي بتلمسنا في حياتنا بشكل عام. نحتاج محاسب؟ لا مش تحتاج محاسب، بس بصي كل معلومة بتسمعيها بتتخزن جوه مخك، هتلاقي في الوقت المناسب انت محتاجة تطلعيها. انت ممكن تكوني الموضوع ما يهمكيش دلوقتي، بس في وقت ما هيهمك، فحلو ان انت تسمعي وتفهمي، يمكن ربنا بعت لك رسالة لبكرة مش للنهاردة. احنا ياما ما بنقرأ حاجات ما بنبقاش ليها علاقة بيها دلوقتي، بس بنعرف بعد كده ان من خلال مثلا تطلعنا في حتة معينة فهمنا نوصل للحتة دي. طيب خلينا كده نكمل. انه بلاش حتة هيقولوا عليا طماع، بلاش حتة انه لو طلبت فلوس انا شكلي هيتهز، لانه الطمع دي نقطة مهمة قوي حطها في دماغك، الطمع انك عايز اكتر من غير ما تقدم قصاد اللي هتاخده، ده الطمع. لكن لما تقول انا ليا قيمة اكس وعايز في المقابل نفس القيمة اللي أنا بقدمها، ده حقك، ده حقك وعدل، فاطلبه من غير ما تشك اللحظة أن أنت طماع أو أن أنت يعني ظالم أو أي حاجة زي كده. خليني كده أقول الملخص كده قبل ما أطلع فاصل، لو عايز تطلب زيادة اوعى تدخل لمديرك وتقوله أنا محتاج فلوس أكتر، بلاش تعمل ده. المدير مش مسؤول عن احتياجاتك. من ضمن الغلطات اللي بنقع فيها لما نطلب تعديل مرتب او زيادة مرتب، ادخل اقول اصلا انا خلفت عيل تاني، اصلا انا مسؤولياتي زادت، اصلا انا معرفش امي تعبانة وعايزة وبصرف عليهم في البيت. المدير مش مسؤول عن احتياجاتك، هو مسؤول عن تقييم شغلك. قبل ما تطلب زيادة في المرتب أو تعديل للمرتب، لازم تجهز ثلاث حاجات. إيه اللي زاد في مسؤولياتك قصاده عايز تعديل أو زيادة في المرتب؟ إيه النتائج اللي أنت حققتها؟ الماركت أو السوق برة بيدفع كام لحد بيعمل نفس شغلك؟ الثلاث أسئلة دول لو جاوبت عليهم هتعرف إذا كان من حقك أن أنت تطلب مرتب زيادة في المرتب أو

ما تقولش فلان بياخد اكتر مني، لان دي غلطة كبيرة قوي بنقع فيها. قول انا حققت كذا ومسؤولياتي كذا، فعايز اراجع مرتبي. ما تفوتش باحتياجاتك، فوض بقيمتك. دي نقطة مهمة في زيادة المرتب او في طلب زيادة المرتب. طيب لو قالوا لك لا هنعمل ايه؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

دبل اسبريسو. في ناس كتيرة قوي مصدقة ومستمتعة بحد بيقرا لهم الفنجان، فنجان القهوة يعني، بعد ما يشربوه ويقلبوه ويسيبوه شوية. واللي بيحبوا ده بيقولوا ان هم كمان مش بيصدقوا لكنهم بيتسلوا. انا بقى رأيي ان الحقيقة غير كده خالص، لانك لو راقبت ملامح وشوشهم وهم بيسمعوا الست قراءة الفنجان وهي بتقول جمل ساذجة ومحفوظة باحترافية شديدة، تعرف ان المستمعة نفسها تسمع كلام كويس عن نفسها. اذن حسب نظرية هرم ماسلو النفسية، يوجد تاني اهم حاجة هي الاحتياجات، الحاجة الى الاعتبار، يعني الناس تعبرني، تقيمني، تقول عليا كلام كويس. بص يا ستي، بص يا سيدي، مش هتلاقي كلام إنسان حقيقي 100%، ولو هتشحت وتترجى وتصاحب ناس يسمعونا أحلى كلام أو الكلام اللي يرضينا وينفقنا، هتبقى حياتنا كلها تمثيلية. أمال نعمل إيه؟ الإجابة ربنا. ربنا هو اللي دايما مهتم يخلينا أحسن وينور طريقنا ويهدينا من جوانا من غير أي نفاق ولا أي أهداف. ربنا بيحبنا يا جماعة.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: نانا بتقول يا رب إذا تعرضنا لظلم في عملنا أعطينا حكمة وهدوء للتعامل معاه بطريقة صحيحة. أمين. افتح لينا أبواب العدل واحفظ قلوبنا من الغضب والمقارنة واعطينا القوة أن نطالب بحقنا بمحبة وباحترام. أمين. أمين يا نانا بجد. كمان بتقول إنه ده بيحصل قوي في القطاع الخاص، لكن في الدوائر أو الحتة العاملة في الدولة اللي هي الحاجات الحكومية ما بيكون ليها قوانين. ما هي بقى المشكلة إنه مش كل الناس بتشتغل في القطاع العام أو في القطاع الحكومي، إنما في ناس كتير قوي بتشتغل في القطاعات الخاصة. فدي حلقة شوية يعني هي مفيدة عامة للحياة بشكل كبير قوي، إنه لانه مش شرط ان انت تفضل في نفس الشركه طول عمرك، ممكن تروح شركه تانية لانه القطاع الخاص عاده بيدي برضو مرتبات اعلى، فبتبقى طموح للقطاع الخاص كبير. طيب خلينا نتكلم كده. عايزه اقول لكم انه من أسوأ الحاجات برضو اللي اختبرتها في الشغل انه لما في حد يكتشف انه فلان مرتبه اعلى منه، فهو يطلب انه ليه فلان مرتبي اعلى مني، خلاص انتوا قللونا كلنا وخلونا نبقى زي بعض. وده جزء بتشوفه في نوعيه من البشر كده في مجال الاعمال، انه يعني لو انا باخد اقل منك يبقى ومش قادر تزودني يبقى قلل التاني يبقى زيي. ودي حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه قوي انه فكره ان انا عشان احس بالرضا اقلل اللي حواليا واخد منهم. فطبعا في فكرة وفي ناس للأسف شركات بتستجيب لده وتقوم تقولك إن ظروف الشركة لا تسمح إن إحنا نزود، فإحنا هنقلل المرتبات. فدي بتبقى صعبة جدا بصراحة، وعدم حكمة من الإدارة بشكل كبير. يعني أنا رأيي إنه تقللوا عدد ساعات العمل، ولا إنه كوش تقللوا من شخص كان بياخد مرتب كان بياخد مرتب قد كده قد 2 اكس تخليه له اكس مثلا، ده صعب جدا. ميرسي يا نانا جدا جدا. طيب تعالوا كده في الدقائق الاخيره، لو قالوا لي لا، ايه حدود الكرامه بقى في الشركه؟ يعني هقعد بقى وانا متقلي لا فهيبقى منظري مش حلو، ولا امشي، ولا اعمل ايه بقى في الليله دي؟ انا طلبت الزياده والمدير قال لي لا، فهقعد بقى عيط بقى وهبت في الارض، ولا اتنرفز واقدم استقاله، ولا هقول حاضر وهكمل وانا مطاطي، ولا هعمل ايه؟ يعني زي ما قلت في الجزء الاولاني، لو اتقالك لا لان ظروف الشركه لا تسمح، لازم تاخد وعد امتى هتقدر تتكلم تاني وامتى ظروف الشركه هتسمح، وانه خلال الفتره دي لو ما حصلش بتاع هتبدا يعني تشوف حل تاني، يعني وتسيب بقى الحل التاني مفتوح خلاص. بس انت تفهم انه لازم يبقى فيه وعد بانه في خطه هتحصل. ويعني فخليها دايما في ميعاد، يعني طالب اللي قدامك بالسؤال هتديني ميعاد امتى. طيب لو لا اتقالك لانه انت طالب الزياده وانت مش محقق التارجت بتاعك، او انت مش واصل اللي احنا عايزينه، او انت مش قادر تثبت نفسك بالشكل اللي احنا عايزينه، ما تتعصبش، ما تتضايقش، اسأل كده سؤال بمنتهى الذكاء اللي في الدنيا. طيب ايه اللي انا محتاج اثبته لسيادتكم علشان خاطر يعني تزودوا مرتبي؟ ايه اللي لسه مستنيينه منه انا ما عملتوش؟ وشوفوا اصلا كلامهم منطقي ولا لا، شوفوا عندهم اصلا رد ولا لا. انا ممكن اشتغل على اللي انتوا عايزينه ونرجع تاني نتكلم في وقت معين، تدوني مهلة كذا لو انا رجعت تمام محتاج ان انا مرتبي يزيد. لانه لو الكلام كله لسه بدري واستنى والظروف من غير معيار ولا ميعاد، فده تسويف، ده مش حقيقة. يعني خد بالك ده علامة ان انت تسيب الشركة. يعني طيب لو لا ومش فارق معانا اصلا وعايز تمشي تمشي، وانت عارف ان انت مقدم اللي عليك وعارف ان انت مسؤولياتك زادت وعارف ان انت طلبت بشكل محترم، اوعى تحاول تقنعهم. لو اتقالت لك لا وانت عامل كل ده وانت عارف ان انت امين جدا عند ربنا وعامل كل اللي عليك، وتقال لك لا برضو، اوعى تدخل في مفاوضات وتحاول تقنعهم، لانه المكان ده مش مناسب ليك اصلا. انت محتاج تدور على شغل وتبدا تتجه للشغل الجديد، لانك مهما عملت هم مش هيحسوا بيك. لما صاحب الشركه يحسسك ان انت ما بتعملش حاجه وانت عامل حاجات كتيره، يبقى دي عدم امانه، ومش هينفع تشتغل مع شخص مش امين لانه هياكل حقك. لما تترفض لك طلباتك ما تخليش الموضوع يهز نفسيتك. في ناس بتخرج محبطة جدا من القعدة دي، في ناس بتخرج تعبانة قوي، في ناس بتقول انه معنى ان الشركة ما زودتنيش معنى كده ان انا لا استحق، معنى كده طب انا لو خرجت بره هيقولوا عليا ايه؟ ما انا هنا في الشركة اللي انا بقالي فيها سنين ومش مثبت جدارتي، فانا مش مستاهلش بقى، هما شايفيني ان انا مستاهلش. في فرق ضخم جدا ما بين انه ده قرار اداري وليس له اي علاقة بانك تحكم على نفسك، وليس له اي علاقة بقيمتك على نفسك، لانه بجد الموضوع متعب قوي لو انت اخدت انه قرار لا ده يبقى انت قليل. ما تحاولش تتخانق خالص، يعني عارفين اللي هو النهايات اخلاق، لو هم قالوا لك لا هتقول بمنتهى البساطة أنا مقدر ظروف الشركة، لكن أنا كمان لازم أكون واقعي لإني عندي احتياجات وعندي حاجات كتيرة قوي ومسؤوليات، فأنا محتاج أكون بواكب المسؤوليات دي. ما تقعدش بقى تهدد ولو ما زودتوش أنا همشي من بكرة، الكلام ده يا جماعة كلام بيقللنا قوي قدام الناس. أو مثلا ما تقولش زي ما أنتوا شايفين وأنا ابن الشركة، ما أنتش ابن حد، أنت ابن باباك ومامتك، فما تقعدش بقى تقول الكلام ده كله. يعني خلاص ابقى عارف انه خلاص هي لا وامشي بقى. ان انا بتقول ربنا معاكي يا بينا شكر وشيرين، يومك مليان فرح وسعاده ونهايه الاسبوع مليئه للسفر والرحلات. ايوه احنا في اخر دقايق يا جماعه في الحلقه النهارده، وهتوحشوني جدا واشوفكم يوم الثلاث الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد، بس أنا لسه معايا دقيقة مش هختم فيها. طيب خليني كده أقول لك اختبار تعرف بيه أنت ليك حق ولا لا. أول حاجة في خمس أسئلة لو لحقت أقولهم، لا أنت عارف أنت بتتسعر بكام، لأن لو أنت قدمت على شغلانة أنت لازم تكون عارف أنت بتتسعر بكام، أنت عندك دليل انك تستاهل المرتب ده بالكورسات اللي معاك بالسيفيهات بالحاجات اللي معاك، فانت عندك دليل ان انت تستاهل المرتب اللي انت طالبه، انت بتطلب حقك مش بتطلب حاجة زيادة، لازم تكون مقتنع بده انه انت عندك كل الحاجات فانت بتطلب حقك. ولو قالوا لك لا دور على فرصة تانية، تطلب ان انت تراجع الموضوع بعد فترة لو هم ظروفه ما تسمحش، بس خد مواعيد. ولو أخدت الزيادة دي أهم حاجة، إنك لو ربنا أراد إن أنت تاخد الزيادة ما اعرف أنت واخد الزيادة ليه، إيه الهدف منها. لو أنا الزيادة دي علشان تحقق حاجات معينة فده كويس قوي، لو أنا هقدر أحوش منها زيادة، يعني بلاش الزيادة تكون منصبة على إنها كلها متعة، نحاول نقسم الزيادة اللي احنا ناخدها بشكل يحللي ويرفع من مستوى معيشة. اشوفكم يوم الثلاثة الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. هل عمرك تخيلت أنه شخص مدير شركة، شخص كبير قوي ومنصب يعني مقدر ومنصب رفيع، يقبل أنه يكون شريك للساعي بتاع المكتب؟ مع احترامي لوظيفة الساعي، ده راجل يعني ليه مننا كل الاحترام، لكن هل ممكن المدير يقبل أنه يقول أنه هذا الشخص البسيط هو شريكي؟ هل ممكن أنه يتنازل قوي كده؟ غالباً هتكون الإجابة لا. هو ممكن يحبه، ممكن يساعده، ممكن يعطف عليه، لكن غالباً أنه يقول له أنه أنت شريكي في العمل، يعني دي كلمة كبيرة قوي قوي قوي. الحقيقة مرات كتيرة بنبقى محتاجين نفهم أكتر عن التنازلات اللي ممكن نقدمها، وإزاي نقبل الناس، وإزاي ربنا عايزنا نقبل ونحب الناس. في رسالة فيليمون وعدد 17 الرسول بولس بيكتب لفيليمون. فيليمون ده ابنه في الإيمان. فيليمون هو ابن الرسول بولس اللي جه للمسيح على أيدينا الرسول بولس، ففي فرق كبير. بولس هو الأب الروحي، بولس هو رسول يسوع المسيح، بولس كبير في السن. كل المقومات اللي عند بولس تخليه ما ينفعش يتنازل مع ابنه. ينفع يوجهه، ممكن ينفع انه يعني يقول له اعمل كده وما تعملش كده، لكن الحقيقة بولس بيقول لفيليمون في عدد 17 فإن كنت تحسبني شريكا. يا بولس، معقولة فيليمون انت بتقول عليه شريكك في الخدمة؟ ده صغير، ده يمكن يكون بالنسبة لك قامة روحية يعني صغيرة. انت الرسول الكبير، انت اللي رب استأمنك على الخدمة، انت الشخص المقدر من الناس، انت الشخص اللي بتلف العالم كله وتنادي بالإنجيل. قال بس أنا بتكلم مع ابني وبقول له أنت شريكي. يا على هذا القلب الرائع يا أحبائي، قلب مليان بالاتضاع، قلب مليان بالمحبة. يمكن مرات كتيرة مش بنقدر نقبل بعض، مش بنقدر نتنازل لأجل بعض، مش بنقدر نقول لبعض كلام كده يبدو أنه هو مليان بالاحترام والمحبة لحسن الناس تطمع فينا، أو لحسن الناس يعني ما تقدرناش كما ينبغي. الحقيقة دي أفكار مغلوطة، أفكار من العالم، لكن كلمة الله بتعلمنا أنه أكبر تنازل قدمه مش بولس ولا أي حد من البشر، لكن أكبر تنازل قدمه الرب نفسه لما بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قدم المسيح نفسه وبذل نفسه وأصبح كل واحد وواحدة فينا. حينما يقبل المسيح مخلص شخصي لحياته أصبح ابن وأصبحت بنت لله. إيه ده؟ فيقول لي أنت ابني. يا رب أنا ابنك. يا رب ده أنت جلالك كلي القدرة، ده أنت اللي مكتوب عنك أنك بتنسب للملائكة حماقة. أنا الإنسان الضعيف ينفع أكون ابنك؟ الحقيقة هي دي عمل النعمة، هي دي عمل النعمة. دايما الكبير يقدر يتنازل، دايما الكبير يقدر يضحي. غالبا الصراعات في القبول واني اقدم واني احترم غالبا بتبقى من انسان صغير، انا مش قادر اعمل الحتة دي. لكن النهاردة في درس مهم ربنا بيكلمنا فيه اسمه هل تقدر تحب الناس؟ هل تقدر تتنازل؟ هل تقدر تكون بتعكس صورة المسيح؟ هل تقدر النهاردة انك تمد ايدك وتقول له يا رب انا بعترف قدامك اني مليان بالكبرياء، أنا مش قادر أقبل أنه في حد في شطرتي، مش قادرة أقبل أنه في حد في جمالي، مش قادر أقبل أنه في حد ناجح زي. الحقيقة أحبائي لولا الرب، لولا نعمة الرب، لولا أنه موجود في حياتي، لولا أنه سندني، ما كنتش هبقى في الحتة اللي أنا فيها. عشان كده حتى لو أنت ناجح أعرف كويس خالص أنه اللي أنت فيه مصدره إلهك، والرب عاوزك زي ما وقف معاك تقف كمان مع ناس تانية. تقدر تكون بتقبل
فيليمون إنه يكون شريكك. أنا بتخيل معاك فيليمون وهو بيسمع هذه الكلمات أو بيقرأ الرسالة اللي كتبها له الرسول بولس، وهو بيشوف كلمة شريكي يقول له يا أبويا الروحي، يا حضرة الرسول بولس، معقولة أنا شريكك؟ أكيد الكلمة دي يعني أثرت إيجابيا في فيليمون جدا. خليني أقول لك على سر: محبتك للناس بترفعهم، احترامك للناس بيشجعهم، عمل النعمة اللي في حياتك يخليك تقبل نفوس يمكن يكونوا في نظرك صغيرين أو في نظر الناس صغيرين، قد يكون أخ أصغر، قد يكون حد فقير عنك رغم إنك غني، قد يكون حد أقل في المستوى التعليمي، بس محبة المسيح تفيد منك وتفيد منك على كل اللي حوالينا أيا كانت حالتهم أيا كانت ظروفهم، بس تنسكب وتفيد محبة الله من خلالك على كل الناس اللي حواليك. يا رب من فضلك علمنا، يا رب علمنا. صعب قوي يا رب، صعب قوي نحب الناس بهذا الشكل، صعب قوي نتضع بهذا الشكل، لكن النهاردة حط قدامنا صورة المسيح، حط قدامنا نموذج المسيح. يا رب سامحنا على كل مرة عندنا فيها صوتك، سامحنا على كل مرة اعتدينا بنفسينا وقفنا كده وقلنا انه احنا اهم حاجة واحنا افضل حاجة. لا يا رب، لا يا رب، املأ قلوبنا بالاتضاع الحقيقي وساعدنا نشوف الناس افضل مننا، ساعدنا زي ما بولس عمل كده مع فيليمون، ساعدنا نكون متضعين ونقبل الكل ونحب الكل اللي زينا وكمان اللي مختلف عننا. شكرا يا رب لانك موجود وبتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. الوقت قد حان لطلب وجه الرب. عشان كده موسى رجل الله في مزمور 90 وعدد 12 قال الكلمات دي، قال إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني كان بيقول للرب كده، يا رب علمنا إن إحنا نعرف مش نعد أو نحسب أيامنا، لكن خلينا نعرف إنه عدد أيامنا قليل، إنه حياتنا على الأرض قصيرة. خلينا يا رب ندرك إنه كل يوم له وزن وله معنى وله قيمة. وبيقول له كده هكذا علمنا، كأنه موسى بيطلب من الرب إنه يدينا ويديله نظرة جديدة للحياة، نظرة صح بمنظور روحي، يفتح ذهنه عشان يعيش يومه بوعي وبمسؤولية. وبعدين يرجع يكمل يقوله كده فنقطة قلب حكمة. الحكمة هي الإرشاد الإلهي. موسى بيطلب من الرب إنه يديله إرشاد، يديله حكمة عشان يميز إيه هو المهم من الباطل، عشان يعرف ياخد قرارات صحيحة في الوقت الصحيح، عشان يعرف يستثمر أيامه القليلة في أمور أبدية، عشان يقدر يتعلم إنه ما يضيعش الوقت في أمور ملهاش أي قيمة. عشان كده في أفسس 5 بيتكلم في نفس الفكرة، بيقول كده فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ليه بيقول كده أنه الأيام شريرة؟ لأنه إبليس الشرير السارق واقف على يومك عشان يسرقه، عشان يسرق أيامك، عشان يسرق دعوتك. والنهاردة وإحنا هنصلي وبنصلي وبنقول له الوقت قد حان لطلب وجهك، نفسي في دقايق كده تفكر أنت بتضيع أيامك وحياتك في إيه؟ إيه الدوائر اللي أنت عمال تلف فيها بقالك وقت طويل؟ إيه الأمور الأرضية اللي شداك طول الوقت ومش عارف ترفع عينيك وتبص على الرب اللي خلقك، وتبص على الرب اللي عايز يديلك حياة وعايز يديلك دعوة وعايز يستخدمك وعايز يعيشك في أمور أبدية؟ إيه المشاكل اللي أنت على طول عمال بتدخل نفسك فيها وما بتطلعش منها؟ إيه القلق الرهيب على كل تفصيلة من أصغر حاجة لأكبر حاجة في حياتك اللي قاعد بتضيع عمرك فيها؟ الحزن اللي مش عايز تخرج منه، وزي ما الكتاب يقول كده في جزء إنه رحيل تبكي وتأبى أن تتعزى، قاعد حزين مش عايز تفرح، مش عايز تطلع من الحزن رغم إنه الرب مادد إيده وعايز يفرحك وعايز يطلعك من الدايرة دي. إيه الانشغالات اللي واخدة ذهنك؟ إيه الغيرة اللي مالية قلبك من ناس حواليك وعمال تستنزف وقتك ويومك وحياتك في إنك تقلدهم وبتضيع أيامك وبتضيع سنينك؟ ساعات طويلة ملهاش أول من آخر بتضيعها، وساعات أطول بنضيعها كمان قدام الميديا. لكن النهاردة نفسي كلنا وإحنا بنصلي الترنيمة دي مرة تانية نقول يا رب علمنا ندرك إن حياتنا قصيرة قوي عشان نعيشها بحكمة، عشان نعيشها صح، عشان نعيشها في المشيئة الإلهية. الكتاب بيقول كده أيام سنيننا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، يمكن تزيد يمكن تقل. بتضيع وقتك في إيه؟ تعالوا نعيش الحياة النهاردة بحسب مقاصد الله. تعالوا نطلب الله، الوقت قد حان. كأنه الرب جاي يقول لكل حد فينا كفاية تضيع وقت، ركز في اللي أنا عايزك تعمله، ركز في الخطة، ركز في المشيئة اللي أنا عايزك تعيشها، ركز في الأمور الصالحة، ركز إنه تكون مشابه لصورة ابني، ركز في إنك تعلن عني، ركز في إنه يكون لي لحياتك معنى، عشان لما تخلص حياتك على الأرض وتطلع قدامي في السماء هيكون عندك رصيد مليان بالأمور اللي أنت فرحان وفخور إن الرب استخدمك فيها. تعالوا نصلي ونقول له الوقت قد حان لطلب وجهك يا رب.

قول يا رب انا عايز اعيش الخطه، يا رب انا عايز اعيش الحياه اللي انت عايزني اعيشها. قول يا رب شكرا لانه انا وجدت على هذه الارض لهدف سماوي عظيم. قول يا رب شكرا ان انت مش عايز النهارده حياتي تستنزف في امور لا قيمه لها. يا رب شكرا لانك انت طلعني من الدوائر اللي بقالي زمن بدور فيها. كفاكم قعود وكفاكم دوران في هذا الجبل. الرب قال للشعب كده، وقت تدخل في المشيئة، وقت تتمم خطته، وقت تكون حسب قلبه، وقت تفرح بالعمل اللي عايز يعمله بيك وبالاستخدام، وقت نطلبه، وقت نديله وقت خاص قدام الرب. اديله وقت، اطلب الرب لانه يستحق، لانه الملك، لانه السيد، لانه خالقك، لانه ابدع في خلقك عشان يكون ليك هدف واستخدام وخطة رائعة عايزك تعيشها. تعالوا نعيش الخطة دي النهاردة. تعالوا نعيش الخطة دي النهاردة.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.
2: أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تؤكد لنا كلمة الإله الحي في الكتاب المقدس أن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. هذا وعد إلهي تختبره النفس الخاشعة لسيدها الرب يسوع المسيح عندما تعلن بكل إيمان أنه لا خوف من قوة فرعون ولا من شدة جنوده ومركباته. وهذا الوعد لكل واحد منا، فنقول مع المرنم داود: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. وهذا فعلا هو وعد الرب لك في هذا اليوم. لا تقلق من الظروف المحيطة بك، ومهما كانت هنالك مخططات شيطانية أحيكت ضدك، لا تستسلم، بل أبطلها واكسرها بقوة إيمانك وبصلاتك على حياتك، على بيتك وعلى خدمتك. فأنت تحت عين السيد الرب يسوع المسيح الذي لا ينعس ولا ينام، إله إسرائيل الذي يحميك بعناية شديدة في كل يوم، يحفظك في يده ويحصنك كحدقة عينه. الكتاب المقدس يمتلئ بالتحديات والصعوبات والمخاطر والحروب الشرسة التي تعرض لها أيضا أولاد الرب والخدام الأمناء، وكلها كتبت لتعليمنا. لكن له كل المجد والسلطان، لأن الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن السيد الرب معنا في كل لحظة، مهما كانت صعبة ومهما كان شعورك ومهما ضعف إيمانك، هو معك. إن كنت في جب الأسود هو معك، في أتون النار هو معك، في العواصف والأمواج العالية هو معك، في مرضك، في خوفك، في قلقك، في احتياجك. اطمن في هذا اليوم الجديد، لأنه لا ولن يتركك أبدا، لأنه هو الرب خالق السماوات والأرض، له كل المجد.

أهلا وسهلا بكم في سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر، لنختتم به بالجزء الرابع والأخير حول صلاة لكسر وإبطال مشورة أخي توفل. ونكون مع هذه الترنيمة الرائعة بداية، اطمن خايف ليه، ابقوا معنا بعد هذه الترنيمة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين والمتابعين. بعدما استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، اطمن خايف لي، هو الإله الحي، هو إله أمس واليوم وإلى الأبد، هو الإله الأمين ضابط الكل، وهو فوق الكل السيد الرب يسوع المسيح. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من سفر صموئيل الثاني، وأيضا المزامير وإشعياء النبي، وذلك من خلال سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر. أحبائي المستمعين، من خلال هذه السلسلة تطرقنا معا للبحث من خلال الكتاب المقدس حول أهمية إعلان كلمة الرب وسلطانها على الأجواء الروحية لإعلان كسر كل قيود أرواح الشر. ومنها تحدثنا حول روح لوياثان، وكسر أيضا روح إيزابل، روح عثليا، واليوم نختتم مع كسر لروح مشورة أخي توفل. لذلك نعلن معا باتحاد كامل كسر لكل قيد من هذه الأرواح على حياتنا، على بيوتنا وأراضينا، في اسم الرب يسوع المسيح. كما أيضا أحبائي نتعلم معا ضمن هذه السلسلة كيف يكون المؤمن منتصرا وغالبا على كل قوى الشر بقوة الكلمة المنطوقة، لكي لا يتأثر بمحيطه، بل يكون هو مؤثرا روحيا حقيقيا بإيمانه بالمخلص يسوع المسيح. قد بدأنا معا في الجزء الأول من هذه السلسلة، تحدثنا حول ماذا تعرف عن روح لوياثان وعلاقته بالعبودية والأزمنة الأخيرة، لوياثان الحية الهاربة والمتحوية. أما في الجزء الثاني قد تحدثنا وتطرقنا من خلال هذه السلسلة إلى كسر روح إيزابل، تعمقنا في حديثنا حول الصلاة لأجل تحرك جيل جديد بروح إيليا النبي لكسر قيود روح إيزابل من النجاسة والتمرد وعبادة الأوثان. وتطرقنا يوم أمس في الجزء الثالث وتحدثنا حول كسر لروح عثليا والمخطط العثلي، لا لإجهاض أي خدمة أو مشروع ملكوتي، بل لنصرة الأصوات النبوية. أما اليوم وفي الجزء الرابع والأخير من سلسلة أهمية إعلان كسر أرواح الشر، سنختتم معا بصلاة لكسر وإبطال مشورة أخي توفل على حياتنا، كما قال: تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الرب معنا. ونصلي اليوم ونتحصن معا بقوة دم المسيح على أفكارنا، حياتنا، على نسلنا، على أراضينا، من أي شيكيات ومن أي مخططات من العدو ضد أي مؤمن أو خادم للمسيح على هذه الأرض. ماذا تعرف عز المستمع والمشاهد عن مشورة أخي توفل؟ ومن هو؟ وضد من أحيكت هذه المشورة؟ ومن قام بإبطالها؟ وما علاقتها بالأيام الأخيرة؟ كل هذا وأكثر ضمن برنامجنا صباحكم خير. في البداية وكما عودناكم، دعونا نعرج قليلا للتعرف أكثر حول مشورة أخي توفل. إن معنى اسم أخي توفل أي أخو الجهل أو أخو الحماقة، ويخبرنا في سفر صموئيل الثاني حول مشورة أخي توفل، حيث يبرهن لنا عن خبرة هروب داود أمام ابنه أبي شالوم، الذي تحجر قلبه على والده بعد أن استمع إلى مشورة رديئة بها يتخلص من أبيه داود. وهذه المشورة الشريرة هي بالطبع كانت مشورة من أخي توفل. تقدم أخي توفل كمشير للملك داود إلى أبي شالوم بخطة لتحقيق أهدافه، وهي سرعة اللحاق بداود وهو متعب مع الشعب الذي كان معه. فبسبب الإرهاق الشديد ومن خلال أيضا عنصر المفاجأة، وقبل أن يستقر داود لينظم جيشه ويدبر أيضا أموره، يضطرب الكل ويتركونه. فيبقى داود وحده، وهدف المشورة هي كانت فعلا لقتل داود الملك كي يعود الشعب إلى أبي شالوم دون مجهود يذكر. في رأي أخي توفيل أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من 12 ألف رجل منتخبين كي يتحركون في ذات الليلة ليرجعوا فورا بنصرة أكيدة وأيضا لقتل داود الملك. وفعلا وللعلم أحبائي أن أخي توفيل هو كان من ألصق مشيري داود النبي،

تعب ومرتخي اليدين. وهنا يحدثنا حول المعاناة الذي قاسها داود بسبب مشورة أخي توفل وتحريض أبي شالوم ضد أبيه، وذلك بهدف عصيان وكسر قلب داود. ولهذا يقول لنا أن داود كان فعلا متعب اليدين، أي هنا أخي توفل استغل هذا الموقف لتحريض الابن ضد أبيه وهو داود. ليتنا فعلا أن نكسر هذه الروح في وسطنا، أن نكسر كل هذه الأرواح التي بها مشورة لتجعل فعلا هنالك كسر لقلب الآباء على الأبناء أو العكس. لذلك دعونا أيضا نكمل حديثنا بعد أن هنا قدم أخي توفل مشورته الأولى بخصوص سرار داود ونفذها أبي شالوم، والتي تم ذكرها في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 16 من العدد 21 حتى 23، يقول لنا: فقال أخي توفل لأبي شالوم: ادخل إلى سرار أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبي شالوم الخيمة على السطح، ودخل أبي شالوم إلى سرار أبي أمام جميع إسرائيل. وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله، هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبي شالوم جميعا. من المهم أحبائي المستمعين والمتابعين أن نتعمق في هذه الآيات، أن نبحث بها وأيضا أن نعرفها أكثر لكي نفهم حول ما هذه المشورة، ماذا كان يريد أخي توفل من خلال هذه المشورة، وعلى من أحيكت. هنا أحيكت على داود النبي، وهنا قام باستخدام الابن أبي شالوم ضد أبيه داود النبي. لذلك ها هو قدم أخي توفل المشورة الثانية لأبي شالوم بخصوص الخطة الحربية التي ينصحه باتباعها، والتي تم ذكرها أيضا في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 17 والعددين 1 و2. وقال أخي توفل لأبي شالوم: دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة. فأتى عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه، فيهرب كل الشعب الذي معه وأضربوا الملك وحده. كان فعلا هذا ما يريده أبي شالوم من خلال مشورة أخي توفل. لذلك أريدك عز المشاهد والمستمع أن تعيش معي حال داود الذي يخبرنا عنه، ونرى هنا هذه المشورة الخطيرة بعد أن دار الحديث بين أخي توفل وأبي شالوم. وذلك أحبائي بأن هنا يختار أخي توفل 12,000 رجل محارب يكونوا تحت قيادته، ويفاجئ بهم داود في هذه الليلة. فأتى عليه وهو متعب ومرتخي اليدين لكي يزعجه، أي يكون وقع المفاجأة مربكا لداود وأيضا لرجاله، خاصة وهم متعبون من السير الطويل. فينزعج الملك ويعجز عن قيادة رجاله فيهربون، ويسهل حين ذلك ضرب الملك وقتله، أي داود. أحبائي المستمعين، إن مشورة أخي توفل تظهر مدى خيانته لداود الذي اهتم به ورعاه سنينا طويلة. فهو يشبه أيضا يهوذا الإسخريوطي تماما كما فعل بالمسيح. وإمعانا في الخيانة أراد هنا أخي توفل أن يتقدم الجيش، لعله بهذا يصير له مركزا أكبر في المملكة الجديدة بحسب ما مشورته الردية، أي مشورة أخي توفل. لذلك هنا يعلن هذه الكلمات كما جاء في سفر إشعياء النبي الإصحاح 8 والعدد 10: تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الرب معنا. وأيضا نحن نعلن هذه الكلمات على حياتنا: تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الرب معنا. مهما أحيكت ضدنا أي مشاكل وأي أمور من خلفنا، علينا أن نعلن لإبطالها وكسر كل مشورة رديئة تأتي على حياتنا، لكسر كل مشورة شيطانية في اسم الرب يسوع المسيح. لماذا؟ لأن الرب معنا. إن كانوا قد تشاوروا أي مشورة على حياتنا فنبطلها في اسم الرب يسوع المسيح.
كما يقول أيضا في كلمات إشعياء النبي في الإصحاح

54 والعدد 17 كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب. نعم كل آلة صورت ضدي، ضد بيتي وخدمتي، ضد كنيستي لا تنجح في اسم الرب يسوع المسيح. صلي معي هذه الصلاة عز المستمع والمشاهد، كل آلة صورت ضد بيوتنا، ضد خدماتنا، ضد أولادنا، ضد كنائسنا لا تنجح في اسم الرب يسوع المسيح. لماذا؟ لأن السيد الرب يسوع المسيح هو معنا، وهو معنا فمن علينا، وكل لسان يقوم علينا في القضاء نحكم عليه في اسم الرب يسوع المسيح. لماذا؟ لأن هذا هو ميراث عبيد الرب، هذا هو ميراثي وميراثك عز المستمع، أن نتسلح بكلمة الرب يسوع المسيح، أن نعلن اسم يسوع الذي يبطل أي مشورة شيطانية تحاك ضدنا في اسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. قبل أن نكمل أحباء المستمعين، دعونا نستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة، أنت بتعمل كل الخير، مع المرنم صموئيل فاروق، ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: يلي بتسمع للأنات قبل ما تترجم صلوات، أنا هفضل مستني وعودك هتعوضني باستجابات، لما شئتك يا رب قدني وأعني، رحت بشخصك مهما كان. هذا هو إلهي وسيدي ومخلصي رب المجد يسوع المسيح. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين، بعدما استمعنا إلى ترنيمة أنت بتعمل كل الخير مع المرنم صموئيل فاروق، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير بسلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر، ونختتم اليوم في الجزء الرابع والأخير لنصلي حول كسر وإبطال مشورة أخي توفل على حياتنا، عندما قال تشاوروا أيضا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الرب معنا. وفعلا أحباء المستمعين والمتابعين، كما قرأنا وعلمنا أيضا أن مشورة أخي توفل كانت من خلال الابن أبي شالوم ضد أبيه وهو الملك داود. في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 17 والعدد الثالث يقول وأرد جميع الشعب إليك، كرجوع الجميع هو الرجل الذي تطلبه فيكون كل الشعب في سلام. هنا يقول أخي توفل أن بقتل داود النبي ينال الشعب سلاما وتتحد الصفوف وراء أبي شالوم، ولكن الرب هنا لم يسمح بموت داود ورفضت خطة ومشورة أخي توفل على داود، كما سنرى أيضا في الأعداد التالية وخاصة في العدد الرابع عندما قال فحسن الأمر في عيني أبي شالوم وأعين جميع شيوخ إسرائيل. هنا يحدثنا أن أبي شالوم وجميع رجاله قد اقتنعوا بمشورة أخي توفل في البداية، وهي في الحقيقة كانت خطة صائبة جدا من جميع الوجوه، فالمفاجأة لها دائما تأثير كبير في التكتيكات الحربية ولا سيما الروحية أيضا. لذلك علينا أن لا نتجاهل مشورة العدو إبليس، لأنه سيستخدم حتى أقرب الأشخاص لك كي يضعف إيمانك، بل صلي ضد هذه الروح وصلي معي ضد هذه المشورة أن تبطل في اسم الرب يسوع المسيح، كما هنا مشورة أخي توفل كانت ضد الملك داود من خلال الابن أبي شالوم. لذلك أرجوك عزيزي المستمع والمشاهد احترس، فربما ترتخي يداك وتتعب بسبب الحروب والضغوطات النفسية اليومية الجسدية الروحية أيضا، أو حسد الأعداء، أو لربما خيانة المحبين وغيرها من الأسباب التي تدفعك إلى الهروب والطرد، وتجد نفسك في حال أشبه بحال داود الملك متعب ومرتخي اليدين. لذلك هنا يأتي دور الروح القدس المعزي المعين، والذي في نفس الوقت يحذرنا من أي روح تكون ضد المسيح أو ضدنا أو ضد أي خدمة تكون لنشر رسالة المسيح بهدف الإفشال وإعاقة التقدم روحيا. لذلك في هذا اليوم نبطل كل هذه المخططات في اسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. وفعلا الدرس الذي أريدك اليوم أن تلاحظه عزيزي المشاهد والمستمع هو أن تحترس بشدة عميقة، فهناك من يستغل تعبك ولربما ارتخاء يدك ويخطط لك مشورة ردية لإهلاكك، وفي تخطيطه هذا ربما يستخدم أقرب الناس إليك، فإذا اعتبرت أخي توفل هنا أنه هو إبليس ستتضح لك الرؤية وتراه يتربص بك ويدفع عليك مقاوميك ويحفزهم عليك أكثر، مقدما لهم النصيحة أو حتى المشورة التي لا تمكنهم هم فقط منك، بل بالأكثر تمكنه هو منك، أي لكي يأتي ويضعف إيمانك ويضعف حياتك وأيضا يضعف كل ما تراه، فهو يريد إضعافك وإهلاكك. أكررها مرة أخرى، هذه المشورة مشورة إبليس، مشورة أخي توفل، أن تحترس منها وأن تحذر، عليك أن تكسر هذه الروح يوميا في اسم الرب يسوع المسيح. أن تبطل كل المسورات التي أحيكت ضدك أو ضد أولادك أو ضد نسلك أو ضد زواجك أو ضد حياتك أو ضد عملك، أن تبطل هذه المسورات في اسم رب المجد. هناك قوة وسلطان عظيم كبير عند إعلان اسم يسوع المسيح في الأجواء الروحية، وعندما أيضا تريد أن تبطل هذه الأرواح فقط من خلال اسم وإعلان وسلطان يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. لذلك نصلي الآن باتحاد كامل نعم لكسر وإبطال كل مشورات ومخططات العدو إبليس، ونعلن لا إعاقة لا فشل في التقدم، إن كان أي تقدم في حياتنا في أي خدمة كانت بدءا من الكنيسة وانطلاقا من خارج أسوارها. لنعلن اليوم قوة الكلمة المنطوقة بسلطانها على حياتنا، على خدماتنا، على نفوسنا، على كنائسنا، حماية من أي مخطط شيطاني عدواني ضد شعب الرب وأولاده الأتقياء في كل مكان. لذلك أحبائي المستمعين والمتابعين، عندما نعلن هذه الكلمات بقوة الكلمة المنطوقة بسلطانها وبإيماننا، يسقط كل المشورات وتسقط كل المشورات من على حياتنا في اسم الرب يسوع المسيح. والآن أحبائي المستمعين والمتابعين، قبل أن نستمع أيضا إلى ترنيمة جدا رائعة يحاربوننا ولا يقدرون علينا، دعونا نستمع الآن للفقرة الثابتة ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير، وهي فقرة صلاة مستجابة، وبها نضم أصواتنا وصلواتنا بالإيمان بيسوع المسيح، ونكون مع القس فريد فوزي لكسر روح الكبرياء والتسلط وكل مشورة تبطل على حياتي في اسم الرب يسوع المسيح. ضم أيضا صلاتك مع صلاة القس فريد فوزي لكسر كل روح كبرياء وتسلط وأي مشورة تبطل على حياتك في اسم الرب يسوع المسيح.
2: اعترافات ليس بعد الآن، لن يتحكم الشيطان في حياتي. من فضلك صلي ورايا هذه الآيات والكلمات للتحرير. لن أكون عبدا للشيطان أبدا بعد الآن، أنا الآن خادم للمسيح. لن أسمح لإبليس بعد الآن أن يفعل ما يشاء في حياتي، أنا أقاوم إبليس فيهرب مني. يعقوب 4:7. لن أستمع بعد الآن إلى أكاذيب إبليس أو أصدقها، لأنه كذاب وأبو الكذاب. لن أكون مقيدا بعد الآن، لأن المسيح قد حررني فبالحقيقة أنا حر. لن تعمل الشياطين بعد الآن في حياتي أو تتحكم فيها. لن أسمح للعنات بأن تعيق حياتي بعد الآن، أنا أكسر كل لعنة لأنني قد افتديت من اللعنة. لن تؤثر أرواح الحياة والعقارب على حياتي بعد الآن، لأن لدي سلطان لأدوس الحياة والعقارب باسم الرب يسوع. لن أتساهل بعد الآن مع أعمال إبليس في حياتي، لأن يسوع جاء ونقض أعمال إبليس. لن أتكلم بلعنة بعد الآن وسوف أسير في البركة، لأن بركة إبراهيم هي لي ولنسلي. لن أعطي إبليس مكانا بعد الآن. لن أسمح أبدا للعدو بالتحكم في أي جزء من حياتي بعد الآن، بل حياتي تحت سلطان روح الله وكلمته. لن أسمح بعد الآن للعدو بإجهاض أي خطة لله على حياتي. لن أفكر بالشر بعد الآن، لأن المحبة لا تظن السوء. لن أسمح للمشتكي بعد الآن أن يشتكي علي، لأنني قد اغتسلت وتطهرت بدم الخروف. أنا أستلم آيات ومعجزات التحرير على حياتي باسم الرب يسوع. أنا أتخلى عن كل كبرياء وغطرسة وغرور وتفاخر وتباهي بالذات وعصيان وغيرة وتمرد باسم الرب يسوع. أنا أتخلى عن كل خوف وعدم إيمان وشك وكل أفكار ومعتقدات شريرة باسم الرب يسوع. أنا أتخلى عن كل عهود ونذور شيطانية قطعتها بنفسي أو قطعها أسلافي وأجدادي باسم الرب يسوع.
1: I أمين. مجدا للسيد الرب يسوع المسيح. عند إعلانك بهذه الكلمات تبطل كل مشورة إبليس وأخي توفل على حياتك.
3: حاربوننا
1: يحاربوننا ولا يقدرون علينا. مع فريق كنيسة أنهار الحياة نرنم ومن ثم نعود. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، دم يسوع أخرجنا من تحت سلطان الظلام، قد فصلنا عن سلطان الشيطان، لا عرافة ولا عيافة علينا، على الصل والثعبان تدوس أقدامنا. عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا بكلماتها أيضا، يحاربوننا ولا يقدرون علينا، مع فريق كنيسة أنهار الحياة. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير بسلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر، ونختتم اليوم في الجزء الرابع والأخير لنصلي حول كسر وإبطال مشورة أخي توفيل على حياتنا. نكمل الآن لكي نعرف كيف تم إبطال مشورة أخي توفيل عن داود الملك من خلال حشاي الأركي، والذي تم ذكره في الإصحاح 17 من سفر سموئيل الثاني من العدد 5 حتى العدد 8. فقال أبي شلوم: ادعوا أيضا حشاي الأركي فنسمع ما يقول هو أيضا. فلما جاء حشاي إلى أبي شلوم قال أبي شلوم: بمثل هذا الكلام تكلم أخي توفيل، أن نعلم حسب كلامه أم لا، أنعمل حسب كلامه أم لا، تكلم أنت. فقال حشاي لأبي شلوم: ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخي توفيل هذه المرة. أنت تعلم أباك ورجاله أنهم جبابرة، أن أنفسهم مرة كدبة متكل في الحقل، وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب. للعلم أحباء المستمعين والمتابعين، أن حشاي الأركي هو أيضا أحد مستشاري داود الملك. فكما تعلمنا سابقا أنه عندما قام أبي شلوم ابن داود بالثورة على أبيه وهرب داود من أبي شلوم، ظهر هنا عمل حشاي في سفر صموئيل الثاني من خلال هذه الآيات التي قرأناها. ونرى هنا أن أبي شلوم طلب استدعاء حشاي ليستفيد من خبرته ويعلم منه إن كان فعلا يؤيد أو يعارض رأي المشير الآخر وهو أخي توفيل، فيكون هنا اتفاق من الجميع على رأي واحد، أم أن له وجهة نظر أخرى تكون جديرة بالبحث فتتم المفاضلة بين الرأيين. وتصرف هنا أبي شلوم كان بتدبير الرب، لأن خطة أخي توفيل كانت صائبة فعلا ووافق عليه كل المشيرين، ولكن سمح الرب بالشك في قلب أبي شلوم أو اهتم بإضافة مشورة حشاي لعل الفكرة تكون أكثر صوابا من مشورة أخي توفيل. وفعلا لقد تكلم حشاي بالحكمة لدرجة أن أبي شلوم اقتنع بمشورة حشاي أكثر من مشورة أخي توفيل الشريرة، وهذا يصب أيضا في مصلحة الملك داود لحمايته وأيضا لإنقاذه كي لا يقتلوه. ونتعلم هنا من خلال شخصية حشاي أنه كان وفيا لداود الملك، وكان يريد تبعيته حتى عندما قام داود بالهرب من أبي شلوم، وكان أيضا حكيما في عيني داود وعيني الرب. حشاي كان أداة في يد الرب لإبطال المشورة الردية من مشورة أخي توفيل. عندما اقترح أخي توفيل على أبي شلوم قائلا له: دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة، لكن عندما سمع حشاي كلام أخي توفيل صلى لإله داود كي يعينه في هذا الموقف لإبطال مشورة أخي توفيل. ونصلي فعلا اليوم أن يكون هنالك أيضا مسحاء ومباركين كي يساعدونا أيضا ويصلوا معنا لإبطال أي مشورة من مشورة إبليس أو أخي توفيل على حياتنا، لتكسر في اسم الرب يسوع المسيح. فقال هنا حشاي لأبي شلوم: ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخي توفيل هذه المرة. بدأ هنا حشاي يذكر الأسباب أمام أبي شلوم التي من أجلها لا يؤيد رأي أخي توفيل، وهذه بالآيات التي قرأناها سابقا. فذكر أن رجال داود هم رجال حرب أشداء، وهم أيضا في حالة غضب شديد بسبب الأحداث الجارية، ويشبهون هنا في غضبهم هذا غضب كدبة مات صغارها فأصابتها الغضب الشديد وجعلتها تفترس كل من تصادفه. فضلا عن ذلك فإن داود رجل حرب وله أيضا دراية كبيرة وخبرة سابقة بخططها وواجبات الاحتياط بها خلال الحرب، فهو لا يبيت مع رجاله بل يختار أماكن لا يتوقعها أي أحد، كأنه فعلا يحفر خندقا وهنا يبيت فيه ويختبئ في إحدى الحفر الطبيعية في حالة نشوب أي قتال بين المعسكرين. وحتى لو قتل في المعركة بعض رجال داود، يمكن أن تسر شائعات مضادة تقول أن الذين قتلوا هم جنود أبشالوم. لذلك عزيزي المستمع، أبهرت هنا الصورة الخيالية التي أبدعها حوشاي أذهان أبشالوم ورجاله، وغوته أيضا مظاهر العظمة، متخيل نفسه في وسط عشرات الألوف من الشعب المحيطين به يسارعون داود وأتباعه ويحطمون المدن التي يختبئون بها. وهذا فعلا هذا لا يكون أيضا بفكر مشورة أخي توفل، لذلك هنا قد نجحت مشورة حوشاي وفكر حوشاي. لذلك قبل أبشالوم مشورة حوشاي بفرح عظيم، ولكنه في نفس الوقت قد انخدع بها، لأن الكبرياء هنا أعمى عين أبشالوم، وهنا قرر أبشالوم ورجاله أفضلية خطة حوشاي الجديدة على خطة وإبطال خطة أخيتوفل بالهجوم على داود. وفعلا هذا كان تدبيرا من الرب من أجل بر داود والشر وكبرياء أبشالوم وأخيتوفل. فاقتنع هنا أبشالوم وكل المشيرين بخطة حوشاي استجابة من الرب لصلاة داود الملك، والتي يقول عنها حمق يا رب مشورة أخي توفل، لتكون أيضا هذه صلاة كل واحد فينا، يا رب حمق مشورة أخي توفل. وهكذا نرى أحباء المستمعين والمشاهدين أن الرب يضع مع التجربة المنفذ لأولاده المحبين والمكرسين له، فرغم خطورة مشورة أخي توفل جعل الرب أبشالوم يقتنع بمشورة حوشاي لإنقاذ داود الملك. نعم، فإن الرب قد حرك نظر أبشالوم بأن يسمع لمشورة حوشاي بإبطال مشورة أخي توفل ضد داود. وفعلا كما صلى داود الملك قائلا حمق يا رب مشورة أخي توفل، ونحن نعلن أيضا ونصلي بقوة هذه الكلمات ضد أي مشورة أو خطط شيطانية تحاك ضدنا، ضد شعب أولاد الرب الأتقياء المؤمنين باسمه، لنقول معا حمق يا رب مشورة أخي توفل وكل عدو اطرحه خارجا. لذلك نعلم أن قلب حوشاي المرفوع للرب الحي كان لكي يستخدمه في تبديد مشورة أخي توفل، ورب فعلا استخدمه في عمل مشورة تبطل مشورة ومؤامرة أخي توفل. ليت قلوبنا وحياتنا تعكس صورة ومحبة السيد الرب يسوع المسيح لنا في كل مكان نتواجد به، إن كان في الخدمة أو في أي مكان تدوسه بطون أقدامنا، لكي نبطل أي مشورة على حياتنا، على أراضينا، على شعبنا، على بيوتنا، على نسلنا، على أولادنا، نبطلها في اسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. وبهذا نصل أحباء المشاهدين والمستمعين إلى ختام سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر بأجزائها الأربعة والموجودة على جميع منصاتنا الاجتماعية على الفيسبوك والإنستغرام وقناة اليوتيوب، بالإضافة لتطبيقات البودكاست المختلفة عند البحث عن إذاعة صوت الأمل أو برنامج صباحكم خير، بدءا من الجزء الأول من خلال الصلاة لكسر روح لوياثان الحية الهاربة والملتوية، ومن ثم كسر لروح إيزابل روح النجاسة والتمرد وعبادة الأوثان، وصولا لكسر روح عثليا والمخطط العثلي لنصرة الأصوات النبوية، ختاما اليوم بالصلاة حول كسر وإبطال مشورة أخي توفل وكل مخطط شيطاني على حياتنا، لنعلن معا وبصوت واحد حمق يا رب مشورة أخي توفل. والآن قبل الختام بترنيمة جدا رائعة ومباركة، دعونا معا نعلن بقوة إيماننا حضور وإطلاق ملكوت الرب وسلطانه، ولتكن مشيئته وإرادته معلنة على حياتنا، على أراضينا، على أولادنا، في اسم الرب يسوع المسيح. نختتم الآن ضمن فقرة تأمل وصلاة مع الأب دانيال إسحاق حول إبطال كل مخطط وكل مشورة تحاك ضدنا وإعلان كلمات إشعياء النبي: تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم. لماذا؟ لأن الرب معنا. نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
2: صموئيل الثاني أصحاح 17 آية رقم 14: الرب أمر بإبطال مشورة أخيتوفل. الآية دي استجابة صلاة داود. خاف من مشورة أخيتوفل، لأن أخيتوفل ده شخص شديد الذكاء، ذكي جدا جدا جدا جدا. داهية أخيتوفل لما يبقى مع الثورة لضد داود، لا، يبقى داود في خطر، لأن الخطة بتاعته والمشورة بتاعته هتبقى خطيرة جدا. داود عمل حاجة رائعة جدا في الموقف ده. ايه هي الحاجة دي؟ انه صلى صلاة محددة. لازم صلواتنا يبقى فيها حاجات محددة كده، يعني انت عارف ان المدير ده بيقدم مشورة لصاحب العمل عشان يرفضوك، وده شيء مزعج ليك، اعمل اللي عمله داود بإيمان. شوف داود قال ايه؟ قال داود: حمق يا رب مشورة أخيتوفل، يعني خليها مشورة لا تضرني. انت يا رب تقدر تخلي المشورة دي بتاعته ما تضرنيش، بدل ما تبقى مشورة ذكية تبقى مشورة حمقاء. حمق يا رب مشورة أخيتوفل. رب استجاب، لأن إلهنا يستجيب الصلاة. مدام تصلي متكل على الرب، مدام تصلي وصلاتك بتصليها باسم الرب يسوع، لازم تبقى واثق ان الرب يستجيب الصلاة، لانك انت بتصلي بحسب مشيئته، ومشيئة الرب ان مشورة الاشرار لا تنجح، دي مشيئة الرب. فانت بتصلي حاجة بحسب مشيئة الرب، ان اي مشورة وراء ابليس تبطلها. انت بتصلي كده بحسب مشيئة الرب، الاجابة الرب ابطل، امر بابطال هذه المشورة. وفكرك بالآية المشهورة: ولو فعلا في ناس بتشاور عشان تأذيك في شغلك، أو تأذيك في سكنك، أو عاملة مشهورة عشان يبقى في مشاكل بينك وبين إخواتك، في ناس بتخطط كده عشان يبقى في حيطة بينك وبين إخواتك أو بينك وبين أولادك مثلا، تذكر هذه الآية وصلي بيها. الآية تقول: تشاوروا مشورة فتبطل. ليه؟ عشان صليت ان الرب يبطل هذه المشورة. تصلي تقول: يا رب مكتوب في اشعياء 8 عن الناس اللي بيستخدمهم ابليس، واحيانا ابليس يستخدم ناس قريبين منك، وزي المشورة بتاعت سارة لما نصحت جوزها بان يعمل اكبر خطأ ارتكبه في حياته انه يرتبط بهاجر. ده سفر التكوين. ايا كان اللي بيستخدمهم ابليس مش مهم بقى، صار أخيتوفل، المهم ان المشورة الشيطانية تبطل. تقول لي تبطل ازاي؟ بالصلاة. تؤمن، تصلي كده بإيمان وتقول كده كلمات سفر أشعياء أصحاح 8: تشاوروا مشورة فتبطل، لأنها مشورة شيطانية. لا نجاح للمشورة الشيطانية معنا، تكون كلا شيء، تكون كالعدم. وحينما نصلي لإبطال المشورات الشريرة المضرة، الرب يأمر بإبطالها.
3: كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار.
1: شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب الأمين الأب دانيال إسحاق حول كسر كل مخطط شيطاني وكل مؤامرة شيطانية على حياتنا، على خدماتنا وكنائسنا، نبطلها في اسم الرب يسوع المسيح. ونختتم مع المرنمة منال سمير: كسرت سهام العدو. أعلن على حساب دم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح نبطل أي مخطط وأي أيضا مشاورات شيطانية تحاك ضد شعب وأولاد الرب. نلتقي أحباء المستمعين والمتابعين بنعمة رب الأسبوع القادم في نفس الزمان والمكان لنكون مع مواضيع جديدة ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا آمنا ونهاية أسبوع مباركة في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح.

0: سلام شباب، كيفكم؟ تمام؟
1: كويسين.
0: اخباركم شنو؟
2: الحمد لله
3: تمام. الحمد لله
0: الحمد لله. طبعا نحن عايزين نبدا دراستنا زي ما كل مره بنتقابل فيها مع بعض وبنعمل الدراسه بتاعتنا. رايكم شنو نبتدي على طول؟
2: اوكي
3: يا طوالي.
0: طب منو الليله اللي بدا لنا محضر لنا كده النص عشان نقراه مع بعض؟
2: انا مو مشكله اقرا لكم. هنقرا لوقا 4:1-13. اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البريه 40 يوما يجرب من ابليس ولم ياكل شيئا في تلك الايام. ولما تمت جاع اخيرا قال له ابليس: ان كنت ابن الله فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا. فاجاب يسوع قائلا: مكتوب إن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس لجبل عالي وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد، فإذا سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وقاموا على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوه، وإنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربته فارقه إلى حين.
3: تمام جدا.
0: تمام. طب إحنا كده زي ما هيثم قرر لنا النص، عايزين زول يحكي لنا عشان دايما الحكاية بتكون
2: بتوقع القصة أكتر.
0: منو اللي برا؟
3: أنا ممكن أحكي عليكم.
0: تمام.
3: هي المقطع كله بيتكلم عن تجربة إبليس للمسيح. المسيح كان صايم 40 يوم في الصحراء، وبعد 40 يوم هو جاع أخير جاع، وبعدها جاء إبليس. وأول تجربة الشيطان جرب بها المسيح قال لي: يا أخ أسمع، لو أنت فعلا كنت ابن الله قل للحجر ده يصير خبز. قام المسيح رد له وقال له: مكتوب إنه ما بالخبز وحده يحيي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. بعد ذلك قام كمان تاني إبليس شاله وداه لجبل عالي وجوروا كل المسكونة والممالك. إبليس قال لي: أخدي أنا لي أعطيت وممكن بدأ لي أي زر لو أنت سجدت ركعت وسجدت لي. قام المسيح قال له قال لي: أسهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. بعد ذلك قام جابه لأورشليم وقام قال له: لو أنت فعلا كنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، خطف في الهيكل فوق. قال له: لو كنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، ولأنه مكتوب إنه الله حيوصي الملائكة بتاعينه وحيجي يشيلوك قبل ما أنت تقع في الحجر والحجر يضربك. قام بعد ذاك المسيح قال له قال له كمان إنه غيل، يعني برضو قالوا لا تجرب الرب إلهك. وبعد ذاك إبليس لما انتهى من تجاربه دي قال إنه فارغه لبعض الوقت، يعني ممكن تاني حاجة.
0: طبعا من خلال النص ده احنا عايزين نعمل الدراسة بتاعتنا كل يوم بنعملها، عايزين نشوف وين الله هنا في المقطع ده.
1: هو ممكن اقول هنا في آية 3 قال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. يعني هنا إبليس هو قال يجرب الرب يسوع عشان إذا كان هو صحيح يعني ابن الله أن يغير الحجر ويصير قبس.
2: تمام.
3: مرة تانية كمان يعني اللي هو يسوع قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني الكلمة اللي هي تمر من فم الله هي اللي بتحي, ما الخبز هو اللي بيحي.
2: في جابة يسوع برضو في عدد 8 يقول له اذهب عني الشيطان مكتوب للرب إلهك تسجد وهو وحده تعبد.
0: وفي عدد 12 برضو إجابة يسوع لما قال له لا تجرب الرب إلهك.
2: أكيد
3: تجربتنا لله.
0: عايزين نشوف وين هنا الإنسان أو يعني أي حاجة يعني أو أي
2: شفاء بتشير
1: هنا ممكن في آية 4 فأجابه هو يسوع قائلا المكتوب أن ليست بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله. يعني هنا الإنسان ظهر في هذه الآية.
3: يمكن أنا كمان دار أذكر أنه يعني في شخصية المسيح هنا برضو كإنسان قال ذكر عنه أنه لما جاء أخير يعني نحن عارفين أنه بيجوع هنا
0: الإنسان
3: لما جاء أخيرا يعني أنه المسيح كان جاء.
2: يعني هنا دور الإنسان ما بين كتير أو الإنسان هنا ما ظهر وفي شخصيات بتدل على أنه في مشاركات كتيرة زي بقية الأعداد والأصحاح الفاتحة.
0: لكن هنا أيمن ذكر لنا أنه في يعني مثل يعني
2: المسيح.
0: لكن في حاجة تانية ممكن تكون ظهرت يعني غير الإنسان
2: الهيكل مسكونة
0: زي إبليس
3: برضو أنه زي الملائكة قال لي يا أخي أرمي نفسك والملائكة يجي يحملوك. يعني ربنا بيوصيهم أنه يجي يحملوك يعني زي شغل الملائكة في النقطة دي يعني بيحمل الإنسان.
0: إبليس كان في نقاطه كلها اللي بيتكلم فيها أنه دايما هو بيحاول يغري شخص المسيح لكن يعني بيسب من كل يقول لي وان مثلا انا هعطيك كذا هعمل لك كذا اقول كذا يعني
1: يعني هنا برضو كان ذكر مثلا الجميع يقول فان سجدت امامي سيكون لك الجميع. هنا برضو الجميع بيكون بيشمل الناس و بدل الشيء الاخرى.
0: تمام. عايزين نشوف بعد ما عرفنا ظهور الإنسان شخص الإنسان وشخص الله في المقطع ده عايزين نشوف نظرتنا نحن يعني في المقطع ده يعني تجاه الله.
3: أنا بالنسبة لي إنه أول رد كان رد داو المسيح للشيطان قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني مرات كثيرة جدا أن إحنا كبشر أنا حاسي أنه بننشغل يمكن بأشغالنا بجهادنا بجرينا بحاجاتنا كثيرة وبننسى الله. رغم أنه هنا زي المسيح بيقول للشيطان يقول له ما هو الخبز بس لكن الكلمة الشيء الأساسي أنه الكلمة اللي بتخرج من فم الله. ليه أنا ممكن أقتل نفسي؟ ليه أنا ممكن أتعب نفسي وفي حين إنه كلمة الله هي الحياة الأساسية؟ يعني زي إنه مثلا الله هو الأهم الله هو الأساس. يعني دي الأول مرة حسي
2: حاجة تكون برضو فيها يعني فرق بيعلم فيها الله الإنسان كأنه داري علمنا في الحتة بتاعت إنه كلام لما تكون في تجربة لما نكون في أمر إبليس يرمينا فيه لما نجي نقول بحسب الكلمة مكتوب دائما المسيح كان بيرد له في أنه مكتوب حسب الكلام اللي قاله الله. يعني كيف الإنسان لما يقع في تجربة، كيف الإنسان لما يقع في مشكلة ويبدأ يستخدم السلطان أو القوة بتاعت الكلمة بتاعت الله، إبليس مكتوب حتى لو مكتوب حتى لا، يعني في حاجات ما تجربنا لأن الله بيقدر ينقذ من التجارب كذا، كأنه الله عايز يعلم الإنسان في خطوة من الحياة دي إنه لابد يعني يتحدى إبليس بالمكتوب في كلمته. هذا من الحياة الجميلة برضو.
1: وأنا بمراسلي برضو يعني دي لما حيسم قال طبعا يعني الله هنا دار عشان يعني ذكرنا عشان دائما نرجع كمرجع الكتاب المقدس. يعني طبعا الناس بعض مرات بينسوا يعني عشان يرجعوا في الدليل، والدليل هو الكتاب المقدس. لما يحصل لنا أي حاجة نينا بنرجع له،
3: أو ممكن يعني أمين للتأكيد بتاع فكرة بتاع السرب هيثم، إن الأساس في الحرب بتاعنا الروحية ضد إبليس هي كلمة الله. لأنه مكتوب يعني حتى أيوه. لما المسيح ذات هو الله كان ما بي ممكن في محل انتهره قال لا يبعد عنه الشيطان صح، لكن هنا ده كان زي ما قال هيثم تأكيد عن فكرة إنه الأساس في حرب

0: هو عارف قبل ما إنه هي تعرف، حتى في الحتة بتاعت إنه قيل لا تجرب الرب إلهك، دي برضو بترجع علينا نحن برضو، يعني إنه خلاص موضوع اتحسن، موضوع انتهى. يعني حكاية إنك تقعد تقول هيعمل، لا كده أنا هعمل كده عشان أشوف الله هيعمل لي ولا ما هيعمل لي، ده كده كان موضوعه منتهي. طب كده نحن شفنا، أو شفنا نظرتنا لله في المقطع ده، كده نشوف كمان الإنسان نظرتنا له داخل الكلمات دي،
1: إنه الإنسان مجرب. يعني المسيح زي ما قلنا قبل لما جاء أخير كإنسان، إبليس حتى نجبه حاول كذا مرة ما تعب يجرب. حتى في آخر المقطع القراءه هيثم قال ولما أكمل إبليس كل تجربة فارغه
0: إلى حين.
1: إلى حين يعني شنو؟ يعني حيجي راجع تاني. يعني طول ما أنا موجود في الحياة دي أعرف نفسي أنا مجرب.
0: ذكرتني حتى دي إنه كان في بداية إيماني على طول، يعني بقوم بيحصل لي زي اختبار كده، بعد شوية تاني أطلع منه يحصل اختبار، يحصل اختبار. فأنا كان سؤالي متين يا رب أنا أخلص الاختبارات دي؟ ما خلاص أنا قبلتك، أنا فهمت الوضع عامل كيف. وهو بقول لي لا، لحد النهاية إنك أنت حتعيش في اختبارات.
2: برضو أنا دار أقول بأنه الحياة الإنسان طبعا في تجربة، لأن الشيطان ما بيخلي الإنسان عشان يتابع كلمة الله، ودائما بيحاول عشان يوقف الإنسان اتجاه الكتاب، ويجيب له مبررات كده عشان الإنسان ما يتابع. فده يقول برضو أنا دار أضيف يعني.
3: الحاجة الثانية في عدد 2 في الحتة اللي عايز يعيش فيها الإنسان، مكرس للرب، عايز يعيش الإنسان يعني في وضعية إنه يبتعد عن كل الحياة ممكن تكون مغرية، ويخصص نفسه أو يصوم من أجل أمر معين، بتوقع إنه هتمر بتجربة. لأنك أنت بتحاول إنك مثلا تحارب مثلا الأشياء اللي بتليق أو بينتمي لإبليس وكل الحاجات دي، بترفضها، يعني بتكرس نفسك، بتخد نفسك في انك عايز توقع ان ابليس هيجربك، توقع ان ابليس هيخدك في تحدي انت قلت عايز تعيش للرب والامور دي، عايز تصوم وكلام زي ده، ما هيخليك مرتاح. حتى لو انت صومت بعدك هيجيك انه هيخد لك بعض التحديات، مجرد ما تصوم
0: اكيد
3: ما هيخليك أكيد انت مرتاح.
0: في نقاط اول في التجارب الثلاثه اللي مر بها الرب يسوع، لو لاحظتوا دي كلها بتعبر عن الضعف بتاعنا، السلطة، مال وممتلكات
3: وخبز الحياة
0: أيوة، والمكانة العالية المرموغة اللي احنا بنحب انه نكون دايما فيها، دي الحاجات اللي بتعطلنا اصلا منه نظرتنا انه دايما لو لقينا الحاجات دي خلاص الحمد لله انا كده عايش، زي ما بقول الواحد يبوس يده ووشه وظهره وخلاص.
3: يعني إبليس كمان
0: دي بتضيعنا، دي
3: هو جابه تتخيل هو جابه، هو صايم يعني جاي هناك ممتلئ من الروح القدس،
0: ايوه،
3: ودايما كانه بيجرب الناس المؤمنين، الناس اللي عندهم علاقه بالرب، الناس اللي واضعين نفسهم انه الحاجات دي ما بتهمهم.
0: لكن يا هيثم الانسان اللي ما بيكون ممتلئ ده ما كده كده حقه، يعني كده كده هو ضامنه، زي بتاع النكته بقول لك انا كده كده ميتو ضد ضامن اللي الدين هو ميتو. هو كده كده ابليس ضامن الزول اللي ما بيكون عايش روحيا ما كده، يعني عشان كده ده راكنه على جنب، فبالتالي بيبتدي يضرب منه في المؤمن
3: القوي، في الانسان اللي عايز يعيش،
0: بيضرب في المؤمن اللي يكون جاهز
2: عشان يشيله اتجاهه.
1: او مثلا زي الفكره، امين برضه الفكره بتاعت هيثم انه يعني حتى المسيح ذكر لنا في الآية كان ممتلئا من الروح القدس وكان بيصوم ويصلي. مرات أن إحنا ممكن كمؤمنين بنتكبر، نقول لا أنا ما بخطئ مثلا، أو مرات بحس أنا لو أنا عايش في العمق الإلهي وعايش مستمتع بربنا ما في الشيطان ما بيقرب لي، لا حتى لو أنا في علاقتي عميقة جدا اتوقع أنه أنا ممكن العدو يحاربني. والحاجة الثانية برضو أنا دار أقول إنه إبليس كتورى للمسيح كل ممالك المسكونة، قال لي بس أسجد وأنا بديك له. أزبي لي يعني رغم

0: انه مثلا انه المسيح يمتلك كل ده ما غلط اني امتلكه، لكن الغلط انا امتلكته بهذه الطريقه.
1: صح.
0: مرات كثيره ممكن ان احنا انا عن نفسي حسيت كده مرات كثيره شايف انه ده ما غلط، اقول يا اخي انا ما غلط، لكن اجي ابرر الوسيله بتاعتي انه انا امتلكت الشيء ده كيف. المسيح قال لي يا زول للرب إلهك تسجد وإياه واحد، يعني أنا ما بسجد لك ولا أي حاجة ولا عاويزة حتى ولو كان، بس ربنا يساعدني أنه أنا فعلا يعني ما أحاول أضع مبررات للخطية.
1: صح.
0: ما خطأ ما كده.
1: نقطة يعني مهمة جدا جدا، يعني وزعته الله ما واقف ضد أنك تكون عندك ثروة وعندك مال وعيال ومكانة وكذا، لكن زي ما قلت كيف من وين أنا جبت أو صرفت كيف عشان أنا أمتلك.
2: وبرضو هنا في آية 12 طبعا يسوع جواب للإبليس والشيطان، قال له أجاب يسوع وقال له أنه قيل لا تجرب رب إلهك. يعني هنا بيأكد لنا بأنه يسوع هو الرب، يعني أنما الشيطان سمع الكلام ده هو طوال قام شنو قام مشت. أنا هنا يسوع قال له ما لا تجرب الرب إلهك.
1: يعني أنا أنا أنا ما عارفة أنت قصدك تفهمني إنه أنا كإنسان مفروض أتأكد إنه ده هو الله.
2: أيوه.
1: كده يعني.
2: هو دار ولا كده.
1: طب إحنا كده عايزين نعرف أو.
0: هذه بس عند آخر واحدة.
1: طب يا أيمن
0: سريع بس جدا بس الحاجة عجبتني حسي، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك. يعني أنا قعدت أتخيل إنه الله بيقول الكلام ده لأي واحد، أنا بوصي ملائكتي من حولك عشان تحفظك، دي حماية بالنسبة لنا. يعني الملاك ما هو بس كان بيوصل الرسالة، لكن الملاك موجود عشان يحميني أنا كإنسان مهما مريت بتجارب بمشاكل، خليني أقتنع إنه في ملائكة من حوله، يعني زي ما قال هو هنا بتحميني.
1: خلي دي واحدة من النقاط اللي انت مفروض تقولها في استفدنا شنو.
3: دي ممكن.
1: طب احنا هسي ننتقل للنقطة دي انه استفدنا شنو من النظرة، لو عندك اضافة في النقطة دي ممكن تضيفها.
0: عيدة تانية. لا بس أيمين يعني نفس الفكرة
1: فعلا النقطة مهمة جدا،
0: انه مهما امر بتجارب بمشاكل أنا عاوز يتذكر ده إنه في ملائكة من حولي، إنه أنا ما براي في الضيقة أو في التجربة، الله مدبر.
3: الحتة في 9 اللي استخدمها إبليس وبيستخدمها لها، يعني كتير بيستخدمها في حياة المؤمنين زي ما إحنا قلنا، لكن بياخدك يمكن بيقرب لك الحاجة، ورغم ان هي مكتوبه رغم ان هي موجوده بيجيب لك بصوره جميله جدا، رغم انك تكون عندك الحق انك تاخذها، لكن بيستخدم بوسيله تانية. ما هي مكتوبه في الكتاب المقدس وايش، لكن ممكن يلون لك بطريقه يديك ليها على شكل، وانت يعني مش بتعيش عشان كلمه الله لكن بترضيه هو. بيستخدمها، ما هو مكتوبه هي، لكن من غير ما انك ترجع بعدك احيانا ممكن تستخدم انت حسب ما هو داير. وتمشي بها كده.
1: عندك اضافه يا
2: ترى؟ اي بس الاضافه طبعا انا داير اقول طبعا الانسان هو مجرب، يعني دائما يكون حياته تجربه، خاصه الانسان المؤمن. يعني الشيطان بكون قاعد وراه عشان يحول من ايمانه الى اتجاهه. وده داير انا عشان اديب، لان دائما نركز الكتاب المقدس، يعني زول ما يقعد ممكن انه عنده فراق ممكن يعني يقرا الكتاب يتلي عليه وكذا. الا بعد ده الشيطان هنا بيقوم بمشي منك بعيد.
0: انا بس اوضح النقطه السرب زياده، انه يعني الحاجه اللي انا استفدتها او الحاجه الفكره الجديده انه انا دار اقضي وقت في الكتاب المقدس اكثر من اي حاجه ثانيه. لأن لا على حسب الآية اللي قالها، ليس بالخبز وحده بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني أنا هحاول أحفظ كلمة الله أكثر وأكثر، احاول اقرا كلمه الله، احاول انا وماشي في الشارع مثلا اسمع كلمه الله، احاول انا وقاعد في البيت اسمع كلمه الله، لانه دي هي الوحيد ممكن تكون بتحميني واحارب بها، اقضي وقت اكثر في الكلمه اكثر من حياتي الثانيه.
1: إضافة بسيطة لنقطتكم أنت وسرب وحسم، إنه أنا استفدت إنه أنا عندي سلطان أداني له، إنه الكلمة أنا حارب بها، إنه أنا أجيب دايما عليها، يعني أخليها اللي بتسير كل نقاط حياتي. طب لما عندي السلطان ده وما بعيد مني للدرجة دي، شنو بيخليني أنا أمشي أفتش حتات تانية أو أضعف في حتات تانية بتخلي إنه إبليس يهاجمني المهاجمة دي، لدرجة إنه لما يجي بعد حين بعدين تاني، يعني بعد التجربة الأولى المشى منها دي يجيني تاني يمتلكني، المفروض أنا أكون أقوى من الأول، حتى ولو سقطت برضو حكون أقوى من الأول. دي الحاجة اللي أنا استفدت منها. طب إحنا جينا النقطة إنه خلاص كده قربنا نخلص القعدة الليلة بتاعتنا بتاعت الدرس ده، لكن عايزة أسمع ترنيمة أو نسمع مع بعض ترنيمة. من المجهزين الترنيمة؟
2: أنا اللي جهز لكم الترنيمة.
0: تمام.

0: تمام، احنا كده سمعنا الترنيمة وبنشكرك يا سرب، كمان في نفس الوقت محتاجين زول يصلي لنا من اجل اليوم ده.
1: انا ممكن اصلي؟
0: تمام.
1: بنشكرك الله لاجل كل شيء، بنشكرك لاجل كلمتك اللي منا احنا بنتعلم يوم بعد يوم. يا رب فعلا ساعدني انه نعتمد على كلمتك اكتر واكتر، وأدينا فعلا زي ما قالت أخوتنا هادي إنه نعرف أن إحنا عندنا السلطان، وأدينا حكمة يا رب في كل قرارات نتخذها، ما عشان دارين حاجة كويسة نحاول نخلق أعذار. يا الله نباركك ونعظمك لأجل كل حاجة أنت عملتها في حياتي، وساعدني إنه نثبت في كلمتك أكثر وأكثر في اسم يسوع المسيح. آمين.
0: طبعا احنا تعودنا كل ما نطلع من درس لازم احنا ما برانا نستفيد، لان احنا ما انانيين، حنعلمه لناس تانين.
2: اكيد.
0: طيب نقول مع السلامة، نتقابل المرة الجاية
1: ان شاء الله.
0: طيب مع السلامة.

0: الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعماً

0: مطروا على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر، ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
1: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة، ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب، واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
2: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رافضة إنه أكون أقل، رافضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستة بتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي

لا ملهاش حلول. ما تتكلمنيش في حاجات ثوابت، لأنه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا، أنه أنا هدور وهسأل وهوسع أسئلتي جدا، وأسأل في كل حاجة ينفع أسألها وما ينفعش أسألها. سألت شوية بعض الناس اللي أعرفهم، ادوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخداها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي، إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: فنن من قلبك على راديو سما.
1: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه،

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير، يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: صباح السادس.
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك. فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزاً يكون أساساً جيداً للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

زمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره، مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الصباح الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون. ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم، خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم. وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قدسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن أشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وأنتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم زارنا بالكافيتيريا صبايا رائعين قعدوا على الطاولة وبلشوا يحكوا عن حدا بحبوه كتير كتير كتير. تعالوا لنسمع شو عم بيقولوا.
4: عادة الناس أو البنات خصوصا يعني بيخافوا من الكبر أو بيقولوا يا الله وقتا كنت أصغر كان أحلى، فأنا بحس أنه كل ما بكبر أحلى لأنه عم بنمى روحيا، عم حس أنه طالما أنا معه عم بتطور بشكل كتير أحلى، وبحس أنه هيدا كل شيء منيح بحياتي هي التاتش تبع يسوع تبعه هو. حلو.
3: وبيتراكم تجارب حلوة معه بصير عنا عقد من المراحم مثل ما بيقول. لأعطيك جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك.
5: رحت الجمعة الماضية لزور البابا وكانت مقطوعة الكهرباء، ما قدرت أطلع بالأسانسور، فكنت طالع على الدرج وأنا وطالعة هيك تعبت وصرت
3: أطلع
5: على مهلي والريتم تبع إجري هيك تق تق تق تق هيك يعني ماشي على الدرج. أهلي بالطابق الثالث، سو لما وصلت على الطابق الثالث بشوف بيي واقف على الدرج وعم بيعمل هيك بإجري ماشي معي بالريتم تبع الإجرين هيك كيف العسكر هيك عم بيعمل هيك. قال لي هيك كأني طالع معك. بقى هيك دغري حسيت يعني بهالكلمة إنه صحيح هذا شيء حقيقي إنه الرب يبقى مرفقنا يعني باللي عم نعمله هون بهذه الحياة هو بيكون مرفقنا وعينه علينا وناطرنا
0: مثل ما بيك يعني كان عم بيرافقك بالمشي فيك بعد درج
5: exactly.
0: كان عم بيخطي نفس الخطوات معك
5: exactly. بقى هيدي حقيقة يعني هيك بتريحنا وبتفرحنا بذات الوقت انه اللي عم نمرقه نحنا هون هو مرقه معنا
0: عايشه معنا مرقه معنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع.
4: الحياة هيك فيها كتير إذا بدك مثل السفينة بتكون بالبحر وهالأمواج بتاخدك وبتجيبك وبتخبط فيك أيام يعني فيها الطلعات وفيها النزلات. ضروري إنه يكون في هيك مرسات بحياتنا تثبتنا تهدينا يكون عنا هالشعور إنه نحنا ما رح نروح نحنا رح نضلنا ثابتين قد ما كانت الرياح قوية وقد ما كانت العواصف وقد ما كانت التجارب وقد ما كانت المحن اللي بنقطع فيها هالثقة انه في مرسات انه في حدا رح يقلك ما تخافي في حدا رح يضل ماسكك بايدك في حدا رح يمليك من جوا ويعطيك هالاحساس انه انا هالقد بحبك.
0: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت اقول للرب ملجئي وحصني الهي فأتكل عليه. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك لأنه تعلق بي أنجيه يقول الرب أرفعه لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. خبرية الكافيتيريا. بخبريتنا اليوم بدنا نحكي عن الأكل وأهميته لألنا كستات. في كتير مأكولات مثل ما بتعرفي عزيزتي المستمعة ممكن تخلينا بعاد عن الأمراض وبالطبع هي أطيب من الدواء. لتحاربي خطوط العمر بالبشرة يعني التجاعيد لازم تاكلي عنب لأنه العنب فيه فيتامين سي وفيه كمان مضادات للأكسدة. هيدول العنصرين مع بعضهم بيمدوكي بالعناصر الكيميائية يلي بتحافظ على بروتين إلاستين يلي هو بدوره بيحافظ على بشرتك من دون تجاعيد. الجبن والحليب لا يقدروا بثمن بالنسبة للستات لأنه لما نحنا كسيدات ما بناخد حاجتنا من الكالسيوم منعاني من التشنجات وتقلبات المزاج والنفخة. شرحتين جبنة وكباية حليب أو لبن بتساعدك على التخلص من العوارض يلي بتعاني منها قبل الدورة الشهرية. إذا كنت بتعاني من وجع الرأس قبل الدورة الشهرية يعني أنه أنت عندك نقص بالمغنيسيوم. ربع كباية لوز أو كاجو بتعطيك 30% من حاجتك لهذا العنصر المهم. إذا مزاجك سيء أنت بتعرفي أنه الكربوهيدرات بيروقنا وبيبعد عنا التعصيب والأحباط. أكيد إذا قلت كربوهيدرات ما بيعني أنه نحن لازم ناكل سكر. لازم ناكل حمص وعدس وخبز قمح كامل. هيدي العناصر الغذائية يلي فيها الكربوهيدرات ويلي بتخلينا رايقين بالنهار، بتهدينا وبتبعدنا عن التعصيب. اللبن معروف انه بيحارب ريحة الفم الكريهة. ليش؟ لانه البكتيريا اللي قاعدة باللسان بمؤخر الحلق اللبن بيتعامل معه وبيقتله، يعني علاج رخيص وطيب لمشكلة ريحة الفم الكريهة. البروتينات بتحافظ على أظافرنا. انت بتعرفي انه يلي بيبني أظافرنا هو طبقة من البروتين اسمها كيراتين. لما ما بناخد كفاية بروتينات بتبلش أظافرنا تتكسر. فإذا كل كمية معتدلة من لحم البقر أو لحم الدجاج أو السمك، بيضتين على الترويقة بيمدوك بمعدل 20% من حاجتك اليومية للبروتينات. يعني عزيزتي المستمعة، إذا بلشت نهارك بخبز قمح كامل مع جبنة وعنب وكمشة صغيرة من اللوز الني أو الكاجو، والظهر أكلتي شوربة عدس مع سمك مشوي، بعد الظهر كباية لبن أو كباية لبن بالفواكه، عشية إذا أكلتي صدر دجاج مشوي مع بيضة مسلوقة أو فيليه فوفيليه لحمة مشوية، بتكوني جمعتي بهيدا النهار كل العناصر يلي عايزة جسمك ويلي أنا أحكيتك عنها. وبما أنه حكينا عن العنب، إذا في عندك عجينة متبقية من البيتزا من بعد ما تكوني عملتي بيتزا وبقي هيدي العجينة، فيك تمديها على الصينية من بعد ما تحطي بكعب الصينية شوية زيت حلو. بتمدي العجينة، بتحطي عنب مقطع، حبيت عنب مقطعة، بترشي سكر، بتحطي شوية روزميري أو شوي من نبتة إكليل الجبل، شوية زيت زيتون، وبتدخليها على الفرن وبيصير عندك تارت العنب وألف صحتين.

أختم معك عزيزتي المستمعة بشوية نصايح حتى تبعدي عن الأشياء يلي ممكن تخلي بشرتك تشيخ وتترهل قبل الوقت. لما نبتعبسي هيدا الشيء بيسرع ظهور العلامات على جبينك وحول عينيك. الركض بيكسر تناسق الكولاجين بالجلد وبيخربط امتداد الشحوم على مساحة الجلد. من الأفضل انك تجربي رياضة المشي على رياضة الركض. الكلور الموجود بالماء بمياه المسابح وببعض الخزانات بيسبب بجفاف البشرة وبيسبب كمان بعدة أنواع من الحساسية. وأكيد بتعرفي أنه قلة النوم هي كمان بتساهم بشيخوخة البشرة. آخر شيء عزيزتي المستمعة، بنصحك أنك تغيري الكريم يلي بتحطيه على وجهك على القليل مرة بالسنة، لأنه بعد فترة بيتعود الجلد على المكونات يلي موجودة بالكريم وبيبطل يتفاعل معه. فالأفضل انك تغيري الكريم اللي بتستعمليه على وجهك مرة بالسنة. هيدا كل شيء بالنسبة لحلقتنا اليوم عزيزتي المستمعة. بتمنى انك تكوني قضيتي معنا وقت حلو ومبارك. بشوفك ان الله راد بحلقة جديدة. هلا بقول لك باي باي.

0: دوري أنا إيه كأهل في حياة ولادي؟
1: هو مرتبط بأن أنا بسمع فيديو لمدة 15 ثانية، وإذا طول عن كده أو وصل دقيقة بسرعة هعمل سكرول سريع.
0: فالمشكلة هنا في سرعة الحاجة، صح؟
1: زمان إحنا كنا نعرف نتخيل أحسن من دلوقتي.
0: إيه أصلاً تأثير الريلز دي؟
1: هو بيفصلك عشان يحميكي.
0: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنحكي عن السوشيال ميديا بما إنها بقت جزء أساسي من يومنا ومن علاقاتنا ومن حياتنا، وأكيد بدت تأثر على كل حاجة في حياتنا. والنهاردة معنا الأساس مين عوني، زي حضرتك؟
1: الحمد لله، شكراً أستين، أنا موجود معك النهاردة.
0: شكراً ليك. النهاردة هنتكلم عن حاجة، هو مصطلح جديد بس هنتكلم عن السوشيال ميديا والتعفن الدماغي. هنطلع بسرعة نشوف ردود فعل الشباب لما سألناهم سؤال على الموضوع ده، ونرجع تاني نكمل حلقتنا.
2: تفتكر ايه التأثير السلبي اللي عملته الريلز القصيرة على دماغنا وتركيزنا؟
3: بنفكر بسرعة، بناخد قرارات بسرعة جدا، نتكلم بسرعة.
4: ممكن حاجة أكون أنا بشوفها مش فايداني في حاجة، حاجة أنا بكون مقتنع بيها بس هي أنا بشوفها، فبشوف لو مش دي الحاجة اللي أنا مقتنع بيها فهي أنا كده مش مقتنع بالحاجة اللي أنا مقتنع بيها. بس يعني مثلا أنا لو ماما قايلة لي على حاجة وانا شفتها في الفيديو حاجة تانية خالص، فانا ببقى حاسة اللي هو اسمع كلام مين او حاسة اللي هو مين الصح.
5: فتاني الوقت مبقاش بيركز في اي حاجة، يعني اللي هو من كتر ما انا بشوف حاجات صغيرة حاجات صغيرة حاجات صغيرة، بعديها باجي اقول ايه هو انا كنت شفت ايه من شوية ضحكتني قوي بس مش فاكراها.
4: ان هي يعني احنا مش بنشوف فيديو مثلا خلاص اللي هو هنقفل، لا هي بتشدنا ان احنا نسكرول على طول.
6: ايه بتكون حاجات غلط، إيه كل ما اقعد حاجه زياده عليها إيه كل شويه دماغي بيخزن فيها حاجات غلط فتعامل بيها اكتر.
7: ان هي بتجيب يعني كذا كونتنت حاجات مختلفه، فبيدخل في مخك اكتر من حاجه، ويعني يمكن يكون في حاجات حلوه بس برضو بيبقى في حاجات سلبيه.
8: على حسب، انا لو ممكن انا بتفرج على حاجات حلوه فانا هتأثر عليا سلبي ان انا هبقى بعمل حاجات دي بس يعني حاجة حلوة انا مستفاد بيها، ولكن لو اتفرج على حاجات مش كويسة هتلاقيني انا بعملها، يعني هتلاقي دماغي بتقولي اتفرج على الحاجة دي تاني او انا هبتدي اعملها، انا يعني انفذ الريد.
4: ممكن لما انا اشوف فيديو مثلا ماما قال لي عليه ان هو حاجة دي مش صح، شوف الفيديو ده واقتنع بيه فبحس اللي هو مين صح انا اسمع كلام مين.
9: يعني الريلز السريعة دي بتخلينا مش عارفين نركز ونقف شوية كده على الحاجة اللي احنا متفرجها، بننقل من حاجة للتانية على طول فمنلحقش نفكر ايه اللي احنا بنتفرج عليه ده.
10: في اي وقت عايزين نتفرج عليها، يعني في اي مكان في اي حتة.
11: بتأثر لما الوقت بتاعها بيكون سريع قوي، فده بيخلينا عايزين نخلص كل حاجه بسرعه، ومش بيكون احسن حاجه لما
12: اللي هو مثلا انا لما باجي اتفرج على حاجه مدتها طويله اللي هو عايز اخلص مش قادره اقعد اتفرج عليها كلها. يعني
0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم عن تاثير السوشيال ميديا والمصطلح الجديد اللي بقى موجود وهو التعفن الدماغي، وهنعرف اصلا في حاجه اسمها كده ولا لا ويعني ايه، وكمان هناخد من الاجابات اللي انتوا سمعتوها علشان نشوف راي الاسيس عنها. اهلا بيك مره تانية. أهلا
1: بيك يا أستينا.
0: يعني ايه تعفن دماغي؟
1: بصي، هو تعفن دماغي ده مصطلح ظهر حديث، ما كانش موجود قوي في انهم يتربط ما بينه وما بين السوشيال ميديا. لكن المصطلح ده اللي ظهر من حوالي يمكن سنتين ثلاثة، يعني ببساطة إجهاد الانتباه أو اضطراب التركيز الناتج عن التشتت الرقمي أو التشتيت الرقمي. ببساطة يعني أنه بسبب السوشيال ميديا وبسبب الريلز السريعة وبسبب التواجد طول الوقت قدام السكرينز المختلفة، بدأ يحصل للدماغ تغييرات معينة متأثرة بنوع المدخلات اللي داخلة ليها طول الوقت، الحاجات اللي داخلة ليها طول الوقت. انت عارفة انه احنا كائنات بتتطور طول الوقت،
0: صح؟
1: فاحنا متأثر باللي داخل لنا. ايه اللي داخل لنا دلوقتي؟ هو في الاغلب بيئي، ان انا قاعد، او ناس كتير قوي بيت قاعدة، وخصوصا الناس اللي لسه طالعة يعني جديد للحياة، هو وفي حاجة بتدخل له بشكل ما جوه دماغه بدون ما يحتاج انه يبذل اي مجهود، عدانه في انه بيحصل على معلومه، ومعلومه صغيره وسريعه، يعني عادي ان انا ممكن اسمع فيديو لمده ساعه عشان احضر محاضره معينه اخد منها حاجه معينه لحياتي.
0: أوكي.
1: لكن لما يكون طول الوقت اعتمادي على المعلومات او اعتمادي على التواصل مع الحياة اللي حواليا، هو مرتبط بان انا بسمع فيديو لمدة 15 ثانية، واذا طول عن كده او وصل دقيقة بسرعة هعمل سكرول سريع
0: او هعمل اكس 2 اللي هو هسرعه.
1: ايوة، فانا طول الوقت انا تيك تيك تيك تيك طول الوقت، ده بشكل ما بيأثر على دماغي تأثير مش ايجابي.
0: يعني حضرتك تقصد بما انه المصطلح ده لسه طالع جديد، انه ما كانش فيه الموضوع ده وقت التلفزيون بس او وقت ما كنا بنشوف افلام طويلة على الكمبيوتر، لانه مش حاجة سريعة، فالمشكلة هنا في سرعة الحاجة، صح؟
1: يعني بصي، اجهاد الانتباه بشكل عام ممكن يحصل في اي وقت، لكنه زاد مع استخدام الحاجات الرقمية طول الوقت، فده زود ده. اديك مثال بسيط، انا لما مثلا واحده من الحاجات اللي بنعملها في جلسات التعامل مع الناس المتالمه، ان انا بستخدم حاجه اسمها استخدام الخيال، اوكي، انه يتخيل مثلا ان هو موجود في مكان امن. مع الجيل الحديث لما اقول له خلينا نتخيل وجودك في مكان امن، غالبا الرد بيكون ايه؟ انا ما بعرفش اتخيل. زمان احنا كنا بنعرف نتخيل احسن من دلوقتي، النهاردة ما بنعرفش نتخيل.
0: انا اسفة لو بقطعك، بس انا فاكرة حضرتك وعظة كنت عندنا في الكنيسة وبتتكلم في النص كده، حطت لنا مشهد او غالبا يعني لقطة لحد في جنينة او كده، والجنينة دي فاضية، وشغلت لنا ميوزك وقلت لنا ركزوا بس. انا فاكرة اصلا تقريبا دي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي، واتوقع انه لو كان في اجيال صغيرة ما كان الموضوع ده زهقهم.
1: اشكرك، شكرا، انا طبعا مبسوط انك فاكرة، دي حاجة كويسة بتسعدني يعني. لكن احنا فعلا ما بنش عارفين ان احنا نقدر نتخيل. ليه؟ لانه كمان الموضوع مرتبط بالقراية.
0: اوكي،
1: زمان احنا كنا بنقرأ كتب كتير قوي واحنا صغيرين. القراية بتساعدني ان انا اتخيل المشهد بتاع الحاجة اللي انا بقراها. لو انا النهارده ما بقراش، ساعات لما بدي واجب لحد في ان انا اقول له محتاج ان انا هبعت لك كتاب تقراه، برضو بيكون الرد انا ما بقراش، انا بقالي فتره ما بقراش كتب. ليه؟ لان احنا عندنا حاجه نقدر ندخل منها المعلومه وبشكل سريع ومش بتجهدنا، وطول الوقت بينا بنعتمد عليها، فده اثر على دماغنا، خلى قدرتنا على التركيز بقيت قليلة.
0: ده حضرتك اصلا نطت لي الاجابه اللي انا عايزه اسالها حالا، نفس السؤال اللي سالته للشباب، ايه اصلا تاثير الريلز دي؟ ما حضرتك لسه بتقول انا باخد معلومات، ففين فين المشكله؟ ما انا كده باخد، حتى لو باخد المعلومات بطريقه بسرعه، بالعكس ده معناه ان انا باخد معلومات اكتر في وقت اقل.
1: شكرا،
0: فكده فين المشكله؟
1: برضو هقول لك بعد شويه ازاي نتعامل معاها. ما احنا بشكل او باخر بقى الريلز هي واقع احنا بنعيش يوميا، فلو انا جيت قلت انه يا يوستين عايزين نبطل نتفرج على الريلز، كلام فاضي، محدش هيسمع الكلام ده.
0: صح.
1: يعني على طول هتلاقي كل اللي بيسمعونه دلوقتي بيقلبوا يقول لك ايه الهبل ده وبيقلب الحلقه. لكن ازاي، كيف يمكن في ظل الواقع اللي احنا بنعيشه ان احنا نقدر نعيش الواقع بشكل افضل وبشكل سليم؟ ماشي،
0: وعامه البودكاست ده واحد من الحاجات اللي هتتسمع منه اجزاء، عشان برضه نفس ذات التعفن الدماغي.
1: برافو عليكي، انه مش هنقدر نحط 25 دقيقه مره واحده فهنقطع عشان الناس تسمع.
0: صح.
1: ده حقيقي بشكل ما، اوكي، لكن خليني اقول انه اذا كان ده الواقع اللي احنا بنعيشه بشكل ما، ان انا طول الوقت انا باخد معلومات سريعه، لكن كمان اوقات مع سرعه المعلومات انا مش باخد معلومات عميقه ومش بدي لنفسي فرصه ان اعيش المعلومه.
0: في حد قال يعني، حد من الشباب قال الاجابه دي، انه انا بنسى اصلا ان انا مش كنت اتضايقت.
1: برافو. لا، هو انت النهارده متخيله ان انت هتاخدي في مده نص ساعه 7000 معلومه، مخك مش هيستوعبها.
0: اوكي،
1: مخك هيدلت، ما هو ما يقدرش يستوعب كل هذه المعلومات، فهيدلت اغلب اللي انت سمعتيه، هيفكرك بحاجه معينه لمست معاكي بشكل ما. لكن انا عشان اسمع معلومه واتاثر فيها بعمق، انا محتاج اسمعها بمجتملاتها وادي نفسي فرصه ان اعيشها وان انا احسها. لو انا طول الوقت بسرع المعلومات وطول الوقت بسمع معلومات متنوعه في كل حته، عارفه انت بالظبط زي ايه؟ زي لما تروحي تتعزمي في اوبن بوفيه. احنا كلنا بنحب الاوبن بوفيه.
0: طبعا.
1: ليه؟ اكل كتير ومتنوع. بس لو انت حطيتي في طبقك كذا نوع اكل مره واحده، بعد تلت أطمع لسانك مش هيبقى مستطع من الأكل، انت مش هتتعودي انك تستمتعي بيه. واحدة من الحاجات اللي تعلمتها مع الوقت والسن وهو ان انا لما اروح اوبن بوفيه ما اختارش كذا نوع في طبقي، اختار انواع معينة قليلة واستمتع بيها. طيب انا لو هتكلم ده بقى على السوشيال ميديا، فاحنا واحد احنا بنسمع حاجات سريعة مش مدين نفسنا فرصة ان احنا لا نتخيل ولا نحس ولا نبذل مجهود كبير. نحن نقرأ كتاب كبير، ليه أقرأ كتاب كبير؟
0: ولا نتأثر برضو، ولا نتأثر.
1: برافو، ودي واحدة من الحاجات اللي بتحصل، إن بعد شوية بيخلي عندنا تبلد لمشاعرنا. متخيلة إن أنت بتسمعي فيديو في جنازة أو عيل اتخطف أو عيل كلو كلب، وبعد ثانية تلاقي حاجة فيها فرح وفيها حاجات موسيقى مفرحة أو نكتة، وبعد كده يبقى فيديو في حاجات فيها حزن، أنت بعد شوية بتفقد الإحساس.
0: أوكي.
1: لأنه دماغك لو ما أفقدكيش الإحساس أنت هتنهاري، هو أو بيفصلك عشان يحميكي، فبتقيش بتحسي بعد كده. بس هو مع فقد الإحساس مع الوقت قدرتي على التعامل والإحساس بمشاعر الآخرين بقت صعبة، أو يحصل لي ما يسمى بـ secondary trauma stress، اللي هي إيه؟ الصدمة بالنيابة، اللي هي إيه ببساطة؟ إني أنا عمال أسمع ما في ناس بتوقف قدام فيديوهات فيها خطف وسرقة
0: صح.
1: فمخي دخلني في حالة من كأني كل الصدمة اللي حصلت في حياتهم تنتقل عليا وتؤثر عليا وأنا ما اتحركتش من مكاني، لكن هم أثر عليا، سايب ترك أثر سلبي عليا بشكل ما. جزء من العلاج ده يوسينا إيه؟ إن أنا أختار نوع الصفحات اللي أنا بتابعها التي تتناسب مع المادة اللي أنا محتاجها. إني مثلا بدل ما أتفرج على ريز كده وخلاص، أنا أتابع مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة أو 30 صفحة بتتكلم عن حاجة أنا مهتم إن أنا أتعلم فيها، وهدخل على فيديوهات الريلز بتاعت الصفحة دي اللي هي بتتكلم عن محتوى متخصص ما، أسكرول في وسط الصفحات دي واللي كلها بتقدم محتوى معين. يعني أنا على مستوى الشخصي بحب الطبيعة جدا، بحب الطبيعة وبحب الزرع وبحب العصافير، بحب أول حاجات دي. فلما عايز أفصل أدخل على صفحة مرتبطة بناشيونال جيوغرافيك أو أي حاجة زي كده، وأفضل أتفرج على الفيديوهات، أفصل لي كده لمدة نص ساعة واتبسط بحاجة أنا بحبها، واخد بعض يقوم. بس السؤال، هل كل مرة بقوم؟ لا، أوقات ادخل من هنا على هنا على هنا وافاجئ ان في 3 ساعات ضاعوا من عمري كان ممكن اعمل بيهم حاجه مفيده وانا ما عملتش حاجه.
0: ينفع اكون بقطع حضرتك واقول لك انه مش دايما انا بختار بارادتي اروح للكونتنت، ولا حتى اللوغاريتمات بتاعه السوشيال ميديا عشان لقيتني وقفت على في الغالب احنا بنفتح الفور يو بيج اللي هي تفضل أبو. واحيانا في الاوتو سكرول، ده برضو حاجه انا اكتشفت انها ينفع تتعمل. انت متخيل انك تظبط الموبايل انك ما تعملش كده؟ احنا حتى ده بقينا بنكسل نعمله. فهي مش دايما بتحصل بالطريقه اللي حضرتك بتقولها، انه احنا طول الوقت بنقدر نختار. فازاي عدم اختياري ده ممكن يكون بيأثر هنا من غير ما الكلام ده؟ للأمانة مش بس للشباب، عشان يمكن أسئلة الشباب هي اللي فتحت عيننا، لكن كمان احنا ككبار ازاي ده فعلا من غير ما ناخد بالنا أثر علينا؟ حضرتك قلت حاجتين تقريبا، انه خلانا عندنا تبلد في المشاعر وما بقيناش ناخد الأفكار بعمق. ايه تاني ممكن يكون حصر في الأذهان بسبب السكرول السريع والأفكار السريعة والريلز القصيرة؟
1: إن أنا ما بقيتش عندي نفس طويل، إن أنا ما بقيتش عندي قدرة أو رغبة في إن أنا أبذل مجهود عشان أنجح في حاجة معينة. إن بقى عندي رسالة إنه النجاح الحقيقي في الحياة مرتبط إن أنا أرمي فيديو والفيديو ده يتحول لترند ما، أو إن أنا أصور واحد والتصوير أنا صورته ينتشر، أو إن أنا أخد دور مش عارف إيه أو دور إيه أو دور إيه بأدوار معينة أنا عايز ألعبها عشان أحقق نجاح في الحياة. فبقي النجاح مرتبط بإيه؟ مرتبط بالريلز اللي أنا بتفرج عليها وما تبسوا إليها بشكل ما. جزء من علاج ده أمر كمان إيه؟ لو أنا مش عارف أعمل الكنترول بقى اللي أنت بتحكيه، وده حقيقي بيحصل وأوقات مش بنعرف نعمل ده، إن أقرر بقرار إرادي أن أتوقف عن السوشيال ميديا مش طول الوقت. لكن مش عارف، يعني انا مش عارف، في حاجتين احنا بنعملهم ماشي، ان انا بدي الحاجه بحاجه او ان انا اصوم عن الحاجه شويه. فانا بتفرج كده كده على ريلز، فانا هبدل ده بان انا هتابع صفحات معينه واتفرج على ريلز بتاع صفحات معينه متخصصه في حاجه انا بحبها،
0: او يعني أو ممكن اشوف محتوى اكبر
1: مثلا، او ان انا بدل ما بقيت كنت بتابع التيك توك فقط ادخل على اليوتيوب. اليوتيوب حاجة من الحاجات اللي بينزل فيها فيديوهات طويلة، وان انا قرر ان انا اتابع بعض الصفحات اللي بتقدم محتوى مدته طويلة شوية.
0: أوكي.
1: ابدأ اتعلم ده، او ان انا في مرات هدخل على حاجات مثلا انا مش عارف اقرأ، ما بحبش القراية، فهعمل حاجة تانية مختلفة، ان انا هشغل اوديو لكتاب، فانا قاعد بس بسمع كتاب وانا بسمعه كأني بقراه بشكل ما، والصوم عن السوشيال ميديا. فيني هقرر ان النهارده، يعني هقول لك على حاجه انا بعملها على مستوى شخصي فرق معايا قوي، بقى لي فتره طويله قوي بعمل حاجه كده، ان انا بصحى بدري وبقضي وقت في وسط الزرع والعصافير، عندي عصافير وعندي شويه زرع انا بحبهم، بقضي في وسطهم كل يوم حوالي ساعه ساعه ونص. انا بعمل ايه في الوقت ده؟ بخلي الموبايل بتاعي سايلنت او ما بطلعش بيه، فانا مفصول عن الموبايل. وطبعا دي مشكله ان مراتي عشان توصل لي في الساعه ونص دول بتبقى محتاجه ان هي تروح بنفسها عشان تنده عليا، مش فاهماني؟ فالموضوع متعب. واحدة من الرياضات الرائعة جدا في انها تفصلنا عن السوشيال ميديا، عارفة ايه؟ السباحة. لأنا مش عارف انزل المية بالموبايل، هضطر اطفيه واركنه على جنب.
0: صح.
1: فان انا مثلا هنزل اتمشى واني الساعة اللي همشي فيها دي مش هياخد معايا الموبايل بتاعي، افكر في حاجات اقدر اعملها وبحبها بعيد عن الموبايل. يعني زمان لما كانوا مثلا يقولك المدارس بتمنع الموبايلات، اللي مش عارف لما يكون في مؤتمر ما ياخدوا من الشباب الموبايل في الاول، كنت بقول جوايا طب ليه بيغلسوا على العيال؟
0: صح.
1: بس هو الحقيقه هم بيساعدوهم بشكل ايجابي ان هم يسيبوا الموبايل فيبداوا يشفوا من هذا الموبايل، اللي هو في حاجات كويسه لكن اوقات بنحتاج ان احنا نبعد عنه.
0: ماشي. يبقى اللي انا استنتجته من كلام حضرتك انه السوشيال ميديا خلتنا عايزين كل حاجه بسرعه، زي ما الشباب كانوا بيقولوا بنكرر قرارات بسرعه، ما عندناش طاقه للحاجه، واني ابطل ده احنا لسه هنروح لحتة العلاج وازاي نعالج ده، بس جزء من العلاج ده اوقات بيحتاج اني احط بدايل او اني اصوم، مش هي هتيجي كده اني هزهق من السوشيال ميديا او كده. احنا هنروح فاصل بسرعة نسمع رأي الاهالي لما سألناهم على حاجة تخص التعفن الدماغي وهم بيعملوا ايه، ونرجع نكمل حلقتنا. فاصل بسرعة وراجعين.
2: القانون اللي انتوا حاطينه في البيت عشان تحافظوا على ذهن اطفالكم من التعفن الدماغي وتدعموا تركيزهم.
13: احنا عندنا في البيت الصبح ممنوع الموبايل، اوكي، عندنا الفاميلي لينك ليهم ساعتين في اليوم، هو بيفصل بعد يعني بعد وقت في العاب، يعني مثلا ليلي بتحب لعبة بيانو كده اللي هو يمشي وهي دي بتشغل المخ مش عارفه اليمين او الشمال حاجه كده، فانا ده بسيبه مفتوح ليها بعمله انليميتد.
14: هو القانون كده او كده هو ساعه تليفون او ساعه اي شاشه في الدنيا، لاني انا مفهمه من الاول ان تاثير الشاشات دي بتعمل مشاكل في الخلايا بتاعه المخ، فالخلايا دي اصلا لما يعني الموبايل بيترجم هي اصلا الخلايا دي بتتحرق فبتبقى ماتت اصلا، فكده او كده هو مش بيبقى مع الوقت بتبقى التيشو خلاص يعني راحت في ذمة الله، فهم فاهمين الحاجة دي. أنا بحسن إزاي طبعا إحنا عارفين إن الشاشات دي بتزود الأدرينالين ومش عارف إيه، لا أنا بخليهم يلعبوا رياضة، يضيعوا وقتهم في الرياضة، بيأكلوا حاجات بتزود الأدرينالين وإفرازه، فده اللي بيعوض ده.
15: إحنا بنحاول يعني بحاول أتكلم مع أطفالي يعني إن إحنا نبص في عينين بعض، إن إحنا نفهم حاسين بإيه، ان احنا ممكن نفكر، لو سألني على حاجة ممكن يتصرف فيها هو فبسأله ممكن طب تتصرف ازاي، مش لازم ادي حلول على طول لكن ممكن اسيبه هو يفكر ويطلع الحل من جواه بحيث يبقى المكنة اللي في مخه دايرة شوية.
16: احنا الموبايل بيتفتح بتايم معين في اليوم، فدايما بنقنع ابني انه التايم ده خليه للعب بينك وبين اصحابك، وخلي الفرجة اللي هتتفرجها على التيفي بحيث ان يبقى مجال اوسع احنا شايفينه ورايحين جايين عليه بنتفرج معاه عارفين هو بيشوف ايه، فده بيخلينا الى حد ما متحكمين في الفرجة.
17: لما ولادي كانوا صغيرين كان وقت الدراسة ليهم ساعة تلفزيون ووقت الأجازة ليهم ساعتين تلفزيون، اللي خلاني أدرك أنه الولاد بقوا مدمنين، أنه ابني كان أول ما بيدخل من المدرسة قبل ما بيشيل الشنطة ما ينزل الشنطة من على كتفه بيدور على ريموت التلفزيون، أول ما بيصحى من النوم قبل ما يعمل بيدور على ريموت التلفزيون، فأدركت أن إحنا في كارثة، فقلنا أنه ساعتين بس في وقت الأجازة تلفزيون. ساعتها قامت ثورة في البيت وعياط وانهيار، فأقول له طب طلع اللعب، مش عايز، طب ارسم، مش عايز، كل الحاجات اللي كان بيحب يعملها بطل يعملها، وكل حاجة مش عايز مش عايز. قعدنا في معركة تقريبا أسبوع من الخناقات المستمرة، لغاية بعد أسبوع لقيته ابتدى يطلع اللعب وابتدى يرسم، فده اللي انا عملته لما كان ولادي صغيرين.
18: يعني هي ابسط حاجه احنا منعين الشورتس في البيت عندنا دي، بنتفرج على يعني حاجات محدده ليها هدف معين ليها وقت محدد، ده اللي بنعمله. يعني
19: انا بحب قوي مع ابني اوليفر انه نلعب الالعاب اللي فيها ذكاء وبنمي مهارته في الحته دي من وهو صغير، ومن هو عنده سنه ونص كمان ابتدينا نجيب له العاب انه تدخل دي هنا تطلع دي هنا ترفع دي، فهو شاطر قوي في الحته دي، فاعتقد ده يحل المشكله شويه.
0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على تاثير السوشيال ميديا والتعفن الدماغي، وعرفنا انه المصطلح ده سببه ايه. هسالك يا اسيس، انا لما سمعت الاهالي صراحه حطيت نفسي مكانهم، وهم قالوا كام جمله كده مفتاحيه صراحه انا عايز اسالك عليها بكل وضوح. قبل الفاصل حضرتك كنت بتقول انه انا بفصل موبايلي، بعمل سايلنت، بقى مش عارف مخصص وقت اعمل ايه، ولقينا ان الاهالي اوريدي جزء من الحاجات اللي بيعملوها عشان يعالجوا ده انه مخصصين وقت ساعه ساعتين في اليوم، الفاميلي لينك، مش عارف ايه. بكل وضوح وصراحه، هل الحاجات دي عملية؟ أو إزاي أضمن إن ابني وعيني مش عليه لما الفاميلي لينك يتشال، لما يروح مصيف وأنا مش معاه، لما يكبر شوية هيبقى عنده نفس الكنترول اللي أنا عاملاه وهو موجود، أضمنها إزاي دي؟
1: طيب خلينا أقبل حاجة معينة، إن كلنا عندنا تأثير ما على أولادنا لجزء من حياته.
0: يعني
1: هوضحها أكتر. مجرد ما ابني كبر شوية لازم أقبل إن أنا بفقد هذا التركيز تدريجياً.
0: التأثير.
1: التركيز عليهم والسيطرة بشكل ما.
0: أوكي.
1: أوكي. شكراً، دي بتحاولي توضحي اللي أنا بقوله. ببساطة أنا هقدر وأنا ابني صغير إن أنا أخليه يقعد على الموبايل مثلاً ساعتين فقط.
0: أوكي.
1: أو ساعة فقط. بس يوم هيكبر وهيوصل هيعدي هيوصل لسن المراهقة مثلاً، أو هيبقى عنده 12 سنة 13 سنة، أنا مش هعرف قوي أعمل ده. وأقبل إن أنا مش هعرف أعمل ده. دي نقطة. النقطة الثانية إن أنا لازم أدي بدائل أخرى. فأنا ما ينفعش أقول له إن أنت هتقعد على الموبايل لمدة ساعة وبقية الساعات هو ما بيعملش حاجة. أنا لازم أدي حاجات تانية بيعملها متنوعة تعمل له قدر من البساط. مع إدراك إني إحنا ليه بنروح غالباً للريلز؟ لأننا مش عايزين بالملل، فإحنا متضايقين حاسين بالملل، فإحنا بنجري بسرعة نتفرج على حاجة تخلينا مش حاسين بالملل. إدراك حقيقة إني جزء من الإبداع اللي بيحصل جوه الدماغ بيبدأ مع إحساسنا بالملل، ده مهم جداً. فما خافش من لحظات الملل، ما تضايقش منها، ما تخطش منها.
0: أنا مش
1: يعني
0: فهمة
1: دي. يعني مثلاً أنا دلوقتي شعرت بالملل فجت لي فكرة تلقائية جوه دماغي بتقول لي اجري يمينة على الموبايل، افتحه واتفرج على شوية ريلز. اوكي، فانا هقول لنفسي انه يمينة طبيعي انك تشعر بالملل، وانت مش لازم تكون شاغل وقتك طول الوقت، وقف ما تجريش على الموبايل. طب انا خدت الموبايل من ابني بناء على الاتفاق وهو وافق عليه، فهو شعر بالملل. اقول لك على حاجة، انا بنتي بتدرس في هندسة عمارة. احنا اكتشفنا، هي اكتشفت، مش احنا اكتشفنا، هي اكتشفت حبها لفكرة هندسة عمارة امتى؟ في الاوقات اللي كانت فيها صغيرة، لما كانت بتكبى زهقانة. وكانت بتعمل ايه لما كانت بتكبى زهقانة؟ من هو طفلة صغيرة.
0: أوكي.
1: فكانت لما تكبى زهقانة وهي طفلة صغيرة تروح تدور على اي حاجة، مجموعة العاب، وتركبهم في بعض، تجيب رسومات وتكون حاجة شكل هندسي من الرسومات دي. هي من وهي صغيرة كان بتتعامل مع الملل في حياتها عن طريق انها تركب حاجات في بعض. اتفرجي عليها النهاردة وهي كبيرة وهي بتركب حاجات من خلال الاركتكشر والهندسة، وازاي بتبدع وبتعمل حاجة هي بتحبها جدا. تم اكتشافها من وهي صغيرة كيف تتعامل مع لحظات الملل. لو كان كل تعاملها مع لحظات الملل مرتبط ان هي بتتفرج على ريلز، ما كانش هتكتشف اللي هي فيه النهاردة. فما تخليناش نتخض من الملل، ندي فرص متنوعة لأولادنا في حاجات يعملوها وهم حاسين بالملل. يعني عايز أقولك على حاجة، لما نقول مثلا إنه في واحد عنده مش عارف إمكانيات موبايل قد كده، والتاني عنده لعب ورقية، ممكن لعب ورقية دي تبقى أجمل وأحلى من الموبايل اللي هو احدث حاجه واللي بيعمل مش عارف ايه بامكانيات غير معقوله.
0: جت في دماغي فكره من الحركة قلتها ومن الاجابه اللي قالتها حد من الاهالي، انه احنا بنضيع الوقت في رياضه بيشغل الوقت بحاجه. فحاسه انه هو احنا كاهالي عندنا تحدي دايما ان احنا نضيع الوقت ولا مفروض نستثمر الوقت. الحاجة اللي فعلا شوية ليه علاقة بموضوع نضيع الوقت وكده، بقيت حاسة انه احنا طول الوقت عايزين نشغل وقتهم عشان ما تهربهمش افكار، علشان ما يشوفوش مش عارف ايه، عشان ما ينزلوش يقابلوا ناس مش كويسة. فانا ليه طول الوقت عايزة اضيع الوقت عشان اليوم يخلص، عشان اليوم يجري، عشان المفروض اضيع ولا استثمر، اعمل ايه؟
1: شكرا. هي الفكرة طبعا بتاع تضييع الوقت دي فكرة مش طريقة النظر للوقت ان انا بضيعه، دي نظرة سلبية. لكن طريقة النظر بتاعت ان الوقت انا بستثمره هي طريقة نظرة ايجابية. على فكرة احنا كل ما نفعله ان احنا صغيرين بتخزن بشكل ما في جسمنا وبنحصد اللي احنا عملناه في المستقبل.
0: اوكي.
1: بمعنى لو انا جزء من وقتي وانا صغير كنت بلعب رياضه، الذاكره العضليه اللي في جسمي حتى بكره وبعده لو انا وقفت عن الرياضه شويه ورجعت تاني، الذاكره العضليه الموجوده جوه جسمي بترجع بسرعه، لان انا اوريدي مخزن حاجه ايجابيه جوه جسمي بشكل ما.
0: اوكي.
1: فالتوقف العضلي العصبي والحركه وكل دي ليها بركات خرافيه. مره تانية يا يوستينا، انا مش ضد السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ليها بركات رهيبه، لكن اي حاجه في الدنيا لو خدت مساحة أكبر من مساحتها هتيجي على مساحات حاجات تانية جوه دماغي، فمش هتساعدني إن أنا أكون متوازن. النهاردة ما ينفعش طفل عنده 10 سنين مثلا مش عارف إزاي يتعامل مع الموبايل، فالحرمان مش مفيد، لكن استخدام الجيد هو المفيد.
0: في تمرين كده منتشر الوقت ده على السوشيال ميديا ان هم بيقفلوا الموبايلات خالص وبيعملوا تمرين اسمه تمرين الصمت، وبيقعدوا ساعه او نص ساعه وبيبقى تدريجيا كده. فالتمرين ده اللي اتقال فيه حاجه ليها علاقه بالحركه، قلته انه انا باخد شويه عادي كويس مش متضايق، وبعدين بحس بالملل، وبعدين بعد الملل بتجيلي افكار. ازاي انا كاهل اعمل البالانس بتاع اني فعلا استثمر وقت ولادي برياضات واخلق حاجات يعملوها، بس في نفس الوقت اسيبهم يملوا علشان هم يطلعوا شغفهم؟ زي ما حضرتك بتقول على بنت حضرتك، انتوا ازاي سبتوها تزهق؟ هل وقتها ما كانش مليان كله؟ يعني عايز اعرف نظبطها ازاي.
1: بص عامه احنا ما مش هنقدر ان يكون قادرين 100% ان نملى اوقات اولادنا طول الوقت، لكن في نفس الوقت حلو ان يكون دايما احنا مش بنوجههم دايما للنشاط اللي هم بيعملوه.
0: أوكي.
1: لكن قد ايه انشطه متنوعه، وهو بيبقى عنده قدره على الاختيار بدون ما اجبره طول الوقت انه يعمل حاجات عشان انا نفسي كنت انجح فيها وانا صغير وما نجحتش، فانا هنجحه في الحاجه دي. كنت
0: عايز تمرين سباحه وتنس وبيانو وجيتار
1: افرض هو بعد شويه راح قرر انه ما يكملش في السباحه، ما هو حر، ما قررش في الحاجه اللي انا صرفت عليها دم قلبي، هو حر انه يعمل كده، ده اختياره وهو اللي بيتحمل تبعيات هذا الاختيار. فكره التحمل تبعات الاختيار دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتضيف لحياة أولادنا بشكل ما. لكن في نفس الوقت وإحنا بنتكلم عن الاختيارات والإتاحة وكده، أنا بيجي في ذهني تخيل ما، إنه كأني هقول إنه لو السيد المسيح النهاردة كان عنده سوشيال ميديا كان هيتعامل معها إزاي. أنا اقتنعت الشخصية إنه ما كانش هيقفل السوشيال ميديا، كان هيتعامل معها وكان هيستخدمها لأجل أهداف جيدة، بس أنا متأكد 100% إن هو في كتير قوي بقرار إرادي كان هيقفل الموبايل على جنب ويقرر إنه يعمل حاجات تانية. خلينا نبص على حياة سيد المسيح لما كان موجود على الأرض، عمل إيه؟ كان بيقعد في وسط الجموع وكان بيساعد وكان بيشفي وكان يقدم حب. بعد كده المقدس يقول لنا إيه؟ إنه ذهب من وسطهم منفردا، كان بياخد أوقات من الصمت اللي أنت بتحكي عليه، وكان بياخد اوقات من التامل، وياخد اوقات من التواصل مع بهدوء مع نفسه ومع الله، وانه يصلي. ده اللي احنا مدعوين احنا نعمله، اننا نتواصل، القدره عن التواصل والقدره عن الاستغناء وتبادل التوازن ما بينهم هي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتحمي دماغنا وبتساعدنا. انا عامه شخصيه سريعه، أنا طبيعي كمينة شخص سريع، من كام سنة بدأت أتعلم إن أنا أبطأ سرعتي وإن أنا أتوقف وإن أنا أخذ أوقات من التأمل والصمت. عايز أقولك أنا قلت لنفسي بعد ما بدأت أتعلم ده، يمينة أنت خسرت حاجات كتير قوي في حياتك بسبب إنك كنت سريع. فإحنا بنحتاج نكون سراع في وقت، لكن كمان بنحتاج إن خلال يومنا يكون عندنا أوقات من البطء، من التوقف، من التأمل. هعمل ده ازاي اذا انا طول الوقت قاعد على الموبايل بعمل سكرول؟
0: ده هيخليني اجري بسرعه اسال حضرتك سؤال نختم بيه الحلقه. دوري انا ايه كاهل في حياه ولادي علشان احافظ على ذهنهم طول الوقت من التعفن الدماغي؟ خلاصه سريعه،
1: ان انا اديهم مجالات متنوعه للابداع وللتعامل مع الحياه، ان هو يشوفوني انا نفسي وانا مش طول الوقت قاعد على الموبايل، انه انا في مرات يشوفوني وانا بدي الموبايل لمراتي وبقول لها ما تدهوليش غير بعد ساعتين من دلوقتي، او ادهوله هو واقول له ما تدهوليش بس ما تبقاش فاهم انا بعمل الحركه دي عشان شويه اخليه يديني موبايله.
0: اوكي.
1: انه خلي بالك التعلم من النموذج من الحاجات المهمه. احنا مش مطلوب مننا ان نكون هيرو قدام اولادنا، لان مفيش حد فينا هيرو، ومش مطلوب مننا نكون ما بنغلطش، لكن مطلوب مننا ان هم يشوفونا واحنا بنصارع للتعامل بشكل جيد مع هذا الجهاز، وهم بيشوفونا بنصارع وبنعيش الحياه بشكل صحيح، هم كمان هيعيشوا الحياه بشكل صحيح. فبلاش نضغط عليهم قوي، بلاش الخناقات الرهيبه. اذا في حد متواصل مع السوشيال ميديا بشكل رهيب واحنا مش راضي يتنازل، اطلب مساعده من حد متخصص.
0: ده هنجي لها في حلقه الادمان،
1: ندخلها في حاجه تانية بعد شويه. لكن حاجه كويس قوي انه انا اكون بعمل، يشوفني وانا بقرا كتاب، يشوفني وانا بسمع موسيقى، يشوفني وانا اخد وقت صامت ما بعملش حاجه، فهو يتعلم كمان هو يعمل ده. واحكي له على المخاطر بتاع التعفن الدماغي اللي كنا بنحكي عنها، افرجه على الحلقه دي، وبيعمل ده على الحلقه، اعمل فولو واعمل كومنت اوكي، وافكر معايا اقول له انا متاح لو انت محتاجني ان انا افكر معاك او اساعدك في اي حاجه خاصه بالتعامل مع السوشيال ميديا.
0: شكرا جدا يا سيس. في النهايه كل حاجه ليها عيوب ومميزات، عايزين نحافظ على أذهاننا ونشتغل عليها. فشكرا لكم، وتابعونا في الحلقات اللي جاية.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، مساء الجمال والنور والورد والحلويات، ويعني ليه عمالة بمسي عليكم بكل الحاجات الحلوة، لأن النهاردة حلقتنا الحقيقة حلقة من نوع خاص جدا جدا جدا. برحب بيكم، ونهاية وبداية، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شانكون. مش قلت لكم حلقة مميزة يا جماعة؟ حلقة مميزة اللي تبتدي البداية دي، بداية بتبدأ ببداية اللي هي نهاية شخص، نهاية شخص اسمه علاء السيد أو طارق، وده اسمه الحقيقي، لأنه القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي للأسف الشديد جدا جدا جدا جدا قصة حقيقية، وحصلت سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني حصلة من قريب جدا، وقصة بشعة بكل المقاييس يعني، لكن تستحق نحن نقف عندها ونتكلم عليها، لأنه زي ما قلت لكم كانت النهاية اللي هي البداية. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شانكون. يمكن في أحداث العمل الدرامي جاب لنا المشهد بتاع المتهم وهو بيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن في الحقيقة هو لسه ما تنفذش حكم الإعدام فيه إلى يومنا هذا، هو مسجون ومستني تنفيذ حكم الإعدام. مين هو علاء أو طارق؟ لأنه لما العمل الدرامي ده اتعمل غيروا اسم البطل علشان حفاظا يعني على الخصوصية وكده، لكن لو فتحت السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو أيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تفتح أي منصة من المنصات هتلاقي صورة المتهم الحقيقي، وهتلاقي صورة المحرض، وهتلاقي صورة الضحية. جريمة هزت جمهورية مصر العربية كلها، جريمة بشعة حصلت من سنتين، بتخلينا نسأل نفسنا واسألكم ونحاول نجاوب على السؤال ده، هو ليه الشر جوانا وحوالينا بيزيد بالشكل ده، مع اننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ ليه كل ما زاد التدين زاد الشر؟ أنا عارفة إنه سؤال صعب وسؤال شائك جدا، لكن تعالوا نتكلم فيه النهاردة ونشوف ليه تحديدا السؤال ده أنا سألته لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة علاء أو طارق، اسمه الحقيقي طارق، المتهم الحقيقي في القصة الحقيقية اسمه طارق، لكن غيروا اسمه في العمل الدرامي وسموه علاء، فهنقول انه هو علاء. ليه علاء كان يدي دروس دين في المسجد للناس، وبعد ما يخلص الدرس على طول يقوم يروح الصندوق بتاع الفلوس بتاع المسجد يسرق الفلوس منه؟ الله، مش انت المفروض ان انت شيخ علاء، ومش المفروض ان انت في الرايحة وفي الجاية اهل الحارة كلهم بيقولوا لك يا شيخ علاء يا شيخ علاء وياخدوا منك الفتاوي؟ مش المفروض ان انت اللي بتديهم دروس الدين وتقعد تقول لهم النفس أمارة بالسوء، وخلوا بالكم لانفسكم توسوس لكم، وخلوا بالكم من شيطان انفسكم؟ مش انت اللي بتقعد تدي دروس دين؟ طب ازاي بعد ما بتخلص الدرس من هنا تقوم تسرق فلوس المسجد من هنا؟ طب حاجة تانية، ازاي كذاب وبتدعي ان انت معاك شهادة ازهرية وانت ما معكش؟ ازاي كذاب وبتدعي على اهل الحارة كلهم ان انت عندك مرض السرطان علشان تكسب تعاطفهم وشفقتهم وفلوسهم وانت ما عندكش؟ يعني انت كذاب ونصاب ومجرم، لكنك قدام الناس زيك دقنك جلبيتك طول الوقت في المسجد, طول الوقت بتدي دروس دين, لكن انت شخص شرير. هرجع تاني واكرر, دي جريمة حقيقية حصلت في مصر سنة 2024, يعني لسه يدوب من سنتين. المجرم الحقيقي طارق لم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد, وهو مسجون. حكمت المحكمة عليه بالإعدام, وهنعرف ليه حكموا عليه بالإعدام, وهنتناقش ونتكلم يا ترى ليه الشر بقى زيادة جوانا كده. معانا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. رانيا بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة, مبسوطة بوجودك معايا النهاردة, ويعني أخدت غياب الحلقة اللي فاتت لكن مبسوطة بوجودك معايا جدا. وليلي كده يا رانيا, تفتكري ليه الشر بيزيد جوانا وبيزيد حوالينا على الرغم أننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ كمان نانا كده بتقول مساء الخير يا أخت سارة, مساء الجميل مثل قلبك, إن شاء الله تكون يومك هادئة وحلوة ومليانة راحة وخير. بشكرك جدا يا نانا, شكرا جدا ليكي ولوجودك معايا النهاردة, ويا رب كده انت كمان يومك وحياتك تكون جميلة جدا جدا جدا. عايزة اقولك كمان انا جايبة لك سلام خاص من مريم, وصتني وقالت لي لازم تسلمي على نانا في الحلقة, لانه انا عارفة ان انت بتبعت لها حاجات كتير قوي في صباح سما, فهي قعدت تقول لي ابعتي سلام لنانا, فلازم السلام امينة بقى. كمان نانا كده بتقول بصراحة الموضوع ده جميل جدا للكلام والنقاش, لانه مش بيتكلم عن الدين بس, هو بيتكلم عن الانسان وعن ضميره وعن المجتمع. ده حقيقي جدا يا نانا, وفعلا انا ده اللي جاي اتكلم فيه النهارده. انا مش جاي اتكلم عن ديانه بعينها, ومش جاي اتكلم عن دين او اهاجم اي دين خالص اطلاقا, مش ده هدفي. لانه انت سواء كنت مسيحي سواء كنت مسلم ايا كانت ديانتك, ففي فرق كبير ما بين التدين وفي فرق ما بين العلاقه مع ربنا. فخلينا نتكلم انه ليه احنا شعب متدين. طبعا يعني بالصدفة البحتة انه البطل كان مسلم وبيصلي في المسجد وكان بيدي دروس دين, لكن اكيد حتى لو برضو هنتكلم عن شخص مسيحي متدين ممكن برضو يبقى هو كمان نصاب او. فانا مش بتكلم عن ديانة بعينها, مش بتكلم عن دين بعينه, ولا بهاجم اي دين خالص, لكن انا بتكلم عن فكرة التدين في حد ذاتها. عماد حلمي كده بيقول مساء الخير أخت سارة, موضوع جميل قوي, شكرا ليك يا عماد, شكرا جدا ليك ولتشجيعك. وبما أنه الموضوع عجبك تعالى كده اتشارك معانا وقول لي ليه الشر زاد حوالينا وجوانا بالرغم من أننا شعوب عربية, كشعوب عربية شعوب متدينة. يعني احنا الشعوب العربية بنتميز بأن احنا عندنا الوازع الديني والتدين وإلى آخره. طب ليه كان علاء بيعمل كده, بيدي درس الدين ويخلص وعمال بيقول للناس خدوا بالكم نفوسكم هتوسوس ليكم, خدوا بالكم من شيطان أنفسكم, وبعدين يسرق الفلوس, وبعدين هنشوف هيعمل ايه تاني, لانه هيعمل كوارث, لانه اكيد عمل كوارث استحقت ان القضاء المصري يحكم عليه بالاعدام شنقا. نانا كده بتقول بشكرك وبشكرها, ربنا يبارككم احبائي, شكرا جدا ليك يا نانا. عماد كده بيقول من وجهة نظري علشان في انفصال بين العبادة والاخلاق. لا فهمني اكتر يا عماد, فهمني يعني ايه انفصال بين العبادة والاخلاق, يعني فهمني فكرتك, وازاي ابقى انا شخص بصلي او بعبد ربنا وبعد كده يدوب اخلص صلاة وأقوم يعني أسرق أشتم أأذي حد, إزاي زيي ممكن يقول عني إن أنا شخص متدين؟ وكلنا يعني بنبقى عارفين الشخص المتدين من خلال الزي بتاعه, من خلال شكله, فإزاي زيي يقول إن أنا شخص متدين, وإزاي لقبي يقول إن أنا شخص متدين لكن أنا شرير من جوايا, أنا بقصد الشر لغيري. قضية غريبة, والحقيقة انه انا مبسوطة جدا انه في عمل درامي اتكلم عنها مش بس كده، دي قصة حقيقية. ده بيقول انه في مشكلة احنا عايشين فيها محتاجين نتكلم عنها ونناقشها. والنهاردة خليك حقيقي مع نفسك للآخر، لانه انا وانت وكل حد فينا ممكن نكون مكان علاء، ممكن اكون قاعدة في الكنيسة او في المسجد بصلي، وبعد ما اخلص واخرج من باب الكنيسة او اخرج من باب المسجد اتحول الى شخص تاني. ليه؟ تفتكروا ليه؟ هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة، وكمان أنا معايا تعليقات على لايف الفيسبوك هقراها كلها، لكن خليكم معانا. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، وبشجعنا كلنا نتشارك ونتكلم ونحكي. بفكركم أنه تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، عارفين إيه هي؟ تقدروا تحملوا الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو سما، من على الأب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا من خلال التلفزيون تتابعونا على الساتلايت، على نايلسات واليوتلسات، على تردد 11534 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.
2: انت دلوقتي بتسمع

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وانا عارفة ان الحلقة غريبة وبدايتها غريبة والموضوع كمان يمكن موضوع صادم، بحاول اخفف من وطئته، لكن بمنتهى الامانة مخبيش عليكم يعني، وانا بتفرج على احداث العمل الدرامي انا قلبي كان وجعني قوي، انا كنت تعبانة جدا. المسلسل تقيل على الرغم ان هو ثلاث حلقات بس، لكن تقيل. وعمالة بقول لنفسي وأنا بتفرج، سارة ده حصل في الحقيقة، ده بجد، دي الجريمة البشعة دي حصلت من سنتين، ده حقيقي، واللي ارتكبها كان شخص متدين. قبل ما نكمل كلامنا خليني أقول لكم كده على شوية حاجات. يمكن أنا شخصيا يعني الحاجات دي فرقت معايا شويتين وخففت من وطئة الصدمة عليا. أول حاجة خلينا نتفق إنه إحنا كبشر إحنا جوانا الخير وجوانا الشر، يعني مفيش حد فينا هيبقى جواه شر للآخر ولا حد فينا جواه خير للآخر، إحنا عبارة عن خليط ما بين الخير والشر. أوقات بتلاقي الخير اللي جواك بينتصر، وأوقات تانية بتلاقي الشر اللي جواك هو اللي بينتصر. الشر كل ما هو للجسد، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا في حاجة عايزها، عينيا بصت عليها وعايزاها، فهاخدها بغض النظر إيه اللي ممكن أعمله علشان أوصل للحاجة دي، فكده الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر، واللي بنقول عليه شهوة العيون. طيب جسدي سواء بقى أكل شرب، يعني مثلا في ناس بتسرق وتقول إيه، ما أنا عشان أجيب أأكل عيالي، ما هو كده أنا مشيت ورا شهواتي وعملت حاجة غلط. أو الطمع، ما ده برضو شهوة الجسد. وفي بقى تعظم المعيشة، إنه أنا مش فارق معايا أدوس على أي حد، المهم أوصل للي أنا عايزه. فكل الحاجات دي أنا فيها الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر. لكن إمتى الخير بينتصر؟ لما لقي نفسي عملت حاجات ملهاش علاقة بجسدي. إيه ده؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى كده إنه أنا روحي قريبة قوي قوي قوي من ربنا، فأنا بخلي الخير اللي جوايا هو اللي ينتصر على الشر. طب هتقولوا لي، طب ما هو علاء كان شخص متدين، ده بيقولوا له يا شيخ علاء، طب ما هو فلان الفلاني ده اللي احنا سمعنا عنه انه مش عارف عمل الجريمة الفلانية ولا ارتكب الحاجة الفلانية، ده كان ده ده ده بنقول عليه راجل متدين. هنا ده هيقودنا لجزئية مهمة قوي، يا ترى ايه الفرق ما بين التدين والروحانية؟ التدين هو كل ما هو ظاهري ظاهري. فاكرين الفريسي والعشار، مثل الفريسي والعشار؟ الفريسي هو شخص متدين، يعني شكله مظهره كلامه بيقول انه هو متدين لكن قلبه مش مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزة اقرأ كده شوية تعليقات بما ان احنا جبنا سيرة التدين. نانا بتقول ممكن الانسان يصلي ويصوم ويعرف الصح من الغلط، لكن يفضل عنده غضب، انانية، خوف، طمع او رغبة في السيطرة. بشكرك جدا يا نينا وكم من الناس اللي بيدخلوا المساجد والكنائس ويصوموا، لكن وزي ما انت قلتي عارفين الصح من الغلط. يعني علاء وهو بيسرق من فلوس المسجد هو كان عارف اللي بيعمله ده غلط، بس هو بيعمل كده ليه؟ غضب، ممكن لانه والد علاء كان بيعذبه، كان بيضربه وهو صغير، فممكن يبقى غضب، غضب من المجتمع كله، غضب من الظلم اللي تعرض له من والده. أنانية، خوف طبعا، خوف من الفقر فأنا بسرق، طمع أكيد، أو رغبة في السيطرة. التدين والمظهر اللي بيقول عليا أن أنا شخص متدين بيديني هيبة، وان انا في الرايحة وفي الجاية الناس تقعد تستشيرني في امور الدين وامور الحياة وتسمع كلامي شوية كده، بيحسسني ان انا حاجة، يعني بيغذي عندي الانا والذات والكبرياء جوايا. كمان عماد بيقول يعني ممكن واحد بيصلي ويكذب يكون بيصوم ويظلم غيره. ما دي بقى مشكلة كبيرة. ما يعني تخيل لو أنا عارفة أن فلان ده بيصلي، احنا دايما نقول ايه ده فلان ده شخص متدين، ده بتاع ربنا، وده اللي كان بيتقال على الشيخ علاء، كانوا الناس كلهم يجوا يسمعوه هو بيقول دروس الدين. حتى كان في طفل صغير اسمه حسن كان بيجي ويسمع الشيخ علاء، وكان الشيخ علاء يقول له يا حسن انا الدروس اللي بقولها دي كبيره عليك قوي وكبيره على فهمك واستيعابك. يقول له لا لا لا لا يا شيخ علاء، انا بحب اقعد اسمعك، بحب اقعد قوي اسمعك وانت بتتكلم في امور الدين. وكان حسن ولد صغير يعني عنده يدوب 15 سنه، لسه في اعدادي، لسه صغير، لكن كان بيقعد يقول له انا بحب اسمعك وانت بتتكلم في الامور دي. فالتدين، وده يرجعنا تاني للتدين، التدين هو كل ما هو ظاهري في الشكل، في الكلام، في التصرفات، في المنظر. يعني احب اقف كده قدام الناس اصلي وصوتي جلجل، احب الناس تشوفني وانا راكع على سجادة الصلاة، انا بحب اعمل ده. ليه؟ علشان الناس يقولوا ده شخص متدين، ده شخص ثقة، هنصدق فيه، هنحبه، هنسمع كلامه. عشان كده النهاردة نفسي أقول لك وأقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تاخدش بالمظاهر. ممكن يكون شخص مش بيفارق المسجد، مش بيفارق الكنيسة، ممكن يكون شخص مظهره بيقول إنه متدين. اوعى تاخد بالمظاهر، اوعى تسمع كلام حد إنه مسلم بيه بيقول لك ده كلام ربنا. تمام، ارجع لكتاب ربنا عشان تعرف كلام ربنا، لكن ما تاخدش كلام حد كأنه أمر مسلم بيه، وما تثقش في أي حد لمجرد أنه شكله أو زيه أو مش بيفارق دار الصلاة سواء كانت كنيسة أو مسجد. ما تثقش في حد، لأنه كلما زاد التدين كلما زاد الشر. ليه؟ لأنه ناس كتير بتاخد التدين ككفر، كغطاء، بغطي بيه على الشر اللي جوايا من غل وغضب وطمع وأنانية وكراهية للآخرين. عايزين كده نكمل نقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك. عماد كده بيقول وكمان علشان أحيانا بنعتبر التدين مجرد عبارات ومظاهر وننسى أن المفروض يكون ليه تأثير على تصرفاتنا. بشكرك جدا يا عماد، والحقيقة أنه لو التدين تحول إلى تصرفات صح، دوافع صحيحة، هنا ما اسموش تدين، اسمه الروحانية أو العلاقة الروحية مع الله. كده بقى اسمه أنه أنا على تواصل مع الله سبحانه، على التواصل مع ربي وإلهي. فأنا بتكلم معاه، أنا بتواصل معاه، أنا بصلي له من كل قلبي، أنا بقرأ كتاب ربنا، أنا بصوم بجد بقلب، مش صايم وانا غاصب على نفسي. فمن هنا علاقتي مع الله وتواصلي مع الله سبحانه بتغير فيا، فببقى بحب الناس، عايز الخير للناس، بفضل الناس اوقات عليا. هنا بقى ما بقاش اسمه تدين، بقى اسمه روحانية، علاقة روحية مع الله. كمان على لايف الفيسبوك كده نانا بتقول احنا مش محتاجين نتدين اكتر في الشكل بس، محتاجين ان ايماننا يظهر في تعاملاتنا، في رحمتنا، في امانتنا، وفي طريقة معاملتنا لبعض، لان الانسان ممكن يعرف الصح كويس لكن الاهم انه يقدر يطبقه. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا، والحقيقة انه سيد المسيح في الموعظة على الجبل والعزة على الجبل أو الموعظة على الجبل محبوبة من كل الناس، لأنه تعليم السيد المسيح لا غبار عليها ولا خلاف عليها. في الموعظة على الجبل السيد المسيح كان بيقول لنا وبيكلمنا إزاي أنه علاقتنا بربنا بتنعكس على علاقتنا بالآخر. فكان سيد المسيح بيقول لنا ايه؟ احبوا اعدائكم. طب احبهم ازاي يا رب؟ لما تبقى علاقتك مع ربنا قوية. باركوا لعينيكم. طب ابارك حد بيلعني بيسبلي؟ لما تكون علاقتي بربنا قوية. ففي الموعظة على الجبل وأشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى إصحاح 5 و6 و7 هنلاقي فيها العظة على الجبل، وهنلاقي إن إزاي السيد المسيح بيقول لنا إنه لو أنت عندك صلة وتواصل قوي بالله هينعكس على كلامك، على تصرفاتك، على دوافعك اللي جواك اللي منها هتخرج تصرفات وهتخرج كلام وهتخرج أفعال تجاه الآخر. فبشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى في الكتاب المقدس في العهد الجديد إصحاح 5 و6 و7 عشان هنشوف إزاي السيد المسيح فرق لنا بمنتهى البساطة ما بين التدين والروحانية أو العلاقة الروحية والتواصل الصحيح مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف الشيخ علاء عمل ايه من كوارث استحق عليها انه يتحكم عليه بالاعدام، على لايف الفيسبوك أميرة نبيل كده بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. بشكرك جدا يا أميرة، وده حقيقي جدا جدا جدا، بس الإنسان الصالح هو اللي ليه علاقة وتواصل دائم مع ربنا، مش مجرد بقى ان انا بصلي بقول كلمات وخلاص، لانه برضو الجزئية دي اتقالت في الموعظة على الجبل، واتقال السيد المسيح قال كده لا تكرروا الكلام باطلا، ما تقعدش تكرر كلام وخلاص وانت مش فاهم معناه ولا انت مركز فيه. كمان أميرة كده بتقول الله ينظر الى القلب. امين يا أميرة. كمان بتقول اعطيني يا رب قلبك وتلاحظ عيني طرقك. أمين أمين أمين. يعني كمان أنا بفتكر قوي الآية الجميلة اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف أفكاري، امتحني وانظر إن كان فيا طريق باطل واهديني طريق أبدي. أنا دايما بحب قوي الآيات ديت لأنه هي فعلا جميلة جدا. عماد كده بيقول أنا شفت المسلسل وحقيقي كان صعب قوي إن شخص متدين يعمل كده. أنا معاك جدا يا عماد بجد. أنا يعني يمكن أنا وأنا حتى بتكلم دلوقتي لازلت تحت تأثير العصبية والحرقة والصدمة اللي أنا كنت فيها وأنا بشوف الثلاث حلقات دول. للأمانة أنا حتى ما قدرتش أشوفهم يعني في يوم واحد. أنا كنت بحاول أشوف مشهد وأقوم. ليه؟ لأنه حقيقي المسلسل صادم، وإن دل على شيء بيدل على أنه محتاجين نفوق، محتاجين نفوق. علاقتنا بربنا مش أن أنا أروح الكنيسة كل يوم، أروح المسجد كل يوم. علاقتنا بربنا مش أني أروح صلاة الجمعة باستمرار أو أروح يوم الحد الكنيسة باستمرار. علاقتي بربنا مش أني أصوم رمضان أو أصوم الصيام الصغير والصيام الكبير والصيام الرسل. دي مش هي علاقتي بربنا. علاقتي بربنا أقوى من كده بكتير. علاقتي بربنا هو أني قلبي بسلمه لي، لأنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كل حاجة بتخرج من القلب. وبما أننا جبنا سيرة القلب، الشيخ علاء ما كانش جواه قلبه غير غل وكراهية وحقد واحتياج وطمع وضغينة تجاه والده اللي كان بيعذبه، تجاه العالم من حواليه. الشيخ علاء بدل ما يشتغل كان بينصب على الناس ويكذب عليهم، فهم أهل الحارة إنه عنده سرطان وإنه بياخد كيماوي عشان يعطفوا عليه، وصاحب القهوة اللي كان في المنطقة الشعبية دي عطف عليه فعلا وعينه قهوجي اشتغل عنده في القهوة دي. يسكت؟ لا، راح لإمام المسجد وقال له ده أنا معايا ثانوي أزهري وده أنا يعني شاطر جدا في إلقاء دروس الدين. شيخ المسجد صدقه، وبقى الشيخ علاء عنده درس يوميا قبل إقامة الصلاة في المسجد. مش بس كده، ده كمان اتصاحب على أهل الحارة كلهم، ومن ضمنهم حسن الولد الصغير. الشيخ حسن سوري الشيخ علاء كان عايز يجيب فلوس بأي طريقة غير شرعية بأي طريقة غلط من الآخر كده، فكان بيسرق الفلوس من المسجد، كان بينصب على الناس، باع كليته علشان يقبض فلوس، كل ده وما بيبذلش مجهود انه يشتغل. طب ما تشتغل. لا، لحد لما دخل على الدارك ويب، والدارك ويب هي شبكات الانترنت اللي بيتم عليها تجارة السلاح والمخدرات وتجارة الأعضاء وإلى آخر. دخل على الدارك ويب لأنه عرف أنه منها ممكن يدخل في أعمال غير شرعية وغير قانونية ويجيب منها فلوس، وهو طبعا إحنا عارفين هو أهم حاجة عنده الفلوس. فبيبدأ يتواصل على الإنترنت مع شخص عايش في الكويت، هو ما شافش شكله، بيسمع بس صوته. الشخص ده أقنعه أنه هو طبيب بشري وانه بيتاجر في الاعضاء وانه طبيب بشري شغال في التشريح، وبدا يقول له انه انا عايزك تعمل شويه حاجات ليها علاقه بالتشريح وليها علاقه بتعذيب الحيوانات والبني ادمين، وكل حد هتعمل معاك كده انا هديك فلوس بالدولار. طبعا فلوس وبالدولار، ويعني أعمل أي حاجة، أعمل أي حاجة عشان يبقى معايا فلوسه بالدولار. فالشر زاد جوه الشيخ علاء، لأنه التدين كان مديله غطاء أو كفر يعمل ما بداله، وكان دايما بيقول لنفسه أنا محدش هيشك فيا، ده أنا الشيخ علاء، ده أنا يوميا الناس بتيجي المسجد علشان تسمع الدرس بتاعي، محدش هيشك فيا أن أنا بعمل حاجة غلط، محدش هيشك فيا ان انا بعمل كده. بدأ الشخص ده اللي عايش في الكويت يطلب من علاء حاجات بسيطة، زي طلب منه اول حاجة روح مكان فيه اطفال وانا عايزك طفل تضربه تعذبه تعمل له حاجة تخليه صرخ وسجل لي صراخ وعياط الطفل ده، دي اول حاجة. طبعا الشيخ علاء عمل كده، لقى انه الراجل ده اللي عايش في الكويت بيحول له $1,000، فينهر ابيض $1,000 يعني في سنه 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني ده حاجه كده ايه يعني. لا طب ده كده ده ما يعادل 50,000. لا ده انا كده ده بص ده انا بتاعك، اعمل لك اللي انت عايزه. فبدا يقول له عذب الحيوانات، مثلا يقول له روح هات القطة الفلانية. طبعا الشخص ده اللي عايش في الكويت كان عامل هاك أو كان عامل تجسس على وتتبع عليه التليفون بتاع الشيخ علاء، فكان بيسمعه هو بيكلم مين، هو بيروح فين، هو بيجي منين، وكأنه مراقبه 24 ساعة. وعند مراقبه 24 ساعة دي عايز أسألنا سؤال، تفتكروا مين اللي بيراقبنا 24 ساعة؟ إبليس، مش كده؟ بالظبط. الشخص اللي كان عايش في الكويت ده كان إبليس متجسد في صورة بني آدم، لأنه كان مراقب الشيخ علاء 24 ساعة في الـ 24 ساعة، كان عارف هو بيعمل إيه، كان عارف نقط ضعفه، عمل له اختبارات نفسية في الأول علشان يعرف هو لحد فين عنده استعداد يبقى شرير ويبيع ضميره وبيع أي حاجة في سبيل الفلوس. وهو إبليس عايز مننا إيه غير أننا نبيع كل حاجة في سبيل المتعة والفلوس والسلطة. قبل ما نكمل كلامنا، أنا عارفة أنه في تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك، بس أستأذنكم نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة. وعايزة أقول لنا كلنا الهدف من الحلقة النهاردة مش إننا نتوجع أو نتضايق أو نتصدم، مع إنه ده كله أنا عارفة إنه هيحصل، لأن أحداث الحلقة النهاردة وأحداث العمل الدرامي بشع بكل المقاييس، ولأن هي جريمة حقيقية اتهزت لها البيوت المصرية سنة 2024. لكن مع كل ده محتاج تقف مع نفسك النهاردة وتفكر، أنا ممكن أكون مكان علاء، انت وانتي ممكن تكونوا مكان علاء. ممكن الشيطان يوسوس ليك انك تعمل ابشع جرائم. ممكن تكون في مظهرك متدين. ممكن تكون خادم في الكنيسة. ممكن تكون بتوعظ في المسجد. ممكن تكون وصلت الى اعلى درجات التدين. لكن اخبار علاقتك بربنا ايه؟ هل لما بتصلي الصلاة بتغير جواك؟ بتغير لسانك ولا تصلي وبعد كده تشتم شتايم من 3 و4 و5 مقاطع؟ هل بتبقى جوه الكنيسة زي بره الكنيسة في تصرفاتك وتعاملاتك؟ هل بتبقى جوه المسجد زي بره المسجد في تصرفاتك وتعاملاتك؟ ولا ده لي تصرفات وده لي تصرفات؟ هنخرج فاصل ونرجع على طول علشان نكمل كلامنا. بس سريعا سريعا عماد بيقول ممكن أعرف مواعيد البرنامج أخت سارة؟ طبعا يا عماد مواعيد البرنامج يوم الخميس الساعة 5. بص ما فيش أسهل من كده. الخميس الساعة 5 من 5 ل 6 نهاية وبداية. الخميس الساعة 5 احفظ لأنه ما فيش أسهل من كده. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خليكوا معانا النهاردة وهنسمع ترنيمة اختبرني يا الله.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، ونفسي كلنا نقول كلمات الترنيمة دي. وأنا للأمانة والترنيمة شغالة كنت عمالة بقوله كده، يا رب فيش حد فينا كبير على الغلط، وزي ما قلت إنه إحنا جوانا خليط من الخير والشر، فدايما كل يوم وإنت أول ما تصحى من النوم كده قول يا رب اختبرني يا الله، أعرف أفكاري، امتحني وأنظر إن كان فيا طريق باطل، لو في حاجة مش مظبوطة، لو في حاجة اعوجت انت قومها وصححها. وأميرة كده بتقول يا ريت عيوننا تكون على يسوع بس، أمين أمين يا أميرة. كمان نانا بتقول كده يمكن مش هنقدر نغير كل الشر اللي حوالينا، لكن نقدر نمنع انه يتحول لجزء مننا. الله يا نانا، الله بجد انا معاكي جدا. انا يعني دايما بقول لنفسي كده، سارة مش هتقدري توقفي يعني الشر من العالم، هو العالم قد وضع في الشرير، ده خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن اقدر اخد بالي انه الشر ما يتحولش يبقى جزء مني، وانا مش هعرف اعمل ده لوحدي، مش كده دايما اقول له اختبرني يا الله، قل لي لو في حاجه مش مظبوطه الحق اغيرها بدري بدري، لا ومش انا اللي غيرها، انت اللي تغيرها يا رب. كمان بتقول كده ولو كل واحد بدأ بنفسه يمكن المجتمع كله يبدأ يتغير. امين امين يا نانا. كمان اميرة بتقول التدين المظهري دي حقيقة، تدين فعلا بيبقى كل ما هو مظهري. كمان رانيا بتقول شو كان سؤالك سارة عن الحلقة؟ سؤالنا النهاردة يا رانيا، ليه الشر حوالينا وجوانا بيزيد مع اننا كشعوب عربية متدينين أو بنتصف بالتدين بطبعنا؟ كمان نانا بتقول ترنيمة جميلة جدا، شكرا يا نانا، أنا كمان بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. نرجع لمرجوعنا ونشوف الشيخ علاء عمل إيه. الشيخ علاء زي ما قلت لكم بدأ يسمع كلام الشخص اللي في الكويت اللي بيقعد يقوله يعمل إيه كل ما هو فيه تعذيب، يعني تعذيب للحيوانات. أول حاجة قال له بص القطة الفلانية ديت اخطفها وشرحها، عمل كده. طبعا بدأ معاه أنه يخليه يخطف حيوانات ويشرح الحيوانات ديت، وكأنه بيدربه على أنه أنا أسفة في اللفظ يشرح بني أدمين. كل ده والحقيقة أنا مش عارفة إزاي علاء كان بيجيب الجرأة دي يبقى قاتل حيوان سواء قطة أو أرنب أو كلب أيا كان، ما هو ده يعني حيوان برضو، يعني ده الواحد لما بيشوف أي حيوان في الشارع بيتعذب أو حاجة بيئن جواه، فمش عارفة إزاي كان بيبقى قاتل قطة ولا قاتل ومشرحها ويدخل المسجد يصلي ويدي دروس دين ويتكلم مع الناس ويقول لهم لازم تاخدوا بالكم ولازم الدين ولازم التعليم. كان شيء غريب جدا، والفكرة انه ما كانش بيحس بالذنب، وعشان كده قعدت اقول لنفسي طب هو ازاي وصل للمرحلة دي؟ وصل لمرحلة من التبلد، انه ما بقاش حاسس ان اللي بيعمله ده غلط، مرحلة من التبلد من الاستباحة، يعني عادي انا عادي ما فيش مشكلة، ايه عادي بعذب الحيوانات وبشرحهم مش باخد فلوس خلاص. لحد لما الشخص اللي في الكويت اللي انا سميته ابليس متجسد في صورة بني ادم بدأ يطلب المزيد، ودي جزئية مهمة قوي. الشر لما رجليك تغرز في الشر ابليس مش هيسكت، هيطلب منك طول الوقت المزيد والمزيد والمزيد، لأنه شر إبليس ما بيقفش عند نقطة معينة، شر إبليس بيكمل لحد ما يخلص عليك تماما وكل الخير اللي جواك يموت. فالشخص اللي في الكويت ده بدأ يطلب من علاء أنه أنا عايزك تقتل الطفل حسن اللي أنت بتحبه واللي بيجي لك المسجد يسمع منك دروس الدين، انا عايزك تخطفه وتخدره وتذبحه وتشرحه، وهقولك
تشرحه ازاي. وكل ده عايزك تصوره لي فيديو وتبعته لي. طبعا الشخص اللي في الكويت ده, ده شخص اسمه سليم, شخص سادي جدا, مريض, كان مريض نفسي وبعد كده الموضوع تطور معاه, المرض النفسي زاد عليه جدا جدا جدا جدا جدا لمراحل صعبة قوي, لدرجة انه بقى بيعمل ده على الدارك ويب, انه بيصطاد الضحايا بتوعه. ضحايا بتوعه بيكونوا عندهم احتياج, عندهم طمع, عندهم يعني نية لانعدام الضمير وان هم يستبيحوا الغلط, وبيصطادهم وبيطلب منهم ان هم يقتلوا ناس ويشرحوهم ويعذبوهم, ويبعت الفيديوهات دي لناس طبعا مرضى وساديين جدا برا بملايين الدولارات. فهو كان بيعمل كده. هو شاب صغير على فكرة, شاب عنده 17 سنة عايش في الكويت. هو مصري بس هو والده والدته هاجروا من بدري قوي للكويت, وهو مرض النفسي ده نشأ عنده لأنه شاف أخوه بيموت قدام عينيه, وبابا ومامته ما عملوش أي حاجة, وكانوا طول الوقت سايبينهم هو وأخوه, وأهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس وخلاص. فكانت الدايرة عبارة عن إيه؟ علاء هو الضحية اللي بيعمل

أكتر وأكتر. كل ما نبعد عن ربنا وكل لما روحنا متبقاش متعلقة بي، كل ما الضمير جوانا ينعدم ولاقي نفسي خلاص ما بقتش بحس اللي أنا بعمله ده غلط، عادي، إيه المشكلة؟ وقبل ما نكمل كلامنا عايز أقول لكم أنه يمكن الوقت ده كمان إحنا في صفحتنا، صفحة راديو سما، بنتكلم عن الموعظة على الجبل. يعني يمكن بالصدفة البحتة أنا النهاردة جبت سيرتها، لكن على مدار الثلاث شهور الجايين هنبقى بنتكلم عن الموعظة على الجبل باستفاضة، عظة السيد المسيح على الجبل اللي موجودة في بشارة متى 5 و6 و7. وهنكون بنعمل كامبين أو سلسلة من الفيديوهات والبوستات بعنوان رأيت الله. ولو عايز تشوف الله وإزاي تشوف الله تابعنا واسمعنا، هتعرف أنه السيد المسيح قال لنا إزاي يبقى لينا صلة قوية جدا بربنا توصل بينا أن احنا نعاين الله أو نشوف الله. فتابعونا على راديو سما، تابعونا على صفحتنا في كامبين أو سلسلة بوستات وفيديوهات بهاشتاج رأيت الله. نرجع للتعليقات على لايف الفيسبوك، ونانا كده بتقول أنا مش شعوب عربية لكن الشر والشرور في كل البلاد موجود. لا بس أنت يا نانا أنا عرفت أن أنت من العراق، يعني ما هو برضو العراق يندرج تحت الشعوب العربية. فاللي أقصده بداية أنه لأنه إحنا يعني يمكن حدود ونطاق استماعنا لراديو سما أو يعني الناس اللي بيسمعونا كراديو سما عايشين في الوطن العربي، فأنا في كل الوطن العربي بيصنف بأنه شعوب متدينة، فالتدين ليه بيجي معاه الشر؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. كمان عماد كده بيقول هو للأسف وصل إن عنده استعداد يعمل أي حاجة في نفسه أو غيره، المهم الفلوس والنقص اللي عنده. الحقيقة يا عماد دي جزئية مهمة جدا، الفلوس. ما هو إبليس دايما بيشوف نقطة ضعفك إيه. في ناس نقطة ضعفهم السلطة، إنه يبقى ذو مركز وسلطة ويبيع أي حاجة ويعمل أي حاجة عشان السلطة. فإبليس عارف إن نقطة ضعفه الحتة دي. في حد تاني نقطة ضعفه بتبقى الجنس أو العلاقات، فإبليس برضو بيلعب عليه على النقطة دي. في ناس تانيين نقطة ضعفهم بتبقى المادة أو الفلوس، وده برضو إبليس بيبقى عارفه وبيلعب عليه. عشان كده لما سليم اللي عايش في الكويت حب يصطاد ضحية، اصطاد واحد مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس، اصطاد واحد بيسرق. ما هو عمل له اختبار نفسي في الأول، وكان الاختبار النفسي الأسئلة كلها علشان تعرف سليم علاء ده عنده ضمير، عنده علاقة حقيقية بربنا، ولا عنده استعداد يبيع أي حاجة عشان الفلوس أو الجنس أو السلطة. قبل ما نكمل كلامنا نانا كده بتقول نعم أنت على حق العراق لكن أنا مش عرب. مش هنختلف كتير يا نانا. حبيبتي يا نانا بجد أنا بنبسط جدا بوجودك معايا، وحقيقي وجودك دايما بيكون إضافة للحلقة. رجوعا لعلاء ونشوف يا ترى علاء عمل إيه. علاء في الأول كان حاسس أنه أقتل حسن، طب ده حسن ده هو الوحيد اللي بيحبني وحسسني أن أنا بني آدم وبيقعد يسمع دروس الدين بتاعتي، أقتله؟ لا لا لا أنا مش هعمل كده. لكن طبعا إبليس يسكت، لا، فضل يضيق الخناق على علاء أكتر وأكتر. فإمام المسجد اكتشف أنه علاء بيضحك عليه وبينصب عليه وأنه ما معهوش شهادة أزهرية ولا أي حاجة. كمان اكتشف أنه علاء بيسرق الفلوس من المسجد فطردوا من المسجد، دي أول حاجة. تاني حاجة حصلت ليه علاء أنه بدأ صاحبة العمارة تطلبه بالإيجار وإلا تطرده. فبدأ إبليس يضيق عليه الخناق أنه محتاج فلوس محتاج فلوس محتاج فلوس. فبيلاقي نفسه جايب حسن عنده البيت وحط له المخدر في العصير

شربوا العصير، حسن اتخدر وأنا أسفة. في مشهد من أبشع المشاهد، علاء بمنتهى الدم البارد دبح حسن الطفل ذو 15 سنة، دبحه وشرحه وطلع أعضاؤه بره جسمه، وكل ده وسليم اللي في الكويت قاعد بيتفرج عليه فيديو. طبعا في العمل الدرامي ما وروناش المشاهد ببشاعتها، بس للأسف الشديد المشاهد دي حصلت في الحقيقة بهذا الكم من البشاعة. وأم الضحية، أم الولد الصغير، كانت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتبكي بحرقة شديدة على اللي حصل لابنها، اتدبح وتشرح. إزاي علاء وصل للكم ده من الشر؟ إزاي وصل إنه يذبح طفل ملوش أي ذنب، وكان بيحبه وكان بيسمعه وكان بيدخل المسجد عشان يسمع الدروس بتاعت الدين اللي بيقولها الشيخ علاء؟ طب هو إزاي الشيخ علاء وصل للدرجة دي من الشر مع إنه بين قوسين متدين؟ لأنه الموضوع ملوش علاقة بالتدين ولا له علاقة بأي حاجة. التدين ما هو إلا كفر، غطاء، علشان محدش يشك إن أنا ممكن أعمل كده. لكن كل ما بعدنا عن ربنا كل ما خرج أسوأ أسوأ أسوأ ما فينا، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة فاسدة، جبلتنا ساقطة، طبيعتنا فاسدة، مفيش حد فينا كويس، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش حد فينا كويس، كلنا وحشين، والشر اللي جوانا كتير، أنانية، غل، حقد، غيرة، نفسنا، بغضة، عد ما تخليش، طمع، كتير. أقل حاجة أنت لما حد بيشتمك في الشارع وأنت ما تعرفوش بترد عليه شتايم قد كده، لو حد خبطك غصب عنه بتقوله ما تفتح يا كذا كذا كذا كذا كذا، ليه؟ جوانا شر، جوانا شر، شئنا أم أبينا إحنا البشر أشرار. لكن لما بتسلم قلبك للسيد المسيح، هنا قلبك بيبدأ يتغير. لكن لو انت بعيد كل البعد عن ربنا، لو ما سلمتش قلبك للسيد المسيح وقلت له يا رب استلم قلبي غير قلبي، هتفضل شرير. مهما صليت، مهما صمت، مهما فضلت عايش قايم نايم في الكنيسة طول النهار، مهما فضلت عايش قايم نايم في المسجد طول النهار وطول الليل، لو قلبك مش متعلق بربنا عمرك ما هتتغير، وهتتفاجئ انه بيخرج منك كمية شر. كم مرة وانت قاعد افتكرت كده حد ضايقك وقلت اه ده انا ممكن اموته، ده انا بس لو مين يخليني أمسك زمارة رقبته، ما ده شر. كم مرة مديرك في الشغل جه عليك وقلت آه ده أنا بس يوم لما أكبر ويبقى معايا فلوس واسيب الشركة دي، ده أنا هبهدله. كم مرة حد ضايقك ولقيت نفسك معرفتش تضايقه فقلت خلاص منه لربنا، بس انت من جواك متضايق ومحروق وعايز تضايقه، ما ده شر. محتاجين النهاردة كل حد فينا اقف مع نفسك وقفة حقيقية قدام ربنا وقول يا رب اختبرني يا الله، امتحن قلبي
ودوافعي وأفكاري ونظراتي. اختبرني، ولو فيا طريق باطل، لو فيا حاجة وحشة، أرجوك يا رب من فضلك صلحها، غيرها، الفت نظري ليها، شيل الغشاوة من على عيني. لأنه لو سبت نفسك، لو سبت نفسك بحاجة صغيرة قد كده وما قلتلوش اختبرني يا الله، غير فيا، مش بعيد أبدا أنا وإنت نتحول للشيخ علاء وأبشع من كده. احنا خلاص في نهاية حلقتنا، لكن نانا كده بتقول وانتي اكتر حبيبتي سارة. شكرا بجد ليك يا نانا، بجد وجودك حقيقي بيفرق معايا جدا في الحلقة. كمان رانيا بتقول لانه الانسان وضع بالشرير والشر بيسود على القلب، اشكر الرب اني بقاوم ابليس لانه الرب معي. شكرا جدا ليك يا رانيا، وحقيقي انا بنبسط جدا بوجودك وبكلامي دايما معاكي. وزي ما رانيا كانت بتقول، الشر موجود وممكن الشر يسود على قلبي، لكن الآية بتقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب أقاوم إبليس إزاي؟ إزاي أقاوم إبليس وهو بيقول لي أنا هسدد لك كل احتياجاتك من فلوس وسلطة وجنس؟ أقاومه إزاي؟ أقاومه بقوة الرب يسوع المسيح. أقاومه بإني أخد قوة من الرب يسوع المسيح وأقول له يا رب ساعدني إني أقاوم إبليس فيهرب مني. إبليس هيحاربك طول الوقت، طول الوقت بالتلات حاجات دول: الفلوس، الاحتياج المادي، الجنس والعلاقات والشهوة، والسلطة، المركز، الذات، الكبرياء. يا ترى لحد فين عندي تواصل وعلاقة حقيقية روحية بربنا؟ ولا فارق معايا الناس يشوفوني بصلي ويسقفولي؟ فارق معايا زي وشكلي يبقى بيقول ان انا شخص متدين، ان انا شخصية متدينة؟ فارق معايا ان الناس تشوفني داخل وخارج من المسجد، داخل وخارج من الكنيسة، لكن جوايا

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل ممكن تقبل حد وتعتبره أنت؟ تعتبره نفسك؟ هل ممكن تقول للناس أنه فلان ده موجود كأني أنا موجود؟ غالبا ممكن تكون إجابتك طبعا، بس بشرط أنه يكون الشخص ده شخص محترم جدا، شخص من نفس مستوايا، شخص من نفس فكري وعقيدتي وإيماني، شخص قريب مني في الطباع، شخص صديقي بثق فيه. ممكن يكون يعني حد كده ليه مواصفات خاصة. لكن هل ممكن تقول عن شخص حرامي إنه يا جماعة اعتبروه كأن أنا موجود؟ غالبا إجابتك هتكون لأ طبعا. أنا إيه اللي يخليني أشبه نفسي بحرامي؟ الحقيقة صعب جدا إنك تشبه نفسك بحرامي، لكن عندي النهاردة حاجة عايز أشاركك بيها. في يوم من الأيام الرسول بولس في كلمة الله بعت لابنه في المسيح فيليمون وقال له كده: يا فيليمون أنا عايزك تقبل أونسيموس. مين أونسيموس ده؟ أونسيموس ده العبد اللي كان بيمتلكه فيليمون، وبكل أسف أونسيموس ده سرق فيليمون وهرب من مدينة كولوسي اللي كان فيليمون بيعيش فيها، وراح إلى مدينة روميا، وهناك اتقابل مع الرسول بولس وتغيرت حياته تماما. وبولس بعت رسالة لفيليمون بيقول له كده في عدد 17 من رسالة فيليمون: فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري. بولس بيقول له: لو أنت بتحسبني شريك معاك اقبله نظيري، اقبل أونسيموس كأنك قابلني. ده عاوز يرجع أونسيموس من روميا لكولوسي، عاوز يرجعه لسيده فيليمون، عاوزه يقبله، عاوز فيليمون يقبل الحرامي اللي سرقه. وبيقول له كده: اقبله نظيري كأنك قابلني، كأنك قاعد معاك الرسول بولس. الحقيقة جملة صعبة جدا. إزاي يا بولس تشبه نفسك بواحد حرامي؟ إزاي تشبه نفسك بأونسيموس اللي سرق؟ وإزاي كمان تبعت لفيليمون وتقول له أنا عايزك تقبله؟ كلمة كبيرة قوي، تقبله كأنك بتقبلني. يعني لو الرسول بولس كده كأنه عاوز يقول لفيليمون: لو أنا هجيلك مثلا وبتذبح لي خروف، أنا عايزك تضايف أونسيموس بنفس الضيافة. لو أنا هجيلك وهتقعدني في مكان جميل، عايزك تقعد أونسيموس في نفس المكان. إيه ده؟ أنت إزاي كده؟ هي هو ده عمل النعمة. والصورة اللي احنا بنتكلم فيها دي هي صورة رمزية لعمل النعمة من خلال موت المسيح على الصليب. فكأنه بولس بيصلي زي ما المسيح بيصلي. بولس بيطلب من فيليمون، لكن المسيح بيطلب من الآب السماوي وبيقول له: أنا عاوزك تقبل فلان الفلاني كأنك بتقبلني. يا رب يسوع المسيح، أنت بتطلب من الآب أنه يقبل الإنسان الخاطي كأنه جلالك يا رب، كأنه يسوع المسيح. إيه ده؟ إيه المستوى ده؟ قال مثله: أنا نقلتك من العبودية إلى الحرية. في ناس فينا لسه عايشة بعقلية العبد، في ناس فينا لسه عايشة بعقلية إنه إنسان بعيد عن الرب، وحتى لو رجع للرب هو مازال عبد ومازال مقيد ومش عارف يرفع راسه في وش ربنا، إنجاز التعبير. لكن نداء النعمة وعمل النعمة اللي بيصرخ بيه الرب يسوع المسيح قدام الآب السماوي إنك من خلال قبولك للمسيح أصبحت خليقة جديدة. كتاب مقدس يقول عن الرب: بكر بين إخوة كثيرين. يعني كأنه اتحد بالجنس البشري علشان ياخد الجنس البشري الساقط اللي هو عاش في الخطية، الفاشل في إنه يرضي ربنا، ويقول للرب الآب السماوي: أنا عايزك تقبل فلان الفلاني في المسيح كأنه أنا. ما أجمل النعمة، ما أعظم نعمة الله اللي بتخليني مقبول قدام الآب كأني زي المسيح. إيه ده؟ ده لو ربنا قبلني كعبد أنا هكون أسعد واحد في الدنيا.
لكن تخيل النعمة اللي تخليك من عبد لابن، فيقول لك كده أنت ابني. قال المسيح: لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. لو أنت لسه بتتعامل بعقلية العبد، بهوية العبد، اعرف أنك في المسيح صرت حبيبه، صديقه، ابنه. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك. اقبله نظيري، اقبله نظيري. بولس بيقول لفيليمون: اقبل أنسيموس كأنك بتقبلني. وربنا بيقول لكل واحد فينا النهاردة أنه السماء قبلك زي ما هي قبل عمل المسيح، زي ما هي قبل شخص المسيح، وانت في المسيح. عشان كده لو انت لسه بعيد عن المسيح، اشجعك انك تدي حياتك للمسيح، تسلم قلبك ليه. واذا انت قبلت المسيح، اعرف كويس خالص انك مقبول نظير المسيح. يا رب شكرا من كل القلب لاجل المحبة الكبيرة والقبول الكبير يا رب اللي بيشملنا مهما كانت الحالة ومهما كان الوضع. شكرا لانك بتقبلنا في كل الظروف. شكرا لأجل قبولنا من خلال عمل المسيح الكفاري. يا رب بنحبك وبنثق فيك. ساعدنا نعيش بهوية البنين وليس بهوية العبيد. شكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. الوقت قد حان لطلب وجه الرب. عشان كده موسى رجل الله في مزمور 90 وعدد 12 قال الكلمات دي، قال إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني كان بيقول للرب كده، يا رب علمنا إن إحنا نعرف مش نعد أو نحسب أيامنا، لكن خلينا نعرف إنه عدد أيامنا قليل، إنه حياتنا على الأرض قصيرة. خلينا يا رب ندرك إنه كل يوم له وزن وله معنى وله قيمة. وبيقول له كده هكذا علمنا، كأنه موسى بيطلب من الرب إنه يدينا ويديله نظرة جديدة للحياة، نظرة صح بمنظور روحي، يفتح ذهنه عشان يعيش يومه بوعي وبمسؤولية. وبعدين يرجع يكمل يقوله كده فنؤتى قلب حكمة. الحكمة هي الإرشاد الإلهي. موسى بيطلب من الرب إنه يديله إرشاد، يديله حكمة عشان يميز إيه هو المهم من الباطل، عشان يعرف ياخد قرارات صحيحة في الوقت الصحيح، عشان يعرف يستثمر أيامه القليلة في أمور أبدية، عشان يقدر يتعلم إنه ما يضيعش الوقت في أمور ملهاش أي قيمة. عشان كده في أفسس 5 بيتكلم في نفس الفكرة وبيقول كده فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ليه بيقول كده أنه الأيام شريرة؟ لأنه إبليس الشرير السارق واقف على يومك عشان يسرقه، عشان يسرق أيامك، عشان يسرق دعوتك. والنهاردة وإحنا هنصلي وبنصلي وبنقول له الوقت قد حان لطلب وجهك، نفسي في دقايق كده تفكر أنت بتضيع أيامك وحياتك في إيه؟ إيه الدوائر اللي أنت عملت لف فيها بقالك وقت طويل؟ إيه الأمور الأرضية اللي شداك طول الوقت ومش عارف ترفع عينيك وتبص على الرب اللي خلقك، وتبص على الرب اللي عايز يديلك حياة وعايز يديلك دعوة وعايز يستخدمك وعايز يعيشك في أمور أبدية؟ إيه المشاكل اللي أنت على طول عمال بتدخل نفسك فيها وما بتطلعش منها؟ إيه القلق الرهيب على كل تفصيلة من أصغر حاجة لأكبر حاجة في حياتك اللي قاعد بتضيع عمرك فيها؟ الحزن اللي مش عايز تخرج منه، وزي ما الكتاب يقول كده في جزء إنه رحيل تبكي وتأبى أن تتعزى، قاعد حزين مش عايز تفرح، مش عايز تطلع من الحزن رغم إنه الرب مادد إيده وعايز يفرحك وعايز يطلعك من الدايرة دي. إيه الانشغالات اللي واخدة ذهنك؟ الغيرة اللي مالية قلبك من ناس حواليك وعمال تستنزف وقتك ويومك وحياتك في انك تقلدهم، وبتضيع ايامك وبتضيع سنينك ساعات طويلة ملهاش اول من اخر بتضيعها، وساعات اطول بنضيعها كمان قدام الميديا. لكن النهاردة نفسي كلنا واحنا بنصلي الترنيمة دي مرة تانية نقول يا رب علمنا ندرك ان حياتنا قصيرة قوي عشان نعيشها بحكمة، عشان نعيشها صح، عشان نعيشها في المشيئة الإلهية. الكتاب بيقول كده أيام سنيننا هي 70 سنة وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، يمكن تزيد يمكن تقل، بتضيع وقتك في إيه؟ تعالوا نعيش الحياة النهاردة بحسب مقاصد الله، تعالوا نطلب الله، الوقت قد حان. كأنه الرب جاي يقول لكل حد فينا كفاية تضيع وقت، ركز في اللي أنا عايزك تعمله، ركز في الخطة، ركز في المشيئة اللي أنا عايزك تعيشها، ركز في الأمور الصالحة، ركز إنه تكون مشابه لصورة ابني، ركز في إنك تعلن عني، ركز في إنه يكون لي لحياتك معنى، عشان لما تخلص حياتك على الأرض وتطلع قدامي في السماء هيكون عندك رصيد مليان بالأمور اللي أنت فرحان وفخور إن الرب استخدمك فيها. تعالوا نصلي ونقول له الوقت قد حان لطلب وجهك يا رب.

قول يا رب انا عايز اعيش الخطة، يا رب انا عايز اعيش الحياة اللي انت عايزني اعيشها. قول يا رب شكرا لانه انا اوجدت على هذه الارض لهدف سماوي عظيم. قول يا رب شكرا ان انت مش عايز النهاردة حياتي تستنزف في امور لا قيمة لها. يا رب شكرا لانك انت طلعني من الدوائر اللي بقالي زمن بطلع.

وقت تفرح بالعمل اللي عايز يعمله بيك وبالاستخدام، وقت نطلبه، وقت نديله وقت، وقت خاص قدام الرب اديله وقت. اطلب الرب لانه يستحق، لانه الملك، لانه السيد، لانه خالقك، لانه ابدع في خلقك عشان يكون ليك هدف واستخدام وخطه رائعه عايزك تعيشها. تعالوا نعيش الخطه دي النهارده، تعالوا نعيش الخطه دي النهاردة.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، باينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بلمرتي ماتت؟
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير أنت أستاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
1: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق، كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكيل نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديكي، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي، كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي اشوفك عم تعملهم بقوه ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مره هي شغله الصلاه متعبه ومالي قدها.
0: اي طول بالك، شو بك متعبه وماني قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، راسا مليت. اي بكره بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبه حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمه، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تامل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمه عندي اسئله كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولوا لي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولوا لي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دائما احس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شيء بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من المدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: كنت وبقيت،
0: كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما إني شخصية عملية، يعني كنت بحب المسؤولية جدا، وكنت بحب إنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبدا مشاعر الناس. ولو كنت مثلا مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلا حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت انه انا ما عنديش علاقات اجتماعية، وما عنديش علاقات بصحاب، او ما عنديش علاقات باهلي كويسة. اكتشفت انه الانجاز بيروح، الشغل بيروح، وانه ابقى حاجة موجودة هي العلاقات الانسانية. اكتشفت انه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الانجاز، ان انا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو انا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسة انه لا، الناس هي الاهم ومشاعرهم هي الاهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض 4، أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأسكن وسط قوم دنسي الشفاه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: 9.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدله.
3: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
4: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
4: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
5: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
4: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
3: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
6: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
7: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
7: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
7: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
8: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
9: تعالي اجتمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب. وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا، أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

كضايا ساخنة، برنامج بيجيلكم كل يوم الخميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. أنا سامي الخولاني أحييكم في هذا اللقاء المتجدد معكم أحبتي. الأيام هذه أيام الحر الشديد، الأيام الذي إحنا فعلا نفتقد فيها لأشياء كثيرة، خاصة في اليمن الكهرباء تعتبر معدومة، ما بش مكيفات، الماء معدوم خاصة في المدن، البنزين البترول غالي، والغاز غالي، والغاز غالي للأسف مصائب. والأكبر مصيبة أن الإنسان فقد ثقة بنفسه مع الحروب الذي إحنا فيها. للأسف العالم كله دخل في معمعة ودخل في مصيبة لا يعلم بها إلا الله، وهذا بسبب تعدي الإنسان على الله، تعدي الإنسان على الله. أشياء كثيرة تغيرت فينا كناس، أشياء كثيرة إبليس قدر يلعب فيها ويحول الناس إلى آلات هو يتحكم ويلعب فيها. للأسف أصبحنا نمر بمراحل صعبة جدا في حياتنا بتأثر على كل فرد فينا، حتى الناس الذي عاد فيهم خير، عاد فيهم بركة، من كثرة الضغوط ومن كثرة المشاكل الذي عليهم تلقى صعب جدا على الإنسان الذي عاد فيه خير أنه يعمل الذي يشتي يعمله، الذي قلبه وضميره يشتي خليه يعمله. وصلنا لحالة مزرية، لكن من المفروض كل واحد عنده نفحة خير، كل واحد عنده ولو ذرة من خير يشتي يعملها لبلده، لأهله، لناسه، يتشجع كل واحد يعمل الذي يقدر عليه. وإحنا جزء من المجتمع اليمني، يعني إحنا كراديو نور الأمل جزء من المجتمع هذا، كمنيين مسيحيين محمد نتأثر. صح مش الكل بنفس المستوى، لأن في يمنيين مسيحيين عايشين في اليمن وبيمروا بنفس المعاناة، وفي الذي عايشين خارج بس قلوبهم ومشاعرهم وتفكيرهم مربوط بشكل كبير باليمن، إلى أن احنا وصلنا إلى مراحل يعني الواحد بيقول يا رب ساعدنا، إيش الذي ممكن نعمله زيادة. أنا بتكلم على نفسي وكل العاملين في إذاعة نور الأمل. نحن بنحاول عن طريق الميديا وعن طريق العلاقات الذي معانا إحنا في دول أجنبية أن إحنا نبين للناس ونبين لحكومة الدول هذه المأساة والحرب المفروضة على بلادنا، والكذب الذي الحكومات للأسف معظمها الغربية بتدعي الديمقراطية، لكن هي بتساند بحكم القوة الاقتصادية والبترول الذي عند السعودية وعند الإمارات وإيران، فبتساندتهم وتسمح لهم يصفوا حساباتهم ويبيعوا واشتروا فينا. لكن الذي يعرف برنامجنا قضايا ساخنة ويعرف سامي الخولاني، أنا تكلمت في لقاءات كثيرة وقلت موقفي أنا الشخصي واعتقادي أن كلهم كذابين، كلهم نصابين، سواء كانوا جماعة السعودية، جماعة الإمارات، وجماعة إيران، وكالزمان نقول لهم جماعة علي بطل صالح، بس بعد ما قتل جماعة أو حزبة إنكروه وأصبحوا بيتغيروا ب 160 لون مع الحوثي وتحت عباءته. كلهم خونة، كل قادة الأحزاب في اليمن والمنظمات خونة كلهم، حتى الذي بيعتقد أنه ساكت وما شاركش هو خائن. للمة لأن التخاذل الذي أصابهم وجزء كبير منهم يأمن أنهم قيدوا بالفلوس والنغنغة كما في السعودية والإمارات، أو من جماعة إيران.
أو بالخوف الذي الحوثي هذا إبليس ورجل إبليس وأنصاره الرب يفتح قلوبهم وينهدوا، فكلهم بيخدموا إبليس، كلهم بيخدموا إبليس. لا تقول لي سعودية ولا تقول لي إمارات ولا تقول لي الحكومة اللي بيسموها شرعية ولا تقول لي هذا الحال جماعة إيران الحوثيين، كلهم خدام لأسيادهم، كلهم خدام لأسيادهم. الحوثي خادم وأمين لأسياده في إيران، الحكومة حق عبد ربه الذي كانت حق عبد ربه وهو أيضا خادم أمين لأسياده السعودية والإمارات، المتخلفين رؤساء الأحزاب والقادة حق الأحزاب أيضا عبيد لأسيادهم، المجلس الانتقالي هذا وشي يسموه هذا أيضا عاد متخلفين كذاك أيضا عبيد وتحت أرجل أسيادهم الإماراتيين. للأسف لم يعد للأسف في اليمن قائد أمين يكون سيادة لله، يعني هو وحياته كلها لله ومحبته في الشعب. للأسف أكيد في قادة محترمين ومؤمنين، لكن يا ساكتين يا خائفين يا أمن نايمين. فأملنا مش على إنسان، أملنا على الله الحي الواحد الذي ما في إلا هو موجود، هذا أملنا. ما عندناش أي أمل آخر إلا الإله الحقيقي هذا الذي احنا منؤمن فيه. للمه لأن احنا شفنا واطلعنا وعرفنا إن الإله هذا هو الإله الوحيد الذي قدر ينتصر وينصر أبناءه الذي بيستمعوا له والذي حياتهم على قبه. أحبتي احنا نتكلم اليوم على موضوع رائع، على موضوع محتاجين لنسمعه كلنا، موضوع على الأمل، موضوع على هل في فعلا أمل، موضوع على هل نيأس وننتهي، هل كل واحد بيأس يروح يقتل نفسه ولا إذا عجبته حاجة يروح إذا ما حصلش عليها يروح يقتل الشخص الذي مالك الحاجة هذه، زي الجريمة اللي حصلت في مصر، واحد كان معجب بفتاة رفضت تواصل معه قام قتلها عيني عينك، ونفس الشيء حصل بالأردن ومصائب تحصل. بعد الفاصل من نسمع بعد ما نسمع الترنيمة ندخل في الموضوع هذا، موضوع الأمل، كيف إن إحنا رغم المصائب اللي إحنا فيها يكون عندنا أمل ونقدر ننتصر في النهاية على أنفسنا، على صوت إبليس داخلنا، ونخلي صوت الله هو الذي ينتصر داخلنا. فابقوا معنا أحبتي.

فعلا من خلص نفسي وفداني هو يسوع المسيح، هو الذي خلص أنفسنا، هو الذي ساعدنا، هو الذي ادالنا القوة وادالنا المعية، هو الذي ادالنا البركة، هو الذي خلانا نعيش كناس عندنا هدف في حياتنا، عندنا أمل نقدر نعيش فيه. أحبتي، أوقات كثيرة بفكر، وأعتقد ناس كثير مثلي، أوقات كثيرة بفكر وبقول لو ما عرفت الرب يسوع، لو إلى الآن ما زلت بعيد عنه، كيف حياتي كانت عتكون؟ بس أشكره وأحمد فضله، الآن أنا أعرفه وأعرف من هو، أعرف يسوع المسيح من هو. يقولوا ما يقولوا الناس، يكذبوا إيش ما يكذبوا، بس أنا عارف بالذي عمل، عارف بعمله، وعارف بالمكانة الحقيقية له، وعارف أن أنا لو أعطيته مكانته في داخلي وسلمت له الأمور كلها هتتغير. فعلا لما عملت الشيء هذا أموري تغيرت. أجمل إحساس يحسه الإنسان هو إحساس الأمان، وأنه له قيمة في الحياة هذه، مش قيمة فلوس أو منصب أو لا لا لا لا، قيمة ليش الله خلقني. هذا ما هوش فضل من عندي، بس هذا عمله هو في حياتي، وأنا متأكد هو يعمل عمله في حياتك في حياتش لو قبلته، لو فتحتوا قلوبكم له. عمل الرب في حياتنا بيكون عمل إلهي، يعني حلول بتكون إلهية، يعني أفكار بتكون إلهية، بتغير حياتك، بتخلي حياتك تختلف تماما عن الحياة القديمة. بس الأساس يسوع المسيح يكون موجود كإله ومخلص. معرفة الواحد وإيمانه وتعلقه واتباعه ليسوع المسيح كإله ومخلص مش معناته أن الحياة أصبحت ورود وخلاص ما فيش مشاكل، لا، احنا عايشين في العالم هذا الذي كله مشاكل. كل واحد مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، هندوسي، لا ديني، الكل عايشين في الحياة هذه. ولا تصدقوش ما فيش واحد مرتاح، لا غني مرتاح ولا فقير مرتاح، لا صحيح مرتاح ولا مريض مرتاح، كل واحد له مشاكله وله تقلبات الحياة هذه وصراعها مع الحياة وصراعها مع الحياة بشكل أو بآخر. كل واحد بيأخذ نصيبه أو القسم حقه من المشاكل هذه، فما فيش واحد بعيد عن المشاكل هذه. لكن الذي بتفرق، الذي يكون عنده أمل، بيكون عنده رجاء والحياة بتهون عليه، وبيشوف عمل الرب في حياته والتغييرات الذي بتتم في حياته. أنا حكيت في حلقة سابقة في برامج مختلفة على أعمال كثيرة الرب عملها في حياتي، وشفت كيف كان التعامل وكيف كان أسلوبه وحكمته. الواحد بيشوف هذا عمل إلهي وليس عمل إنسان. فتعاملاته ما فيش تعاملات أحسن ولا أكرم من تعاملاته هو، لما الواحد يسلم أمره ويحاول أنه يلتزم ويحاول أنه لو وقع في غلط يرجع له ويعتذر له ويطلب أنه يسامحه ويحاول ما يكرر شغلات هذا، يكون قلبه معمور بالمحبة، يلتزم، يكون نور من أنوار الكتاب المقدس، يقرأ كلمة الله، يعني يمثل المسيح تمثيل حقيقي. الرب مستحيل يترك أحد، خاصة أولاده. من ضمن الأشياء الذي أنا أعتز بها وأعتبرها كبركة ونعمة من عنده، كيف أنه بيخلينا ما فيش عندنا احتياج. مرة من المرات
حصلت لي فرصة أسافر دولة في آسيا، فكان عندي عمل هناك فقضيته ورجعت. فكان عندي أشياء كثيرة متعلقة بالعمل، وفي الوقت هذا كان كنت طالب في الجامعة، كنت بحضر ماجستير دراسة كمبيوتر برمجة يعني، فما كانش عندي فلوس كثيرة، كنت بسلم يسموهم مرتب الطلاب، مرتب بسيط يعني، كيف الواحد يلا يدفع إيجار ويعيش في أكل وشرب يعني. فكنت أشتي أسافر للدول هذه الذي كنت فيها، لأن كنت شايف فيها أن في باب بركة هكذا، هيكون باب بركة لو رحت، بس ما كان عنديش الإمكانية لأن تذكرة غالية جدا للدولة هذه، وين الواحد يقعد وين الواحد يروح ويجي وهكذا. المهم فقلت يا رب أنت عارف احتياجي، وهذا سفرية للدولة هذه مهمة، لأن لو ما سافرش أشياء كثيرة ما بتتمش. بعدها يمكن بأسبوعين ثلاثة أسابيع جت لي رؤية أن في واحد اتصل فيني قال لي إحنا نشتك تجي للدولة هذه، البلد هذه اللي في آسيا، وإحنا عنتكلف بتكاليف رحلتك. فصحيت من النوم وقلت يا سلام، هذا الحلم هذا الرؤية يا ريت تكون حقيقي فعلا، لأن أشتي أسافر للدولة هذه. المهم بعد يمكن 10 أيام حصلت لي مشكلة في الكارت البنك حقي، ما كنت أقدر أسحب فلوس من الآلة السحب أو لنا أشتري في المحلات، والدولة اللي عايش فيها أنا معظم الناس الكاش يكون يعني نادر جدا، الناس بتعاملوا بالكروت والآن بالتليفونات يعني، ما عدتش حتى بتعملوا كثير بالكروت، كلها عن طريق التطبيقات يعني موجودة في التليفون، كل بنك عنده تطبيق للواحد يشتري ويبيع عبر التطبيقات هذه. المهم فرحت البنك حقي قلت لي ما جماعة الخير أنا في عندنا مشكلة في الكارت، جيبوا لي كارت ثاني. قالوا تمام بس الأمر عايز صغير 4-5 أيام، وأنا كنت محتاج فلوس يعني، فقلت لهم يلا أعطوني فلوس. فأخذت مبلغ بسيط يعني، كان عندي مبلغ بسيط في يعني لنقول مثلا تقريبا يعني مثال بس، مشيش أقول الرقم باليورو لأنه فرق بالعملة في اليمن الآن، لنقول مثلا كان عندي 20,000 ريال يمني في حسابي مثلا، وكان مبلغ بسيط يعني، فأخذت منه 5,000 قلت لهم أعطوني 5,000، هذا قلت لكم مثال يعني، أما التعامل كان باليورو، قلت أمشي حالي بالمبلغ هذا إلى أن يجي الكرت، وكنت منتظر للراتب اللي يجي براتب الجامعة حق الدراسة. فالموظف بيقول لي كم عندك في الحساب، قلت له عندي المبلغ هذا، فقال لي لا المبلغ هذا الذي قلته صغير، عندي عندك مبلغ أكثر في حسابك، قلت له كم، فأعطاني رقم كان كبير جدا جدا على الحساب الذي كان موجود عندي. فأنا استغربت قلت له من لسه لي، قال مش عارف، فقلت لها غريبة يعني ما فيش أحد يعرف رقم حسابي إلا الجامعة، حتى أصحابي حتى الناس الكنيسة اللي كنت فيها ما كان مش عارف رقم حسابي، ما حد بعطي رقم حساب لحد هنا، فما كان فيش داعي يعني. فأنا استغرب فقال لي لا في واحد حط المبلغ هذا في حسابك. فأنا استغربت فقال لي أنا بشوف أرقام بس مش عارف من، بس لو مش فلوسك نقدر ناخذها يعني. قلت لا لا لا لا بس حاول تتأكد تعرف لي. قال لي ما مش عارف يعني، عمل تتبع مش عارف كيف من الذي أرسل المبلغ هذا. المهم قلنا خلاص، روحت البيت وأنا متعجب. المهم بعد 4 أيام جالي كرت البنك حقي، فدخلت بكرت البنك بالكلمة السرية لرقم حسابي عن طريق الإنترنت، فبشوف الحساب يعني في أرقام كثيرة ومش معروف من رسله، بس في رسالة مع الفلوس هذه مكتوبة هذه تكاليف رحلة إلى الدولة الآسيوية هذه التي كنت أشتي أروحها. فأنا تأكدت أن هذه من عند الله الرب يسوع المسيح، هو الذي أعطاني الفلوس هذه عن طريق مش عارف عن طريق من.
المهم قلت لكم ما فيش أحد يعرف رقم حسابي إلا الحكومة، والحكومة يعني الجامعة، الجامعة ما مش مسيحيين يعني، ما ومستحيل يعطوا فلوس بالمبلغ الكبير هذا قيمة التذكرة هذه، يعني تقريبا كانت قيمة التذكرة في حدود 1000 يورو، والوقت هذاك 1000 يورو كانت أكثر من الآن يعني. فقلت يا سلام الآن أدور لتذكرة واشتريها وأكيد حيحصل لي أقل شيء 200-300 يورو زيادة بركة. المهم فروحت دورت سعر التذاكر وحصلت أرخص تذكرة مع التكاليف حق الباص والرايحة والجاية، فطلعت الفلوس نفس الفلوس الذي دخلت، التكلفة الذي كلفتني تذكرة مع احتياجاتها طلعت نفس المبلغ الذي دخل في حسابي، حسبتها بالملي طلعت نفسها، ما زدت حتى فلس واحد. فقلوا لي من الذي عمل الشيء هذا؟ بشر؟ مستحيل، هذا عمل إلهي محض، والرب يسر لي في مكان أسكن فيه. المهم كانت رحلة من أجمل ما يمكن، فتحت لي بركات كثيرة، إلى الآن ما زلت متبارك فيها، وعلاقات رائعة مع إخوة مع كنائس، ما زلت إلى الآن متبارك بالزيارة هذه رغم أن بقالها أكثر من 10 سنوات. تخيلوا الذي أشي أقوله، إن إحنا عايشين في الوقت هذا وعندنا إحباط زي ما الناس كلهم، عندنا مشاكل زي ما الناس كلهم، بتمر علينا لحظات الواحد بيفكر وبيقول أينك يا رب. بس الإنسان الذي بيدور الأمل وبيدور الحياة صح بيحاول إنه فعلا يدور على أين الأمل الحقيقي، أين ال مش بس الأمل، كيف الواحد يعيش الحياة هذه برغم المشاكل، برغم الحروب، برغم القتل، برغم الحالة الاقتصادية المزرية بحكم، برغم أن الناس كثير تحت حتى خط الفقر، الفقر هذا أصبحت ميزة يعني، هم تحت الفقر. بس في آية في الكتاب المقدس بتعطينا أمل، مثلا في رسالة متى إصحاح 11 آية 28 المسيح بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هذا موجود في الكتاب المقدس وهذا مجرد كلام، وين محنا شايفين؟ مش أنت شايف، مش أنت شافية، لأنتوا مش أنتوا للأسف مؤمنين بالمسيح. الذي يؤمن بالمسيح، الذي فعلا يتبع المسيح كما هو موجود في الإيمان المسيحي، مش في الإيمان الإسلامي أو اليهودي أو لا، كما في الإيمان المسيحي، يقدر يعرف فعلا إن الرب بريحنا وبيشيل الأحمال الثقيلة عننا. في العهد القديم في الكتاب المقدس في سفر أشعياء إصحاح 41 آية 10 الله بيقول بشكل واضح وصريح لا تخف لأنني معك، لا تتلفت لأنني إلهك، قد أيدتك وعنتك وعضدتك بيمين بري. المفتاح إن إحنا نحصل على البركة هذه إن الله يحمينا ويساعدنا، في رسالة بطرس الأولى في العهد الجديد من الكتاب المقدس أصحاح 5 آية 7 قال ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. وهذا هو الوعد في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2 آية 25 قال وهذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية. فالذي يشتي يشوف المسيح في حياته، الذي يشتي يشوف المسيح بيعطيه صبر ويساعده ويكون عنده رجع ويكون عنده أمل، ضروري ما يلقي حملة عليه، ضروري ما يؤمن به كما قال في الكتاب المقدس العهد الجديد يوحنا 3:16 قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني الذي يؤمن به ما يهلكش، الذي يؤمن بيسوع المسيح كابن لله كالله المتجسد مات على الصليب ما عيهلكش،
بل تكون له حياة أبدية. تخيلوا. لا تقول لي كلام فاضي ولا تقول لي أنا أقول لك جربوا، أنا أقول لكم جربوا واعرفوا. جربوا وابحثوا، جربوا ودوروا، ابحثوا وقولوا يا يسوع المسيح لو أنت فعلا موجود روينا من أنت. صدقوني مستحيل يخذلكم، مستحيل يخذلكم ويترككم. تعرفوا ليش؟ لأنه أمين، لأنه في محبة غير طبيعية، وش يساعدني ويساعدك ويساعد كل واحد. نبقى مع ترنيمة وبعدين نرجع نكمل في موضوعنا الذي هو موضوع الأمل، ونقرأ بعض الآيات في الكتاب المقدس. فابقوا معي أحبتي.

0: فعلا ما فيش غيره، هو الذي بيغير، هو الذي بيدبر، هو الذي بيمشي الأمور كلها حسب مشيئته، حسب بركته، حسب المحبة الذي إحنا منشوفها فيه دائما من غير أي اختلاف. أيوة أحبتي، كيف الواحد يقدر أنه يغير؟ كيف الواحد يقدر أنه يشيل الغشاوة الذي هو عليها؟ أوقات كثيرة الواحد مش قادر حتى أنه يفتح عينه، مش قادر حتى أنه يفكر. ليش؟ لأن إحنا محبطين بالظلم الذي إحنا فيه، إحنا محبطين بالمصائب الذي موجودة فينا، إحنا محبطين. ليش؟ لأن ما فيش كلمة صادقة بتبين لنا أين الطريق الصح، وفي نفس الوقت إحنا مش سامحين لأي شيء يدخل لنا، لأنها عايشين في مجتمع إحنا غلقنا نفسنا فيه وسمحنا بس الأفكار السلبية أني تدخل، بس الأفكار الصادقة الأفكار الحقيقية أصبحنا نخاف منها ونرتعب، خوفا على صحتنا، خوفا على أن إحنا نوصل للمرحلة هذه. يعني معقولة أنا عشت حياتي كلها في غلط؟ العمر هذا كله التفكير هذا مرعب، مرعب بشكل غير طبيعي. لكن التفكير هذا لو فكرنا فيه بكل صدق لعرفنا أن هذا الذي خلقنا الله عليه. الله خلقنا نفكر، الله خلقنا نحن نوزنها بالعقل. أكيد في أشياء كثيرة في حياتنا محتاجة، يعني إحنا ما إحناش متخصصين في كل شيء، يعني محتاجين نستمع من ناس عندهم تخصص في العلوم، في الفيزياء، في الكيمياء، محتاجين نروح للدكاترة لو احتاجنا العلاج، لو احتاجنا نبني محتاجين نسأل مهندسين يبنوا لنا، لو احتاجنا نشتري حاجة زي سيارة زي بيت بنسأل ناس مختصين من أجل ما نقعش في مشكلة. فلما نكون في حياة كلها تعقيدات، لما نكون في حياة يعني الأحسنها أسوأها، حياة معقدة إلى درجة إن الواحد مش عارف، يعني خلاص بيدوخ، ما عاد بيقدرش الواحد يجمع. يعني تشوفوا الكمبيوتر الزمان، خاصة لما كانت الانترنت في اليمن ضعيفة، أضعف من ما كانت يعني أول ما بدأت، كان الأجهزة توصل لمرحلة أن يقول لك الجهاز ما عاد بيجمعش خلاص. فهكذا أصبحنا في الوقت هذا، ما عاد بش تجميع، ما عاد فيش حاجة لها معنى في حياتنا، لأن إحنا خلاص سمحنا لكل شيء سلبي، سمحنا فتحنا عقولنا ومشاعرنا لكل شيء سلبي إبليس بالعافية، وغلقنا حياتنا من الأشياء الإيجابية السليمة والذي توصلنا إلى معرفة حياتنا والهدف من حياتنا. وصدقوني لما الإنسان يوصل لهذه المعرفة إيش الهدف من حياتي، أشياء كثيرة بتتغير، لأنك من خلالها عتعرف الإله الحقيقي، من خلالها عتعرف وجودك الحقيقي، سبب وجودك الحقيقي، وأنك تعيش بسلام. وهذه المصيبة، لأن الناس تخلوا عن الحقيقة والصدق والبحث عن الأشياء الحقيقية، وأصبحنا أداة مسيرة لناس يا سياسيين يا علماء دين، فضعنا وضيعنا، وصلنا بلادنا والبلدان العربية الثانية إلى المآزق الذي احنا فيه. احنا الآن بنمر بمرحلة ما فيش أسوأ من المرحلة هذه في التاريخ، بلداننا مرت بها زي المرحلة هذه، والسبب فيها احنا، السبب فيها احنا. احنا تركنا البحث، احنا تركنا العلم، تركنا ان احنا نبحث وندور على الحقيقة، احنا اصبحنا للأسف نمشي وراء كلام الميديا. هذه بتقول لنا من يعني الميديا اللي احنا فيها لها حسنات ولها سيئات. الحسنات اني اصبحت الاشياء الإيجابية باب مفتوح وشبه مجاني للكل، تقدر انك تبحث على الحقيقة وتبحث على حياتك، تبحث على مستقبلك، حياتك الأبدية، الإيمان الإله الذي أنت تبحث عنه، تقدر انك تبحث وتدور. وبالإيمان والصدق، صدقك مع نفسك ومع الله ومع الناس، الرب يقودك إلى معرفة الحقيقة الكاملة. لكن تلف تلف وتدور، ومشان تصادق مع نفسك، مشان تصادق مع الله، مشان تصادق مع الناس الذي حولك، مع بلدك، مع مجتمعك، كيف الله يوفقك ويفتح قلبك إذا أنت ما تصادق معه في أساسيات. يعني أنت قدم المسيح قدم الخطوة الأولى على الصليب، الآن خطوتك أنت، خطوتك أنت أن الواحد يكون صادق ويقول يا رب ساعدني، أنا مش قادر، أنا خلاص تعبت. قال ملقين همكم عليه، هو الذي عين جدكم، وصدقوني ما في حل ولا في طريق ولا في أي شيء يحل المشكلة هذه إذا من المسيح كان فيها. لو ما كانش فيها انسوا، لأن وصلت الحال بنا إلى الدم، عرفت الدم هذا في بلادنا خاصة في اليمن، نعناته خلاص من يصالح من، خلاص المشكلة ما أصبحت شيء بين قبيلة وقبيلة، أصبحت في نفس الأسرة. تخيلوا وانتم عارفين في نفس الأسرة، في ناس أعرفهم الأسرة دمرت لأن الذي راح مع الحوثي والذي راح مع الحكومة والذي راح مع جماعة علي عبد الله صالح للأسف الانشقاقات وصلت والدم وصل حتى لا وصل أسرة الواحدة. فلا حل إلا المسيح، ولا طريق إلا طريقه، وما في أمل إلا عن طريق المسيح. في ترنيمة جميلة لمرنم احترمه وقدره وعرفه، مع ألفة شخصية اسمه المرنم فيليب، هذا من مصر، ربي يبارك فيه. نستمع للترنيمة هذه ونرجع نكمل في موضوع الأمل.
1: ولما جاء المساء أحضروا إلى يسوع جميع المرضى المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، المجانين المصروعين والمفلوجين،

نعم، في أمل في المسيح، وأمل كبير جدا جدا. الواحد ممكن يحكي قصص عجيبة، قصص عجيبة حصلت. يعني إيش أقول لك، إيش أقول لك عن قصص؟ مثلا قلت لكم بالمعجزة هذه، معجزة الفلوس، الذي إلى الآن مش عارف كيف الفلوس هذه وصلت. خلوني أسمع أو أقول لكم اختبارات ثانية. على اختبارات الشفاء، وهي اختبارات كثيرة جدا جدا. كان في أخت مؤمنة عمرها كبير، هي انتقلت قبل سنة للسماء، انتقلت عمرها تقريبا في التسعينات. أنا عرفتها قبل يمكن 13 سنة. في كانت في أحد الدول الأوروبية، فأنا كان عندي زيارة كثير للدولة هذه، فتعرفت على الأخت هذه عن طريق ناس مؤمنين. فإنسانة رائعة، ما عندهاش أولاد، كانت في الثمانينات من عمرها، بتفتح بيتها للشباب، اجتماعات الشباب في الكنيسة، وتعمل لهم المشاوي وتخدمهم. إنسانة رائعة، كانت مهتمة، كانت كراعية شباب رغم عمرها الكبير. زوجها انتقل للسماء قبل يمكن 20 سنة، فهي سخرت نفسها لخدمة الشباب، اجتماعات الشباب في الكنيسة، يعني الشباب والشابات. فشفت إن فعلا امرأة كبيرة في السن، لكن قلبها وعملها ونشاطها كأني بنت 20 سنة. فلما كنا نجتمع عند أصدقاء يعزموا علينا عشاء ولا، فالأخت هذه ما كانش تقدر تأكل، كان يعملوا الكعك والكيك هذا، ما كانش تقدر تأكل الشوكولاتة. ليش؟ بسبب السكر الذي عندها، وفعلا كان وصل لدرجات كثيرة أو درجات عالية جدا، مستوى عالي، بيأثر عليها بشكل كبير على صحتها، نظرها.

السكر جالها قبل فترة طويلة، بس في فترة من الفترات حست بنفسها فعلا أنها بتصلي من قلبها يا رب أشتي أكون طبيعية. تخيلوا يعني عمرها فوق 80، يعني خلاص الذي عمره فوق 80 يقول خلاص يعني الواحد يكون الأمراض هذه طبيعية، يعني السكر والضغط والكذا فصلت من داخل قلبها تشي تعيش حياة طبيعية من غير سكر. قالت يا رب يا يسوع المسيح أشي أعيش الفاضل العمر الباقي بصحة ما يكونش عندي فيه سكر. فبعد فترة شافت نفسها إن هي بتتحسن، فمرة قالت أنا أجرب، يعني جاءت أشياء كل قطعة شوكولاتة صغيرة فأكلت ما حصل لها شيء. طيب كانت حريصة ما كانش يعني تنزل تأكل أي شيء زيادة غلط، فبعد فترة أكلت قطعة ثانية شافت الأمور طبيعية، وقفت علاج السكر أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة وحياتها طبيعية. فكان موعدتها مع الدكتور حقها، راحت المستشفى بيفحص عليها قال لها يا سلام أنا بشوف مستويات السكر عندك طبيعية، هذا الدواء اللي بتستخدميه. قالت وين دواء؟ أنا بقالي يمكن ثمانية أسابيع مش مستخدمة الدواء. ليش؟ مستحيل السكر عندش طبيعي. قالت هكذا. المهم كل أسبوع يعمل لها فحص ويعمل لها فحص. فأخذ أشهر الفحوصات هذه مرة بعد مرة، فقال لها أحب أقولش أنت مستوى السكر عندش طبيعي جدا، ما عندش سكر ولا عندش أي مشكلة نهائيا، تقدري تأكلي الذي تشتهيه، أنت ما عندكش سكر. فالرب شفاها من مرض السكر الذي يعتبر مرض شبه مستحيل الواحد يشفى منه في سن فوق 80 أو بداية 80s إلى أن انتقلت بعد 90s. تخيلوا هذا، أنا عشت القصة وعرفتها وعندها سكر وعرفتها وقت ما الرب شفاها وعاشت وكانت طبيعية بتأكل معانا ولا كان فيها شيء نهائيا. فهذا هو إله الشفاء، زي ما قال المرنم في أمل في المسيح ما زالت فعاليته وشفاء موجود، بس الذي يؤمن فيه، الذي يؤمن فيه، الذي يتبعه، الذي يلتزم، الذي يكون قلبه له. وهذه هي أحبتي الأخت، هذه فضل الرب عليها والنعمة. وكل مؤمن مسيحي وأنا من ضمنهم، ما فيش شيء إن احنا نقول أنا السبب، مستحيل الواحد من ذاته، لا، هذا عمل الرب في حياتنا. الرب جاب وعد رائع لكل من يؤمن فيه في رسالة في العهد الجديد في متى الصح 19 آية 29، قال وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. مش معناته الواحد يأخذ 100 ضعف بالمادة الذي بننظرها، لا، بركات ونعم ويمكن أيضا أشياء مادية، الرب أغنى الأغنياء يعني كل ملك الملوكه، لكن أتكلم على البركات والنعم. والواحد لو يعيش في وسط النار ومؤمن بإله ومخلص يسوع المسيح عايش في أمان وفي إطمأنينة. وخير مثال على الشيء هذا معظم الناس أو الإخوة والأخوات الذي أصبحوا مؤمنين مسيحيين وجوا من خلفيات أخرى مثلي أنا وغيري كثير. للأسف إحنا فقدنا أهلنا، فقدنا أصدقائنا بسبب أن إحنا في نظرهم غيرنا الدين. وأكيد وأقول لكم الأسرة لا تعوض، الأب والأم والإخوة أكيد الأسرة لا تعوض، ولكن في الإيمان المسيحي في الأسرة الإيمانية أسرة المسيح المؤمن بالمسيح أسرة واحدة. فبدل الواحد ما كان عنده أسرته 20-30 هذه الأسرة كاملة، لنقول مثلا أن أسرتي يمكن بالكثير الكل يعني 30، يعني العموم والأخيلان
وأولاد خالي وأولاد عمي وأولاد خوالاتي وعماتي، يعني هذه الأسرة كلها يعني. أما الأسرة الصغيرة إحنا نعد بالأصابع، أبي وأمي وأنا وأختي لكن لنقول إن الأسرة 50 100 500 1000 يعني، الذي عندهم قبائل والذي عندهم وخسروا الأشياء هذه كلها، رب عوضهم وأصبح عندنا أسر مسيحية، مش بس 1 2 3 4 5 10 20 50 100 1000 2000 10 1000، لا، كل ما كان الواحد يروح في كنيسة مؤمنة هذا لهم أسرة، هذا لهم أهل. فالرب إله التعويضات، الرب عيش إله التعويضات، الرب يشتينا إن إحنا نعود نرجع له، نفتح قلوبنا له، نقول له يا رب روينا، يا رب علمنا. أنا شفت ناس كثير يعني مثلا قبل ما مبارك يتنحى ويخرج من السلطة، يعني أعتقد قبل سنة تقريبا من المظاهرات أو في نفس السنة، كان في أعياد الميلاد المسيحية في مصر، فحدثت تفجيرات في كنيسة، على خرجة الناس من الاحتفال كانوا بالمئات، ماتوا ناس كثير للأسف يعني استشهدوا، كان عمل إرهابي خطير، ناس شباب في عمر الزهور يعني شباب وشابات وأطفال وأسر. شوف الإيمان المسيحي كيف بيسوي. تلفزيون من تلفزيونات القنوات المسيحية، جيت بتعمل لقاءات مع أهالي الأسر الذي ماتوا، فكان في أب مسكين في المستشفى فقد يد ورجل، تمام، وإصابات كان في جسمه كاملة، فمقطعوا له يعني، فقد الجزء الذي في رجله والجزء في يده، فأصبح من غير يد ولا رجل. فجت المذيعة، فالشخص هذا بيبكي وحزين وفي نفس الوقت بيقول أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، الشكر لله. فقالت له إيش بتشكر؟ يعني أنت في ألم، أنت في فعلا محنة. قال لها شوفي، أنا حزين مش على قطع على الإصابة الذي أنا فيها، لا، أنا كان عندي بنتين هدية من عند الرب وزوجة رائعة وصالحة، كل حياتي في الدنيا هم البنتين، هذا واحدة عمرها 18 والثانية 20، يعني إيش أقول لكم، شابات جمال داخلي وخارجي، كان هن يعني ملائكة في البيت، وزوجتي كانت صالحة ورائعة ومحبة غير طبيعية. الانفجار هذا هم استشهدوا فيه، أنا فقدت بناتي الثنتين وزوجتي، وفقدت رجلي من أرجلي ويد من أيدي وإصابة في جسمي، لكن أشكرك يا رب. على إيش بتشكره؟ قال فقدت زوجتي وهي في السماء بشوفها وألتقي بها لما يجي وقتي، فقدت بناتي الجميلات الآن هن مع المسيح عايشات أحلى عيشة، وزوجتي أيضا وعد أقابلهن لما أروح، أشكرك يا رب. فقدت رجل، باقي معي رجل أحلى من غيري، أحسن من غيري، في ناس كثير غيري فقدوا رجلهم الثنتين، فقدت يد، عاد معي يد ثانية أحسن من كثير غيري، في غيري ما عندهمش يد نهائيا فقدوا أيديهم، حتى ولو فقدت جسمي كل إيماني موجود في داخلي وأملي في المسيح، ونعيج يوم وعد أروح للسماء، أفارق الحياة هذه وأروح لعند بنتي بناتي وزوجتي وأشوف الناس المؤمنين الصالحين الذي الآن في السماء ونعيش حياتنا مع المسيح. فشوفوا يا أحبتي هذا الإيمان الكبير، شوفوا يا أحبتي هذه الثقة الكبيرة، شوفوا يا أحبتي
كيف الإيمان الثابت، الإيمان الراسخ الذي ما يتغيرش. يعني أنا كل مرة أشوف ناس بالإيمان هذا يعني إيش أقول لكم، يعني أقول يا رب أعطيني الإيمان هذا، يبعد التذمر عننا ويخلينا فعلا نثق فيه ويخلينا فعلا نحن نلجأ له ونفتح قلوبنا له. لو فتحنا قلوبنا له حيساعدنا، وحيكون عندنا نفس الثقة الذي الأخ المصري هذا قال أنا شفته بعيني. في العهد الجديد في الرؤيا إصحاح 3 آية 20 قال المسيح السر في إيمان الرجل هذا، السر في التعويضات اللي الرب يعوضها وباركنا، وإحنا عايشين وسط المصائب، عايشين وسط الفتن هذه، لكن الرب معانا بيعوضنا ويباركنا. والسر هانا، ها أنا ذا واقف على الباب، هذا المسيح بيقول، وأقرع، يعني واقف المسيح على باب قلب الشختي، على قلب على قلبك يا أخي، ويقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب بدخل إليه وتعشى معه وهو معي. هذا مثال تشبيهي تعريفي. المسيح بيقول أنا واقف على باب قلبك وبادق، أقرع الباب. لو إن حد سمع صوتي وفتح لي بدخل، افتح لي قلبك أنا بدخل. المسيح ما فيش أروع منه، إنسان رائع ولا يخصب أحد على شيء. دق الباب فتحت له بيدخل، ما فتحت لهش ما يدخلش، مستحيل يخصبك. لكن لو فتح له بيدخل، أتعشى معه ومعي، معناته أعيش معه، معناته نعيش مع بعض، أباركه أساعده، يشوف يدي معه دائما في المحن والمصائب الذي هو فيها، ويخرج من كل محنة قوي وأحسن من الأول. ومعناته كما قلت لكم مربوطة بالآية هذه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني الذي يؤمن بيسوع المسيح كابن الله، الله المتجسد في المسيح الذي مات على الصليب وبعد 3 أيام قام من بين الأموات منتصر، هذا الذي يحصل على الحياة الأبدية ويحصل على البركة الذي إحنا كلنا نشتيها ونشتي نعيشها، ويكون عندنا أمل خاصة في الأيام المظلمة التي إحنا فيها الآن. فمن يقدر يفتح قلبه؟ من يقدر يبحث على الحقيقة؟

أحبتي تقدروا تتواصلوا معنا عبر رسائل واتساب، فايبر أو إيمو أو تليجرام على رقمنا هذا، رقم الأول 00-44-144-439-1141، رقم الثاني 00-35-799-865-965.

وتقدروا أحبتي تتواصلوا معنا عن طريق موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu أو تقدروا تزوروا صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى موقع أو صفحة نور الأمل، إذاعة نور الأمل، الصفحة الثانية راديو سماء، الصفحة الثالثة loveyemen.net.

أيها أحبتي، وصلنا للمرحلة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم الذي هو الأمل والرجاء. وأنا أنصحكم أن أنتم تزوروا موقعنا، الموقع إذاعة وراديو نور الأمل، راديو ببرامج نحاول خطوة خطوة نعملها كلها يمنية. هتشوفوا باسم الرب يسوع بعد إجازات الصيف، يعني في منتصف أو نهاية شهر 8، برامج جديدة هتكون، برامج دراسات في الكتاب المقدس، هتكون في برنامج هيكون جديد من شهر سبتمبر شهر 9. صباح الخير يا يمن، هتكون البرامج هذا برنامج ما يقولوا ثلاث أيام بالأسبوع في الصباح، منحكي فيه عن أشياء بتقوينا وتساعدنا، ونحاول إحنا نرفع معنويات بعض بالكلام الحقيقي والكلام الصادق، يكون فيها اتصالات مباشرة، عم تكلم فيه عن مواضيع عامة عن الحياة اليومية يعني. وهترجع أنا متأكد أيامنا أحسن من الأيام، هترجع الأيام مش بس القديمة، أيامنا في المستقبل هتكون أفضل، وهتشوفوا عن نجتمع وعن نذكر أيام هذه كأيام ماضية نستفيد منها في دروس وعبر، وليمن هتكون أحسن وهتكون أفضل. صدقوني الآن الجيل الجديد الآن الذي بيطلع ويزدهر بثقافته ووعيه وانفتاحه و يعني قبوله للآخر، وهذه نصيحتي من زمان لكل الذي بيسمعوني، سواء كانوا مع أي طرف من أطراف الصراع هذا، اللصوص النصابين والكذابين، إذا ما لحقتوش القطار عايفوت عليكم. الجيل الصاعد الآن بثقافته وقبوله للآخر، وأصبح كاره لكل شيء منكم، تمام؟ فإذا ما رجعتوا لعقولكم وتبتوا ورجعتوا في صف اليمن والمصلحة اليمن، يفوتكم القطار، مستحيل مستحيل مستحيل أن انتوا تطلعوا فوقه. توبوا وترجعوا لقلبكم وترجعوا لأساسكم، هذه حلو، بس مستحيل أنتوا تطلعوا في القطار هذا. بس الآن عاد في شوية شوية أمل، لأن الجيل الجديد حيلفظكم، صدقوني كما الواحد يلفظ العلكة، يعني ما فيش واحد عاقل عنده لصامة يلصم فيها ويرميها للأرض وبعدين يرجع يعيدها مرة ثانية، صح؟ فأنتوا عاد تصبحوا زي الشيء هذا، الأسيادكم عيرفضوكم لما يشوفوا الجيل الجديد طلع ومسك الزمام واصبح هو القائد وهو الذي بيمشي الأمور، عيرفضوكم لأن أصبحتوا كروت، ستكونوا كروت محروقة، مستحيل الشباب يأخذوكم بعد ما تكونوا التفظتوا، بس الآن تقدروا تطلعوا بكرامتكم. إيش رأيكم نصلي قبل ما نختم الحلقة هذه؟ وأنا أنصحكم أعطوا فرصة للمسيح يرويكم من هو. قبل ما تنامي يا أختي، قبل ما تنامي يا أخي، قولوا يا رب، صدقوني بقول لكم صلوا، لا صلوا باسم المسيح أو باسم، قولوا هكذا يا رب إذا كنت أنت الإله الحقيقي روينا من أنت. صلي بكل خشوع، صلي بكل أمانة، كوني صادقة، كن صادق لما تصلوا، وأنا أكد لكم موعدكم إن المسيح الإله الحقيقي عيرويكم منه. بس أنتوا الدولة فرصة، أنتوا الآن الكرة في ملعبكم، أنتوا الآن تقدروا أن أنتوا تعطوه فرصة للمسيح. هل تعطوه الفرصة هذه؟ يعطيكم أمل، يعطيكم سلام، يعطيكم محبة، يعطيكم رؤية للمستقبل، يعطيكم مكانة لكم تشوفوها وتعرفوا من أنتم والهدف من حياتكم، وتستفيدوا وتقدروا تعيشوا في الظلام، تكونوا نور، مش بس تعيشوا، تكونوا نور لغيركم وتكونوا سبب بركة لغيركم. هل عن نعقل؟ يلا نصلي.
يا رب نشكرك على محبتك وعلى نعمتك وعلى بركتك. يا رب نشكرك لأنك موجود بيننا. يا رب أنت الأمل. يا رب الأمل أنت وما في غيرك يا رب. يا رب أصلي لليمن، لكل بيت في اليمن، لكل حارة في اليمن، لكل شيء في اليمن يا رب، أنك تتمجد يا رب في كل بيت، وأن الناس تعرفك يا رب، وأن الناس يا رب تفتح قلبها لك، لأنك أنت الوحيد الذي تقدر تساعدنا من المهازل والمآسي اللي احنا فيها. الناس تعبوا يا رب، الناس بيبحثوا على حلول من ناس غيرهم، من ناس عدم أسوأ منهم، لكن يا رب ساعد اليمنيين يعقلوا ويعرفوا أنك الإله الوحيد، وأنك الخلاص الوحيد، وأنك أنت لا غيرك يا يسوع المسيح. يا رب أنا أصلي يا رب الذي بسمعوا لي يا رب الآن، ساعدتم يا رب يفتحوا قلبهم، ساعدتم يا رب أنهم يعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي، ساعدتم يا رب يصحوا من النوم ومن الغفوة ومن ساعدتم يخرجوا من الخوف يا رب، الخوف الذي هم فيه يا رب، ساعدتم يا رب أنهم يعرفوا يا رب أنك أنت الإله الحقيقي، الإله الموجود، الإله الذي مستحيل تتغير يا رب. يا رب احنا محتاجين لك يا رب، محتاجين يا رب ليدك يا رب تساعدنا، محتاجين يا رب ليدك يا رب تكون معنا يا رب، محتاجين لك وليدك يا رب، لأن احنا تعبنا يا إلهي، تعبنا يا رب من الوضع الذي احنا فيه، تعبنا يا رب من المصائب هذه يا رب. يا رب أنا أشكرك، أشكرك يا رب لأنك إله موجود، أشكرك يا رب لأنك بتسمع، أشكرك يا رب لأنك مستحيل تتخلى على أولادك يا رب. يا رب الحرب هلكتنا، الحرب تعبتنا يا رب، لكن أمننا فيك ورجاءنا فيك يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي، باسم إلهي ومخلص يسوع المسيح نصلي، آمين يا رب، آمين آمين آمين. أحبتي أشكركم على اللقاء هذا، أشكركم على محبتكم، أشكركم على الوقت المبارك، ومرة ثانية أعطوا فرصة للمسيح يرويكم من هو. لا تيأسوش، بخير والمستقبل عيكون أفضل، المستقبل عيكون أفضل. تعرفوا ليش؟ لأن أنتي وأنت ما زال فيكم خير، وعدت حقلوبكم ما زال بخير، في خير، لأن ما دام وعندكم نية تستقبلوا المسيح، ما دام وأنتم بتسمعوا البرامج هذا أكيد عندكم أسئلة كثيرة وبدأتوا تفتحوا قلوبكم وعقولكم. نفتح قلوبنا وعقولنا، نحاول أن احنا نستثمر المحبة العظيمة هذه، ونكون أمنا، نكون صادقين، نعرف ما لنا وما علينا، نعرف التزامنا ونعرف محبتنا. أحبتي الله يبارككم، يعطيكم ليلة مباركة وأسبوع كل خير وبركة، وألقاكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي تسبيح خالص

سيدي لك أنا بجملتي يا من سيدي وراحتي سبب مرة

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليه

0: هدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي اؤتمنت عليها بأمر الله مخلصنا إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة. وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: هو في السكة اللي أنا ماشيها مع المسيح، أنا بس مسؤول عن نفسي وعن علاقتي بالله، ولا أنا جوايا مسؤولية وعليا مسؤولية ناحية الناس التانيين؟ طب إيه المسؤولية دي وشكلها إيه وعملها إزاي؟ ده اللي هنتكلم عنه ونتناقش فيه في حلقتنا النهاردة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: إيه الأخبار؟
1: أنا كويس حبيبي، زي الفل،
0: كله بخير؟
1: كله جميل.
0: كيرو، احنا على مراحل السكة اللي احنا مشينا، وخاصة الكام حلقة اللي فاتوا واحنا بنتكلم على نوعية حياة الشخص اللي بيتبع المسيح، احنا وقفنا على حاجات يا اما انا بعملها مع نفسي او لنفسي، يا اما انا بعملها تجاه الله والناس اللي حواليا طرف تالت.
1: ايوه،
0: زي مثلا ما اتكلمنا عن التسبيح، انه انا بسبح الله قدام الناس فالناس يعتبروا طرف تالت في القصة او مع الناس. بس هل انا بقى ليا دور فاعل ناحيه الناس؟
1: طبعا انا ليا دور ناحيه الناس، انا عايش وسطيهم، لانه زي ما اتفقنا في حلقه الكنيسه لو تفتكر، وقلنا انه المؤمن ليه دور في الكنيسه لازم يعمله. ولكن النهارده عايزين نوسع دايره شويه. انا مش هتكلم بس عن دور المؤمن ناحيه اخوه المؤمن فقط، لكن دوري انا كمؤمن بقى تجاه العالم اللي حواليا ده كله.
0: أنا كمان ليا دور ناحية بقية العالم؟
1: طبعا، ده أنا أتكلم عنه كمان في حياتك الجاية أكتر.
0: أوكي،
1: تمام. بس عايز أبتدي بحاجة مهمة جدا. العالم اللي احنا عايشين فيه بيقولوا أنه هو ابتدت موارده تنقص. الموارد دي اللي هي مثلا في الفلوس، واللي هي الأكل والشرب والمواد الخام والمزروعات والنباتات والكلام ده كله. فده خلى الناس تعمل إيه؟ تخاف وتحوش وتخزن عندها كل حاجة بشكل كبير. فتلاقي مثلا تنزل سوبر ماركت تلاقي في عرض مثلا ثلاثة وعليهم ربع هدية، فناس تشتري حتى لو فضل عن احتياجها. وخلت رغبة العطاء عند الناس تقل، لأنه الشخص يدي يقل وعنده أسباب منطقية. ليه؟ لأنه اللي معاه مكفيني بالعافية، وهو مرتبي بيكفي بيتي بالعافية، فأنت عايزني كمان أطلع منه جزء وتصدق بيه أو أتحرك بيه ناحية الناس. ولانه المجتمع دايما بيربط فكره العطاء بالاجر، يعني انت لما تدي ربنا هيشفيك ويعافيك وينصرك على مين يعاديك. ودايما نلاقي ناس مثلا تستعطي في الشارع مثلا بينتظروا انهم ياخدوا منك حاجه عشان يدوك دعوتين حلوين. تمام، فالناس بقت حتى بتدي رغبه في انه يترد لها دوت
0: بشكل ما.
1: اوكي، فعشان كده العطاء بقى موجود بس بشكل قليل، وبقى موجود بشروط، وبقى شحيح، وبقت الناس بتخاف تعطي لأسباب منطقية ولأسباب موجودة واقعية حوالينا في العالم. فابتدى البني آدم يحس أنا مش محتاج أعطي بأي شكل من أشكال. فلما نيجي للكتاب المقدس نلاقي أنه الكتاب بيحط لنا مفهوم العطاء مختلف شوي. أنت محتاج تعطي مش عشان خاطر ده ترد لك، أو مش عشان خاطر ربنا يعني يحميك وفلوسك تكتر ويطرح البركة فيها، لكن انت محتاج تعطي لأن العطاء هي صفة أصيلة موجودة في الله نفسه.
0: أوكي.
1: الله إله معطي. الله إله سخي. انت اسمك ايه؟
0: كريم.
1: كريم. ففي لغتنا العربية انه الكريم ده جاي من ايه؟
0: كثير
1: من
0: الكرم. العطاء.
1: انه كثير عطاء. تخيل انا دورت في الكتاب المقدس على لقب كريم ده لله، لقيته موجود بس مش معناه انه كثير العطاء. كلمة كريم في الكتاب المقدس معناها ثمين او غالي، زي الاحجار الكريمة كده،
0: مكرم
1: بالظبط. فلما يتكلم مثلا عن دم المسيح يقول انه دم كريم. لما يتكلم مثلا عن المسيح ويشبهه بان هو الحمل المذبوح يقول لك انه حمل كريم، او مثلا ذبيحة كريمة، زي الاحجار الكريمة كده، انها غالية او حاجة زي كده. ليه؟ لأن الله عايز يوصل حاجة مهمة جدا، أن العطاء اللي الله بيعمله مش بيعمله بهدف الكرم، وبهدف يعني أنه هو بيخرج حاجة زيادة عنده، لأ، هو بيعمله لأنه هو صفة أصيلة فيه. دايما أقول لك الشخص الكريم لأنه هو عنده فلوس زيادة شوية. بيتحول إمتى للبخل؟ بلاش كلمة البخل، أو بيتحول إمتى لفكرة أنه هو بيبقى مش قادر يعطي أو يتوقف عن عطاء؟ لو هو الموارد اللي عنده قلت. تمام. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا انه الله بيعطينا باستمرار. فالعطاء اللي الله بيديه لنا لانه كريم ومكرم وغالي، ولان احنا غاليين عنده. فالله بيشوفني ان انا كمان شخص كريم. تعرف انه بسبب فهمي للاسم ده سميت ابن كريم. عشان اه طبعا لانه انا حبيت الكونسبت ده قوي في الكتاب المقدس, حبيت المفهوم ده انه الله كريم وغالي وشايفنا احنا كمان مكرمين. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. فسر العطاء مش لانه انا كريم, لانه الشخص ده انا شايفه كريم. فسر العطاء مش لان انا سخي في العطاء وبوزع يمين وشمال وفلوسي كتيره ووزعها ناس اللي حواليا, لا انا بعطي لانه النفس الانسانيه اللي قدامي غاليه جدا. تمام, مكرمه جدا في عين الله ولازم تكون غاليه عندي. مش كده داود يقول في مزمور 41, طوبى يعني يا بخت يا هناه للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ونجيه رب. يا بخت كل شخص بيبص للمسكين انه غالي قوي يديله حتى لو معهوش. لو تفتكر معايا حادثة حصلت مع الرب يسوع المسيح, كان قاعد في الهيكل كده ودخلت ناس عشان خاطر تعطي من أموالها في الخزانة وقتها, وده أمر متبع في كل الديانات انك لما تروح بيت الله عشان تعبد بتخرج جزء من أموالك وتحط. تمام, فالمسيح كان قاعد كده, ففي ناس أغنياء وعندهم فلوس كتيرة دخلوا عشان خاطر يوزعوا الفلوس دي أو يدوها في الصندوق اللي بيلموا فيه العطاء في الهيكل. وفجأة ظهرت امرأة فقيرة مسكينة كان معها أرخص حاجة ممكن تكون مع أي حد اللي هي فلسين اللي هي أقل عملة في الوقت دوت موجودة. أوكي, وراحت أعطت دوت وحطته في الهيكل ومشيت. فراح المسيح قام ما سابش موقف يعدي كده وخلاص, قال انتوا معتقدين انه الناس دي كرماء يعني معطئين؟ لا, ليه يا رب؟ لأنه الناس دي أعطوا من فضلاتهم, يعني أعطوا من الحاجة الزيادة اللي عندهم. لكن هذه المرأة أعطت من أعوزها, يعني هي كانت ممكن تقول أنا بيتي أولى بالفلوس دي,
0: صح.
1: أنا عيالي أولى بالفلسين دول, يعني أجيب بيهم مثلا رغيفين عيش أو عيالي تعشوا النهاردة بدل بيتوا جعانين. لكن هي شافت أنه الله كريم في عينيها, الله غالي في عينيها, وشافت أنه الناس اللي محتاجة الفلوس دي هي أيضا كريمة وغالية. فأنا عندي استعداد أتخلى عن حاجة غالية عندي وأقدمها لربنا. وده اللي عمله المسيح على الصليب, وده اللي عمله الآب السماوي الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين, كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الكتاب المقدس بيقول أنه الله شفنا مكرمين وغاليين جدا جدا, فقرر أنه يعطينا أغلى حاجة عنده اللي هو الرب يسوع المسيح.
0: وكأنك يا كيرو عايز تقول أنه الله مش بيدي علشان عنده, لكن هو بيدي علشان هو مين واحنا بالنسبه له مين.
1: برافو.
0: فلما انا كمان ادي, انا مش بدي على حساب انا معايا ايه او معايا كام, لكن بدي على حساب انا مين والشخص اللي قدامي انا شايفه ازاي.
1: مظبوط.
0: فلو انا شايف انه انا بتبع المسيح وعايز اتشبه بيه وبصفاته وبجماله لان هو الله الظاهر في الجسد, فانا زي ما هو معطي انا محتاج اكون معطي وأدي بسبب الهوية دي.
1: مظبوط.
0: مش بسبب أنا معايا قد إيه.
1: مظبوط.
0: بس خليني مثلا يعني أحطك برضو على ناحية تانية في تحدي ومثل يمكن بيتقال كتير في مجتمعنا, إنه اللي يعوزه البيت
1: يحرم على الجامعة.
0: يحرم على الجامعة. وإنت يعني أنت قلت في النص إنه الست مثلا الأرملة دي حطت كل اللي عندها كل معيشتها. بس انا ممكن في بالي اقول يمكن ما اعرفش قصتها قوي, بس ممكن اقول في الاول في الاخر امر ولا ليها زوج ويمكن ما لهاش اولاد, ولو ليها اولاد ممكن يبقوا في حياتهم ودنيتهم, وهي ادت من احتياجها هي الشخصي. بس انا هبص على حاجه اكبر من كده, انه انا شخص مسؤول, عندي التزامات, والالتزامات دي مش رفاهيه. فهاجي واقول لنفسي انا مش مثلا اللي دخل على قد اللي خارج لان انا يدوبك بصرفه على الدلع, لا هو اللي دخل على قد اللي خارج لاني باكل واكل الناس منه اللي هو اللي انا مسؤول عنهم. فلو حد تاني محتاج انا مش هفكر ان انا اديه.
1: صح.
0: خلي حد يدي من فضلاته, قصدي من اللي يفضل منه احسن له, وكلنا هنبسط. يعني ده هيبسط لان معاه زياده وحاسس انه عمل حاجه صح, وانا هبسط لان انا اللي معايا زي ما هو ما نقصت منه, واللي اخد هيبسط لانه اخد حاجه من الكذا, مش هيفرق معاه بقى ده اداني من اللي عنده احتياج وده اللي اداني من اللي عنده زياده.
1: الحقيقه الفكره دي قد تكون منطقيه بالعقل البشري, وخلي بالك عايز اكد على حاجه انه مش كل فكره منطقيه فكره صحيحه, لانه اوقات المنطق بيخدعنا بشكل كبير. المنطق بيقول ان انت عندك احتياجات وفي فلوس موجودة على القد, فانت تصرف الفلوس دي في الاحتياجات الموجودة, مش محتاج ان انت تعمل اكتر من كده. اوكي, لكن من ناحية تانية وانت بتفكر في حاجة زي كده, انت تحولت لشخص اناني, تحولت لشخص بتفكر في نفسك بس مش بتفكر في غيرك, تحولت لشخص ضد مبادئ وتعليم المسيح تماما. وفي وقت من الاوقات كان الرسول بولس وهو بيعلم اهل كورنثوس على العطاء حط المثال ده قدامهم, قال لهم بصوا انا مش هقول لكم العطاء وبركات العطاء وفرد العطاء, بس انا هحط قدامكم صورة يسوع المسيح الذي من اجلكم افتقر وهو غني. بولس كان بيقولهم ايه في المقطع ده؟ بيقولهم يسوع ما كانش مضطر يجي في دينا, ولا مضطر يجي يتجسد, ولا مضطر يجي يظهر في العالم اللي احنا عايشين فيه, لكن المسيح كان قاعد في ملكوته وقاعد في السماء ملك زمانه, ليه اختار انه يخلي نفسه وياخد صورة عبد ويصير في شبه الناس؟ لانه عارف اللي هو عمله ده, العطاء اللي هو عمله انه اعطى نفسه بالكامل وبذل نفسه بالكامل, ده يكون سبب بركة وخير للناس اللي حواليه. فالعطاء الحقيقي بيعلمك انك تخرج برا دائرة ذاتك وانانيتك وتبص على الناس اللي حواليك. وخلي بالك الانسان بيحتاج انه هو يعمل الامر دوت من وقت للتاني, ما بصش على نفسي قوي. واحد اسمه مورجان سليجمان, ده مؤسس علم النفس الايجابي. انا ما فهمش قوي في علم النفس, بس انا قريت التعبير ده يعني او التايتل بتاعه كده. بيقول الناس في الحياة ثلاث انواع, ناس بتسعى انه هي تحقق اغراضها وتحقق مطالبها وتحقق شهواتها بشكل كبير جدا, والنوع الثاني بيدور انه هو ينجح في الحياة, ولما ينجح هو ينجح ناس غيره, زي مثلا حد مثلا عنده مصنع مثلا كبير او عنده مزرعة كبيرة, فهو لما نجح بيشغل ناس عنده, بيخلي الناس تشتري وتقبض وتاخد فلوس. ده مثال. قال لك وفي ناس هنا بتختار انها تبذل نفسها لاجل اخرين. فانا بتكلم معاك كده بفتكر مثلا واحدة زي الام تريزا, كلنا نعرفها ونسمع عنها. هذه المرأة اللي وهبت حياتها كلها عشان تخدم مرضى الجزام في العالم, كانت ممكن تقول انا مالي, انا اسف يعني في التعبير, ما يروحوا في داهيه كلهم ما يموتوا, هو انا احن عليهم من ربنا؟ ده فكر اناني. وللاسف انا وانت وناس كتيره بيفكر في حاجه زي كده اوقات كتير, انه انا وقتي وطاقتي ومجهودي وفلوسي ومواردي خصصها لي انا, انا اولى بيها. تمام, بس العطاء بيكسر جواك فكره الانانيه ومحبه الذات, وبيخليك تخرج وتدي دواء للناس اللي حواليك بشكل او باخر.
0: وكاني بأدرك حقيقة إنه اللي عندي مش مني.
1: برافو.
0: وإن اللي ربنا كرمني بيه أنا بس وكيل عليه.
1: أشكرك, الكلمة دي جميلة جدا, ودي استخدمها المسيح نفسه. أنا وكيل على فلوسي, وكيل على صحتي, وكيل على وقتي, وكيل على إمكانياتي. والكتاب المقدس بيقول كده إنه محتكر الحنطة يلعنه الشعب. يعني لو انا بحتكر الموارد اللي عندي والامكانيات اللي عندي والفلوس اللي عندي ومش بشارك بيها ومش بساعد بيها حد, ده كده الشعب يلعني. لكن دايما هتلاقي الشخص المعطاء هو اكتر شخص محبوب. الشخص السخي هو الشخص الناس بتحبه. مش بس كده, الشخص اللي بيعطي بسرور برضا مش غصب عنه. عارف في اوقات كده اشوف ناس يعني بتطلع الفلوس من جيبها بالعافيه ومش حابه تعمل حاجه زي كده. عشان كده بولس برضو يقول أهل كورنثوس المعطي المسرور يحبه الله. فالله بيحب المعطي اللي بيعطي بسرور وبيعطي بسخاء وبيعطي هو راضي عن حاجة زي كده وبيخرج برا نفسه. فالعطاء بيخليك بتتشبه بيسوع المسيح, انك بتخلي نفسك, بتتخلى عن مجدك, بتتخلى عن سلطانك, بتتخلى عن حاجة اللي تديك قيمة, وبتخليك كمان تقف قصاد نفسك وتقول انا قيمتي مش في الفلوس, انا قيمتي في حب الناس, انا مش قيمتي فيما املك, لكن انت فيما اعطي. فكل ما بدي اكتر كل ما بتحرر من فكره اني شايف نفسي ان انت في الفلوس. مش بس كده, المسيح نفسه لما حط نفسه في مقارنه مع المال قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين, اما الله او المال. ليه؟ لانه عارف كويس قوي انه المال هو سيد قاسي, ممكن يدمرك, ممكن يخليك بتفكر في نفسك بشكل كبير. والحقيقه الميديا والأفلام والمسلسلات اللي حوالينا اللي بنشوفها بتوصل الفكرة دي, إزاي حب المال بيوصل لحب الذات, بيوصل للطمع, بيوصل للانتقام, بيوصل أنك ممكن تقتل اللي قدامك عشان خاطر أنت بتحب الفلوس. لكن العطاء بيحررك من هذه السيادات الموجودة, بيحررك من هذا الشر اللي موجود حواليك. فكل ما بتعطي اكتر كل ما بتكسر مشاعر وبتكسر افكار جواك موجوده بشكل كبير جدا.
0: اللي انت بتقوله ده يا كيرو مخليني ابص على المبدا اللي العالم بيقوله والمبدا اللي الكتاب بيقوله. انه في عز احتياجي العالم بيقول لي زي ما كنت بتقول حوش كوش جمع، وعلى الناحية التانية الكتاب بيقول انه لما تبقى في عز احتياجك ادي ادي من احتياجك. وزي ما انت بتقول هو يبان مش منطقي بقوانين العالم، بس تسمح لي اشاركك انا المرة دي بقصة
1: طبعاً
0: بتفرق معايا قوي في الكتاب المقدس. واحدة من اشهر معجزات المسيح انه اشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين.
1: أيوه.
0: بس المبهر بالنسبة لي مش في المعجزة، في الحوار اللي قبل المعجزة، انه الاتباع التلاميذ راحوا قالوا له الناس جعانة، فقال لهم اكلوهم. فهم فكروا في تفكيرين منطقيين جدا، انه ابعتهم كل واحد يروح بيته وياكلوا ويرجعوا تاني، او لو احنا اللي هنأكلهم هنجيب فلوس منين نأكل كل العدد ده. وكأن نظرتهم على الموارد البشرية، على القوانين الأرضية، على المبدأ العالمي بتاع انه انت عشان تشبع الناس محتاج يبقى معك كتير
1: كتير،
0: فهات كتير. والمسيح قال لهم انتوا معاكوا ايه؟
1: اعطوهم انتم ليأكلوا،
0: اعطوهم انتم، انتوا معاكوا ايه؟ معنا 5 خبزات وسمكتين، اللي هو لو واحد بس فينا جاع هيقوم بيهم لوحده مش 5000 واحد. والعجيب انه بالخمس خبزات وسمكتين كله اكل وفاض كمان.
1: بالظبط.
0: بس انا ازاي بقى اخد خطوه عمليه ناحيه العطاء؟ يعني اللي انا حكي القصه اللي انا حكيتها مع الكلام اللي انت بتقوله يقول ان الموضوع تحدي عكس الطبيعي. فانا ازاي اعود نفسي على عكس الطبيعي؟
1: اوكي. رقم واحد ابص على شخص المسيح نفسه، هو النموذج بتاعنا. هو اللي عرف يعملها بشكل عملي. هو ما تخلاش عن فلوس قليله ولا فلوس كتيره، لكن تخلى عن مجده. لما يقول الكتاب انه اخلى نفسه اخذا صوره عبد، يعني المسيح كان في مكانه كبيره جدا لكن قدر يسيبها بكل حريه. فده يعلمنا انه المسيح كان شايف انه احنا غاليين بشكل كبير، فانا لازم ابص للناس ان هم غاليين. لو انا كريم مش بحب الناس وبشوف الناس ان هم غاليين على قلب ربنا قوي، عمري ما اقدر ادي. دي حته مهمه جدا. فلازم ابتدي اغير نظرتي للناس بناء على نظرتي للمسيح نفسه. فكل ما بعرف المسيح اكتر واتشبه بيه اكتر، كل ما الناس يغلوا في عناية اكتر يبقى ليهم مكانه مختلفه. ده رقم واحد. رقم اتنين، محتاج ان انا اوظف امكانياتي وقدراتي ومواهبي ومجهودي وفلوسي بشكل افضل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي بقبض مبلغ مثلا معين، اوكي، لازم قبل كل شيء افكر ازاي هدي المبلغ دوت قبل ما افكر احتياجاتي. لان لو دخلت بس ان اقسم الفلوس دي لاحتياجاتي انا الشخصية هتخلص.
0: صح.
1: هتخلص خلاص.
0: دايما عندي حاجه اصرف فيها.
1: برافو عليك، دايما هلاقي احتياج. لكن اخلي الناس اولويه في الحته دي. وعلى فكره دي اصعب حاجه. ليه؟ لانه في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي العالم كله بيعاني منها وغلاء الاسعار والحروب والجهل والخوف من بكره انه ممكن يحصل فيه ايه، فالناس بتدور على فكره ايه؟ انها تحوش، انها تامن مستقبلها، انه انا يعني مش عارفه بكره هيجي ايه، فانا هشيل الاكل مثلا دوت او الطبيخ اللي عندي ده خليه بكره وهكذا. الكتاب بيعلمك لا، انه قبل ما تشيل نفسك شيل غيرك، فكر في غيرك في البدايه. فشوف انا اقدر اساعد الناس حواليا بايه. طب افرض انا راجل فقير مثلا معيش فعلا فلوس وفلوسي على قدها مش مكفياني انا شخصيا، شوف اقدر اخدم الناس ازاي، شوف اقدر اتحرك ناحيه الناس ازاي، اخرج بره ذاتي ازاي. فممكن واحد مثلا يقول لك انا معيش فلوس لكن معايا طاقه ووقت مثلا اني اوصل حد، اني مثلا اساعد حد. بنت ناس يقولك أساعد مثلا أخت ليا في الكنيسة أو في جسد المسيح في شغل البيت وشغل المنزل، ده نوع أنواع العطاء. واحد بس يقولك أنا ما عنديش إمكانيات جزدانية بس عندي إمكانيات نفسية نقعد مع الناس واسمعهم. واحدة من الحاجات اللي بتلفت نظري قوي في اجتماعات الكنائس يا كريم، الشباب والشابات اللي بيحطوا على عاتقهم انهم يقعدوا مع الاطفال عشان ذويهم واهليهم يقدروا يحضروا الاجتماع. ده نوع عطاء مهم جدا ونوع عملي جدا. هم اختاروا يحتملوا دوشة الولاد الصغيرين ورخامتهم وغلاستهم وخناقاتهم مع بعض وصوتهم العالي عشان يدوا فرصة ساعة ونص ساعتين لكل أب وأم إنهم يحضروا الكنيسة جوه. ده ناس وظفت الإمكانيات اللي عندها بشكل صحيح، قررت إنها تكون سخية مع الناس اللي حواليها. الحاجة الثالثة والأخيرة إنه حط موضوع قصاد ربنا، صلي قوله يا رب أنت عايز أتحرك الوقت الجاي إزاي، عايزني أساعد مين وأساعده إزاي، والله يديك نعمة وحكمة ومعونة في حاجة زي كده. لأن وقت إحنا بنتحرك بعاطفنا البشرية، وأوقات ربنا يكون عايزنا نعمل حاجة بشكل مختلف. أنا عايزك تعطي بس تعطيش بالشكل ده، أعطي بشكل مختلف. فهنا بيجي دور روح القدس اللي جوايا اللي بيرشدني ويكلمني ويقول لي أتحرك إزاي. فلما أتحرك لازم عطاء ما يكونش نابع من مشاعر إنسانية، لكن لازم يكون نابع من وصية إلهية ومن صوت إلهي بيقول لي أعمل إيه ومعملش إيه.
0: اللي أنت بتقوله ده كيرو فكرني برضو بقصة حكاها السيد المسيح، وكان أول شخص يوصفه بوصف الغبي، وإنه كان الغني الغبي، وغباءه مش عشان غني بس، لأنه لما لقى إنه دخله كتر قرر إنه يعمل مخازن أكبر.
1: أيوة.
0: ويحط حاجات أكتر ويخزن كل ده ويقول لنفسه إيه، كلي واشبعي واستريحي واتبسطي وعيشي براحتك. وساعتها وكأنه الكلمة الغباء بتاعه انه انت النهاردة نفسك هتأخذ منك. اللي انت جمعته ده سبته لمين؟ اللي انت استفدت بيه ولا غيرك استفد بيه؟ واعتقد انا بقى في حالتي انا يعني بضحك، انا الفقير الغبي. انا مش الغبي الغبي، انا الفقير الغبي اللي انا معيش، لانه الحياة دلوقتي صعبة. فكل ما يجيلي اقول لنفسي الحقي باللي بيجيلك، كلي واشبعي واستريحي وبستي عشان غدا تموتي. مش شايف انه في ناس تانية محتاجة، وانه الله اللي بيغنيني. وده يحطني بقى قدام سؤال، ليه؟ اعتقد سألته في الحلقة اللي فاتت. العادي ان الناس معهاش فلوس، خاصة في الوقت اللي احنا فيه. العادي ان الناس محتاجة. لو انا في وقت جالي زيادة، انا محتاج اقف وقفة صحيحة قدام ربنا واقول له ليه؟ ليه في 1000 جنيه زيادة الشهر ده؟ ليه؟ انت عايزني اعمل ايه؟
1: بالظبط. وده قلب حلو يا كريم، يا ريت يكون عند كل الناس اللي تسمعها النهاردة، انه كل حد يحس انه دخله بيزيد يبقى كده عطائي لازم يزيد.
0: صح.
1: ولازم اوظفه بشكل جيد. وده الكتاب المقدس بيقوله، انه يعني لازم تخرج برا نفسك شوية وتختبر فرح العطاء وحرية العطاء والعطاء يحررك. عارف كل ما الإنسان بيحوش أكتر كل ما بيحس بالخوف أكتر.
0: صح.
1: كذبوا من قالوا إنه كل ما معاك فلوس أكتر كل ما تحس بالحرية. الفلوس لما معاك أكتر وتملكها أكتر هي تملك فيك أكتر. تخيل لو أنا واقع مني 10 جنيه النهاردة هزعل شوية، لكن لو واقع مني 100 جنيه
0: هزعل أكتر.
1: هزعل أكتر. لو 1000 جنيه هزعل أكتر. لو 100,000 جنيه ممكن أموت نفسي. صح؟
0: صح.
1: ليه؟ لأن الفلوس غالية قوي. فربنا في العطاء عايز يقول لك رسالة، خلي الناس أغلى من الفلوس، خلي الناس كريمة في عينك أكتر بكتير جدا من الفلوس هي الكريمة في عينك. لأنه يوم ما ده هيحصل، يوم ما تختبر حرية وفرح ومحبة وتواصل مع الناس مختلفة ما اختبرتوش قبل كده في حياتك.
0: طب إيه رأيك يا كيرو تصللنا للقلب ده، إنه يبقى أمين. عندي وعندك وعند كل الناس اللي بتسمعنا. أمين. القلب اللي فعلا يستغلى الناس أكتر من الفلوس.
1: أمين. يا رب بنرفع يا رب قلوبنا قدامك عن كل يا رب أنانية وكل بخل يا رب، وكل مرة يا رب احنا اكتنزنا يا رب فلوس نفسنا ومحسناش بالناس اللي حوالينا، وكانت في ناس محتاجة وناس بتموت وناس يا رب بتصلي بقالها زمن واحنا كنا عارفين يا رب، لكن احنا كنا غير مكترثين يا رب وغير مهتمين يا رب بالناس اللي حوالينا. بنصلي يا رب ان الوقت اللي جاي تزود رغبتنا في العطاء اكتر واكتر. بنصلي يا رب انك تدينا يا رب النعمة والمعونة والامكانية، احنا نحب الناس يا رب ونتجه ليهم يا رب ونخدمهم بكل عطايا رب اللي عندنا، اخدم بوقتي وبطاقتي، اخدم بفلوسي، اخدم بقعداتي، بسمعي للناس، بامكانياتي، بمواهبي يا رب. علمنا نخرج بره نفسنا ونبص عليك انت ونتعلم منك انت، انك معلم صالح ومحب وجميل. ورتنا يا رب العطاء بشكل عملي، محتاجين يا رب نعطي زي المسيح اعطى حياته للمنتهى، ونحب يا رب الناس اللي قدامنا ونشوفهم قد ايه غاليين ومكرمين زي ما انت بتشوفنا غاليين يا رب على قلبك. امين
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك كريم،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والمره دي انا عايز اتحداك انه اكيد واحنا بنحكي عن العطاء جه في دماغك اسم حد بعينه انت عارفه محتاج، يمكن محتاج فلوس، يمكن محتاج وقت، يمكن محتاج مجهود، يمكن محتاج حضن او ودان تسمع. وشجعك انتحرك ودي هذا الشخص، واختبر قد ايه الله بيكرمك وبيباركك كل ما عطائك بيزيد، وكل ما بتتحدى الطبيعي بعطائك اللي مش طبيعي. وشجعك انه تكمل معانا السكة اللي احنا ماشيينها في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي ورجع للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله، وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب. فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: أحو الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

احيانا كتيره في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقه ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقه قصاد اللي بيتهمنا ولا لا. حصلت حاجه شبه كده مع المسيح من اكتر من 2000 سنه في المحاكمه اللي عملوها اليهود علشان يثبتوا ان هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنه وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد اهانه، لكن في وقتها كان محضر اثبات حال، كان بيشهد وبيقول بالقلم ده انه المسيح غلط، ولانه الناس كتيره قوي ولأنه ما بيبقوش سامعين المسيح قال إيه، فالألم ده كان بيوصل لهم إن هو قال حاجة غلط. القانون بيقول إنه الأول بشهد على الشخص بالحاجة الغلط اللي قالها وبعدين ببتدي عملية الضرب دي، لكن الحقيقة اللي حصلت مع المسيح غير كده تمام. الموضوع حصل بالمقلوب، إنه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جداً في إنه بيقول له أنت كسرت القانون، أنت اللي غلطت مش أنا، المفروض إنه تشهد عليا وبعدين تضربه. لو أنا ما قلتش حاجة غلط ليه بتضرب؟ دافع عن نفسك بأنك تقدم الحقيقة حتى لو الناس مش هتسمعها، ويكفي أن ربنا هيكون سمعها وبالتأكيد هيكون بيجيب لك حقك في الوقت المناسب.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه ليلى حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو إنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونه حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكن حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها: ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع متين الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: آمين تعالى أيها الرب يسوع، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
1: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القام بيه السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجيلكم كل يوم الخميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

أسعد الله مساءكم بكل خير وعافية أحبتي المستمعين، أنا سامي الخولاني، أرحب بكم من إذاعة نور الأمال وإذاعة سما في هذه اللقاء الرائع المباشر الذي نقضي فيه مع بعض ساعة بالموجة القصيرة أو ساعة ونص بإذاعة الراديو. نعم أحبتي، في هذه اللحظات التي احنا فيها، في هذه الأوقات التي منمر بها احنا، في بلادنا احنا بنمر بأوقات عصيبة، منمر بأوقات صعبة، منمر بأوقات لما نفكر فيها منشوف مدى القهر الذي احنا وصلنا له. لما اليمن تصبح مجموعات تحارب بعضها، وتكلمنا في البداية ان كل من بيشارك في قتل يمني هذا للأسف مجرم حرب، كل من بيشارك بتدمير أسرة اي يمني، ظلم الناس، تخويف الناس، إهانة الناس، إيش الأشياء التي إحنا الآن فيها؟ لين وصلنا لها إحنا الآن؟ لين وصلنا للحالة هذه من البؤس والغبن؟ يعني شفت مقاطع فيديو من جماعة الحوثي أو الجماعات الثانية أو كيف يتلذذوا بقتل بعض، ما كفاهمش النصب والاحتيال وأنهم ضحكوا علينا ولعبوا بنا. فعلا يا أحبتي هذا هو واقعنا، وأنا بصلي لكل شخص ظالم، لكل شخص بيستخدم قوته من أجل يذل الناس ويقتلهم، أنه يفتح قلبه ويعترف ويرجع لعقله، أو أن الرب يكون له تصرف، لأن الرب لا يرضى عن الأوضاع التي بتحدث والناس الذي بيموتوا. ما كفاش 10 سنوات من الحروب، ما كفاكمش يا حكومة يا شرعية، ما كفاكش يا حوثي، ما كفاكش يا طارق، ما كفاكمش يا أحزاب مؤتمر وإصلاح وغيرهم وناصرين وبعثين، ما كفاكمش. يعني هذا تعديتوا مصاصين الدماء، عديتوا للأسف إحنا وصلنا لمراحل في اليمن من ظلم الإنسان لأخوها الإنسان. احنا وصلنا لمراحل اصبح الانسان ما لهش قيمه. لا اعتقد ان في اليمن وصل الوضع بيننا كيمنيين للمستوى هذا، وانا دائما مقتنع ان لا نلوم احد، لا تلوم السعوديه ولا تلوم الامارات ولا تلوم امريكا ولا منلوم انفسنا، من الذي فتح لهم المجالات؟ من الذي وافقهم يدخلوا ينخروا؟ هذا احنا، لو كنت كلمتنا واحدة، لو كنت في عندنا محبة لبعض، تسامح، نساعد بعض، نشوف الأشياء التي ممكن نتساعد فيها، القضايا التي احنا متفقين عليها واللي مختلفين فيها نتناقش، طالما واليمن يجمعنا. لكن صدقوني هذا كلهم إذا ما رجعوش لعقولهم عينتهوا، واليمن عيبقى، وقلوب الناس الطيبة عيبقى، وهذا عيروحوا. نعم يا حبتي، نصلي بركة وخاصة لبلادنا اليمن.

احمي اليمن يا رب، يا رب احمي اليمن، يا رب احمي اليمن واحمي الناس الطيبين في اليمن يا رب، يا رب احمي اليمن. هذه صلاتنا، يا رب احمي اليمن. نعم حبتي الغالين على قلبي، فعلا الواحد يأسى لما يشوف جثث يمنيين، جثث يمنيين. فاهمين إيش معناتها جثث يمنيين؟ يا عيبا يا عيبا. من أجل إيش؟ من أجل سلطة، تحرق السلطة وبمن فيها. من أجل جاه، الجاه هذا عيروح كله، طمع وأنانية واستخفاف. صدقوني يا ناس، ما حد عيفيدكم، صدقوني يا ناس، الجراء وراء الطمع والجشع هذا بيضيع، هذا بيضيع. دم اليمني مفروض يكون غالي، دم اليمني ودم أي إنسان، لا يحق الإنسان يقتل إنسان. وهذه مشكلتنا في الأيام هذه، وهذا موضوعنا الذي عم نتكلم فيه الأيام هذه، موضوع الثقة. لما الإنسان يكون عنده ثقة، في ناس، في مجموعة، في مكان، من بني ثقتنا، وحتكلمنا في موضوع الثقة من قبل، في كل شيء في حياتنا، من دون الثقة لا تستقيم الحياة. محتاجين الثقة، نثق في بعض، منثق في ناس ما نعرفهم، مش منثق في ناس ما بش بينه وبينهم صلة. طيب تروح نأكل في مطاعم، هل عارفين نظافة الطباخ والذي بيقدم، ولا هل عطس على الأكل، هل بصق على الأكل، هل الذي بيطبخ راح الحمام وغسل يده بما صابه. بنبني ثقتنا في ناس ما احناش عارفين منهم، من نروح نركب الطيارة ولا الباص ولا القطار ما نعرفش من هو السائق، هل احنا واثقين فيه ولا لا، بس من نثق فيه. الثقة مهمة، لكن لما توصل الثقة، ان الثقة تخلينا عمي ونتبع عوامر ناس بقتل ناس، إذن هذه ما هي ثقة، هذه تحكم. هذا أصبح الإنسان زي الإنسان الآلي، عاد الإنسان الآلي أوقات بيرفض الأوامر، لكن الذي يخلي عنده ثقة عمية ويبنيها بإيمان، هذا الله قال هذا كذب، هذا كذب. الله لا يمكن يقول نهائيا روح قتل ودمر ناس منك وفيك، دمرت أسر، دمرت أسر وضيعت ناس. فوقوا فوقوا، كم أسر تيتمت بسببكم أنتم. وأنا بقول وبعممها، كل من له منصب قيادي في اليمن في أي مكان، سواء كانت مع الحوثي أو مع الحكومة هذه أو مع أي واحد، أو قادة أحزاب، يا ناس لا تثقوا في أي واحد يقول لكم روحوا اقتلوا، روحوا اقتل ابن بلدك، روح احرق بيته، دمره. لا تصدقوا، لأن أنتوا الذي عاد تدفع الثمن. الله لن يسكت على الأشياء هذه والمهزلة هذه، لأن هذا وبكل أمانة الذي بيحصل عمل إبليس. أن الأخ يقتل أخوه هذا عمل إبليس. هذا عمل إيش؟ عمل إبليس. فهل نصحى؟ الواحد يحب الناس، الواحد يحترم الناس، الواحد الناس الذي بتتلقي أفكاره مع أفكاره مع أفكاره مش مشكلة، حبهم واحترمهم، لكن لا تخلوش ثقة عمياء تتحكم فيكم، لأن التغيير بيجي من عندنا إحنا، ما بيجيش من عند الناس يا حبايب. الناس الذي بيثقوا في مجرمين ويصبحوا مجرمين زيهم، لما يقول لك روح أقتل وأنت تقتل بتصبح مجرم مثله، بتصبح مجرم مثله. وعلى أيش؟ ما فيش حاجة تستحق
أليما كبيرة وتسعى الكل بكل أطيافنا وأحزابنا ومجتمعاتنا والشيء الذي من أمن فيه أليما يتسع الكل. فلما تثقوا في ناس هم مجرمين، وأي إنسان لما نثق في ثقة عامية مش بس المجرمين أي إنسان، هذا غلط، لأن الناس بتغيروا، أفكارهم تتغير، طرقهم تتغير، لكن الله الوحيد الذي لا يتغير. الإنسان محدود لكن الله غير محدود. قد يحبك إنسان وش يقدرك بس ما يقدرش يساعدك، قد يوعدك أحد بشيء بس ما يقدروا يشوفوا بوعودهم، لكن الله مختلف، الله مختلف. الإنسان محدود والله غير محدود. يقول في سفر ملاخي في العهد القديم صح 3:6: لأني أنا الرب لا أتغير. واو، كل شيء ممكن يتغير إلا الرب، لأنه لا يتغير. فأنا أسأل بكل أمانة لكل واحد، لكل واحدة، على إيش تعتمد لما بتضيق بك الحياة؟ على إيش بتعتمد في استشارة ولا في مساعدة لما تسمع يقول لك روح اقتل، روح دمر بيت، احرق بيت؟ هل تعتمد على هذا الناس ولا تعتمد على الله الحقيقي؟ ثقتك، ثقتك النهائية. الناس بتتغير كلهم، ما فيش ولا واحد صالح، حتى رؤساء الأحزاب وحتى رؤساء الجماعات ما فيش واحد ما يتغيرش أو ما يخطئش من اليمنيين، سواء كان من هذا العليمي أو من الحوثي عبد الملك أو من رؤساء الأحزاب. هذا البشر بيغلطوا ويتغيروا، وأفكارهم بتتغير، ومشاعرهم بتتغير، وقدراتهم بتتغير، ظروفهم بتتغير، علاقاتهم بتتغير، ووعودهم بتتغير. ونفس الشيء لكم يا قادة، الناس بتغيروا. فإذا اعتقدتوا أن الإرهاب الذي بتسووه وترهيب الناس صح ممكن ينفع في فترة، بس خلاص تصدقوني إلى الناس يثروا عليكم من الداخل لو ما تعقلوش. يقول الكتاب المقدس: لا تتوكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. مزمور 146 إصحاح 3 إصحاح 146 آية 3. الكتاب المقدس ما بيقولش اكرهوا، بيحذرنا نتكل على الرؤساء. انتبهوا، تخيل بالشخص غارق في البحر وشفتي ان الشخص هذا شاف قطعة خشب صغيرة، ايش يسوي؟ بيتعلق بها اكيد، بيتعلق، ما قالوا الغرقان، يتعلق بقشة. فخشبة هذه ممكن تساعده في وقت محدد، بس لو عامل الخشبة كسفينة يقوم ينط عليها، الخشبة بتنزل في الماء. المشكلة مش في الخشبة، المشكلة إن الواحد الشخص هذا طلب منها أكثر ما تصدي تعطيه. خشبة ممكن أن تمسكها بيدك وتساعدك، لكن بكل ثقلك عليها بتغرقك. وهذا إحنا الذي بنعمله مع الناس، بنحط ثقتنا ونتكلم بكل شيء، نضع كل سعادتنا، أماننا، أسرارنا، مستقبلنا، قيمنا. وعندما تفشل السنة هذه تنهار الحياة، لأن احنا طلبنا من الإنسان أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله إلا الله.
لا يقدر إلا من إلا الله. أحبتي نبقى مع ترنيمة ونرجع لكم.

أنا بغني بين الناس، أنا لي إله عظيم. فعلا لي إله عظيم، له إله عظيم، وما فيش أعظم ولا أروع ولا أبرك من الإله هذا الذي هو معنا وبيباركنا وبيساعدنا وبيعطينا من بركته ونعمته في حياتنا. نعم أحبتي، الثقة. وما أدراك ما الثقة؟ فقلنا في الجزء الأول كيف نحن ما نثق في ناس، والثقة هذه بتخليهم يتحكموا علينا وما يكونش لنا رد، ومجسم نمشي معاهم بشكل جنوني. في الكتاب المقدس في العهد القديم سفر العدد إصحاح 23 آية 19 قال: ليس الله إنسانا فيكذب ولا إنسان فيندم. الإنسان يكذب، وإحنا شفنا من حكامنا وشفنا من قادتنا وقادة الأحزاب من زمان، هم 99% من كلامهم كله كلام كذب. يعني في الدول الأجنبية يمكن نص

8% صدق و20% كذب، لكن هذا لا 99.9 كذب، فعلا كذب. لعبوا فيه وضحكوا وتحكموا وسرقوا ونهبوا وسرقوا ونهبوا. في رسالة عبرانيين في العهد الجديد إصحاح 13 آية 8 قال يسوع المسيح هو أمس واليوم والأبد، ما يتغيرش. الإنسان بيتغير بس المسيح لا يتغير، وهذا هو الثقة، هذا أساس الثقة. الذي كان أمين بالأمس هو أمين باليوم، والذي حملك وحمل أحزانش قادر أنه يحملش اليوم وغدا. الإله الوحيد والمخلص يسوع المسيح هو الثابت في كل شيء. طيب أنا واثق فيهم، طيب هذا لقادتي، طيب هذا لوسادتي، طيب هذا لا. يقول الكتاب المقدس في العهد الجديد، شوفوا كلام الله كيف بيبني، كلام الله كيف من قوته الواحد يحس فعلا إن الرب معه وقوي. في سفر الأمثال في العهد الجديد صح 3 من آية 5-6 إيش قال؟ شوف هذا مفتاح السعادة، توكل على الرب بكل قلبك، فوق حسيسك فوق مشاعرك، بتحس بخوف بتحس بقلق توكل على الرب، وعلى فهمك لا تعتمد، لا تكونش فيلسوف وتقول لا هذا بربطني بهم رابطة عاطفية، هذا هو الزعيم، هذا هو الرئيس، هذا هو المرشد، هذا لا. وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرف الله في كل شيء. هل هذا يرضي الله لما تروح تفجر بيت؟ هل هذا يرضي الله لما نقتل الناس على أساس مذهبي، نقول هذا شيعي وهذا عبد الإيران ولا هذا عبد السعودية ولا نقتل ناس من بلادنا أو من بلدان ثانية؟ قال وعلى فهمك لا تعتمد، في كل ضرقك أعرف استشيره في كل شيء، وهو يقوم سبلك بصحح طريقك. فهم الإنسان معرفة محدودة، أنا وأنت وأنتي منشوف اليوم الآن، منشوف الذي بيحصل ومش كله، لكن الله يرى ما بعد اليوم. أنا بشوف جزء بسيط من الصورة، لكن الله يشوف الصورة كاملة. وأوقات أنا بصلي بقول يا رب أنا ما نش فاهم شيء، ما نش فاهم كل ما بيحدث، لكن إني عارفك أنت يا رب. أنا مش عارف إيش اللي يحصل بكرة، لكن أنا عارف إنك هتكون موجود أيضا بكرة يا رب. في سفر المزمور 65 آية 3 قال في يوم خوفي أنا عليك أتكل، أي عندما أخاف أعرف أن أذهب إلى أين أذهب بخوفي. ما حد يقدر يقول أنا مش خاف ولا عاد أخاف، لا، لكن عندما أخاف أعرف أين أذهب بخوفي، في يوم خوفي أنا عليك أتكل. وهذا فرق كبير، فرق كبير بالإنسان. كلنا منخاف، كلنا ممكن نوقع في الخطيئة، لكن الشخص الذي يتكل على الله، الذي يلجأ لله، الذي يهرب، قال يهربوا من الخطيئة يهرب لله، في فرق كبير، في فرق كبير. نسمع حبتي إلى ترنيمة ونرجع لكم ونكمل في الموضوع المبارك هذا.

نعم أحبتي، الثقة هذه من ضمن الأشياء التي عانينا فيها وعانوا فيها من قبل وعانوا فيها ناس كثير. حتى من زمان ونشوف الحروب والذي حصل، لأن في ناس وثقوا، سواء كان وثقوا في ناس بيعتبروهم قيادات روحية في إيمانهم، أو وثقوا في ناس أعطوهم وعود رنانة، حاربوا وعد تكون لكم مناصب وغنائم وهيكون لكم كذا وكذا. ففي ثقة الواحد بيبنيها، سواء كان واحد طمعان ولا له، من الأشياء الذي بتأثر عليه ويكون أعمى. لكن الرب يسوع بجاب يقول لنا وجاب يحدثنا وجاب يبين لنا إن أكبر وعد وأكبر ثقة نثق فيه، لأنه بيغير في حياتنا، لأنه بيعطينا نعمة، لأنه بيعطينا سلام، لأنه بيعطينا بركة، ويشتينا نعيش بسلام، يشتينا نحترم الآخرين، يشتينا نبين لهم الإله الحقيقي، لكن ما نخصبش الحد، وكل واحد يؤمن بالذي يشتي يؤمن فيه، وما حد يتحكم في حد، ونعيش بسلام. جاء وضع حياة الإنسان من الأشياء الأساسية، واحنا بنقرأ في الكتاب المقدس الأشياء هذه. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، هذا في المزمور 103 آية 2. وأنا أقولها من قلبي يا أحبتي. في مزمور 27 آية 17 قال: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. لكل إنسان مجروح، لكل إنسان ظلم، هم أكثر الذي جرحوا وظلموا، المساكين هم الذي بيدفعوا الثمن. أنا بقول لكل أخ وأخت بيستمعوا لي: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. ولا تتعلم تنتظر الرب وتتشدد وتشجع قلبك، تؤمن بالإله الحقيقي يسوع المسيح. يسوع المسيح، المسيح قال، وهذا ليش بقول لكم المسيحيين ما فيش خوف عليهم، المسيحيين ما يعملوش ثورات أو انقلابات. المسيحيين كما في رسالة رومية إصحاح 12 آية 18، هذا هو جزء من حياتنا. إذا أمكن فحسب طاقكم سالموا جميع الناس، إحنا بنسالم جميع الناس. قال إذا أمكن، يعني في علاقة يمكن إصلاحها، وفي علاقة تحتاج إلى حدود. فالله أمين. إحنا يا أحبتي بنمشي في مراحل في حياتنا، بنكون محتاج في أمس الحاجة، في أمس الحاجة نحن نوقف ونكون أمنا مع أنفسنا، في أمس الحاجة إن إحنا نتعلم من بعضنا، في أمس الحاجة إن إحنا نحمي بعضنا البعض. لا تصدقوش الكذابين اللي بيكذبوا عليكم يا جماعة الخير، لا تصدقولهمش، لا تخلوهمش يستخدموكم وقود الحرب هذه. وقفوا مع بعض، قلوا لا، قلوا إحنا نشتي سلام، إحنا نشتي نعيش، إحنا نشتي نعيش. إبليس دخل بلداننا في صراعة ما لها أول من آخر، ليش ما نوقف ونقول لا، أوقفوا عند حدكم، إحنا نشتي نعيش.
الربح سنوات كثيرة. الرب يسوع المسيح تعامل مع قضايا ما حد قدر يتعامل زي ما تعامل هو. قال في رسالة بطرس الثانية صح 1 صح آية 3 وهبت لنا قدرتها الإلهية ما هو للحياة والتقوى بفضل معرفة الذي دعانا بمجده وعزته هذا المسيح فمنحنا بهما أثمن الوعود وأعظمهما حتى تبتعدوا عما في هذه الدنيا من فساد الشهوة وتصيروا شركاء الطبيعة الإلهية. وعود أعطانا نبتعد عن فساد الشهوة. الشهوة إيش شيء؟ مش بس الشهوة الجنسية، التحكم، السيطرة، الكذب. قال ولهذا أبذلوا جهدكم لتضيفوا الفضيلة إلى إيمانكم والمعرفة إلى فضيلتكم والعفاف إلى معرفتكم والصبر إلى عفافكم والتقوى إلى صبركم والإخاء إلى تقواكم والمحبة إلى إخائكم. فإذا كانت فيكم هذه الفضائل وكانت وافرة جعلتم نافعين مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح. شوفوا ابذل جهدك، ضيف الفضيلة للإيمان والمعرفة للفضيلة والعفاف للمعرفة والصبر إلى العفاف والتقوى إلى الصبر والإخاء إلى التقوى والمحبة إلى إخائكم. لكن من نقص هذه الفضائل كان أعمى قصير النظر، نسي أنه تطهر من خطاياها الماضية. فضاعفوا جهدكم يا أخوتي في تثبيت دعوة الله واختياره لكم، فإذا فعلتم ذلك لا تسقطون أبدا، هكذا ينفتح لكم باب الدخول واسعا إلى الملكوت الأبدي، ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. يا إيش رأيكم؟ هل عن نثبت؟ هل عن فعلا شيء نغير؟ بلدنا ما عاد تتغيرش بعصا سحرية. الحروب هذه ما عاد توقف. شو أنا أقول لكم من الآن، الحروب لن توقف. ليش؟ لأنها دخلت في أشياء طائفية وأشياء ارتباطات روحية، وهذا بيقول هذا ديني وهذا إيماني وهذا ضدي، ودخل الدم ما بين الناس. الحرب ما توقف، الأوضاع تحسن إلا إلى ما نحن نوقف. إحنا تقول لي منين ما عنديش قوة؟ منين؟ ما بقول لكش روح قاتل أو روح حاربهم، لا، بقول لك غير، بدأ غير من نفسك طريقة فكرك، بدأ غير وساعد الذي حولك، ابدأ اعمل شيء جديد مثمر في حياتك، اعملي شيء جديد شوفي في نتيجة إيجابية، تغيير حاجة بسيطة في حياتنا، أشياء سلبية، كيف احنا منفكر، كيف احنا متعامل مع الناس، كيف نتعامل مع أسرنا، ما نسمحش لحد يتحكم فينا، ما نعطيش ثقتنا زيادة في حد، نكون أمنا مع أنفسنا، نكون أمنا مع المجتمع الذي احنا فيه، نفتح قلوبنا لله الحقيقي الذي ما في إلا هو يقدر يعمل تغيير حقيقي في حياتنا ويغير. ما في إلا يسوع المسيح الذي يقدر يغير من الحقد للمحبة لو الناس سمحوا له، هو الذي يقدر يغير من الحرب المدمرة لو الناس فتحوا قلوبهم له إلى سلام ونعمة أبدية بتأثر في حياة الإنسان. أشياء كثيرة محتاجينها في بلادنا، أشياء كثيرة محتاجين أن احنا نكون فعلا أمنا زي ما قلت لكم، ونرفع رأسنا. ها صلاتي ترنيمة نسمعها ونرجع لكم أحبتي.

ها صلاتي يا أهلي وأحبابي. فعلا مشكلة دولنا الناطقة بالعربي أنهم يثقوا في كل شيء، بس خوفهم من المسيحيين كأن المسيحيين هم الآفة والمشكلة، ولذلك بتشوفوا مسيحيين بيدخلهم في السجون، سواء كانوا في دول اليمن أو السعودية، أو رغم أن المسيحيين لا حملوا سلاح ولا عملوا وشاية ولا سرقوا ولا نهبوا، والأمر كله أنهم مسيحيين. هذه من الأشياء الذي الواحد يأسى فيها. المسيحي هو الذي بيبعث رسائل سلام ومحبة، هذا المسيحي. لكن نرجع موضوعنا، موضوع الثقة. يعني أنا مرة كنت بتواصل في الإنترنت مع واحد يمني، فكان بيراسل الإذاعة وكان له بعض الأسئلة. في يوم من الأيام بيقول لي، قال أنا رايح، استدعوني فلان، استدعاني أو القائد أو الزعيم أو السيد. أو قلت له يا أخي من استدعاك؟ قال روح خلاص نقاتل. قلت له تقاتل من؟ تقاتل من؟ قال طيب هم قالوا لي من هم؟ يا أخي هذولا في جنة، في بركة، في جنة أيش وبركة أيش؟ وما رضيش يستمع. قلت له شيء تفهمني أن الله فتح جنته واشترط عليك ما تدخلوها؟ يعني الله ما فتح جنته إلا الذي يروح يقتل أخوه ابن بلده. احنا في حرب، حرب ايش؟ من الذي عمل الحرب هذه؟ ناس في رأس ما قولتهم الهرم اتفقوا اثنين ثلاثة ودعمتهم، فتحوا لدول ومن كل مجموعة من كل حزب كل واحد يشتي مصلحته، وقاموا بحرب. وأنت تجي هنا يا مسكين وتقول لي في جنة وهذا هذا حاربونا؟ أي جنة؟ خلونا نفكر فيها بالعقل. أي جنة طريقها ومفتاحها أنك تقتل أخوك، أنك تفجر بيته بمن فيه، تيتم عياله وتقتل عياله؟ أي جنة هذه؟ عاد عندكم عقل؟ عاد عندكم خبر؟ وخلوها أنا مسيحي يمني بقول لكم أي جنة، وفي مسلمين أحباء كثير يأيدوني في الرأي هذا، أي جنة؟ وقول لك الله يرضى علي. يرضى على من؟ في ظنكم دموع الناس النساء الذي رملتوها الله يسكت عليها؟ الناس الذي قتلوا أطفال يتموا، حتى أطفال قتلوا ونساء بسبب جشع وطمع عيونكم، وتقول لي جنة؟ بالعكس، الله لا يقبل، الله لا يقبل الأعمال هذه، ولن يقبل الذي بيعملوها لو ما تابوش. ايش رأيك؟ وأنت الذي بتقتل أخوك اليمني، أنت الذي بتقتل الناس، أنت الذي بترمل أولادهم، بترمل نسائهم وتيتم أولادهم وتجمعهم وتحرقوا بيوتهم وتدمروها، أنت أبعد ما يمكن من الله ومن قلب الله الحقيقي، أنت أبعد ما يمكن من الذي بتسموها الجنة، احنا مسميها الملكوت. بأسلوبكم بطريقتكم لن تدخلوها، بأسلوبكم وطريقكم وقتلكم للناس لو ما تبتوش لن تقربوا نهائيا من الله الحقيقي. تجي تقول لي الجنة،
بيضحكوا عليكم ويبهدلوا بكم ويجيبوا مشايخهم وعلمائهم بسمهم علماء السوء ويروحوا يوعظوا يخطبوا لكم ويقولوا لكم هذا جهاد في سبيل الله، هذا مدري أيش، هذا لعطاء الطغيان الذي بيدعموا إسرائيل وأمريكا وهم أكثر من بيتحالفوا معاهم. والثانيين يقول لك أيش هذا لشيعة ضلاليين، هذا لكفرة، هذا لتبع إيران. الذي يقتلهم كم عيكون له من بركة ومن نعمة، والذي يقتل عيكون له حوريات وعيكون له كذا والجنة وعيكون له. مسخروا بعقول من؟ تضحكوا على من؟ افتحوا قلوبكم وتوبوا، راعوا مصالح الناس، راعوا شعبكم المسكين هذا، وقفوا مع بعض، ابحثوا عن قيمتكم الحقيقية في هذا الحياة وعن الله الحقيقي، وخلونا نتعامل ناس يمنيين بتربطنا اليمن والإنسانية. كل واحد يؤمن بالذي يؤمن فيه، خلوا تكون دولة نظام، دولة قوانين تحمي الناس وتبارك بغض النظر عن أصلهم وفصلهم. هل هذا صعب؟ هل هذا مستحيل؟ ولا كل واحد يشتي يخصب 40 مليون يمني على ما يشتي؟ ألم، صدقوني ألم، لكن الله ما فيش أكرم منه ولا في أروع منه، والأيام عاد تثبت.

أحبتي الكرام، نرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الواتساب، فايبر، سيجنال، تيليجرام بالأرقام هذه. الرقم الأول 00357992356455. الرقم الثاني 00357992356455.

وتقدروا حبتي تزورونا في موقعنا www.thelightofhope.eu.

وأحبتي أيضا تقدروا تزوروا صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى loveyemen.net كلمة واحدة، والصفحة الثانية إذاعة نور الأمل light of hope.

يا رب نشكرك على بركتك، يا رب نشكرك على نعمتك، يا رب نشكرك لأنك موجود تسمع وترى. يا رب يا رب نشكرك يا رب لأنك ما نسيتنا يا رب. يا رب أنت عارف يا رب كيف الناس بيلعبوا يا رب بناء في اليمن يا رب وفي الدول الثانية. يا رب أنت عارف يا رب كيف بيدمروا ويسرقوا ويضيعوا يا رب، وناس كثير بتموت يا رب. يا رب أنا أصلي بركة ونعمة، أصلي يا رب شفاء، أصلي يا رب أنك يا رب تتدخل يا رب وتوقف الناس هذا عند حدهم يا رب. الناس بتموت يا رب، الناس بتموت يا رب. يا رب أصلي أنهم يفتحوا قلوبهم، يفتحوا قلوبهم لك يا رب، ويوعوا يا رب ويعرفوا يا رب أنك أنت الإله الحقيقي يا رب. يا رب أنت إله عظيم يا إلهي يا رب. أصلي يا رب لكل يمني، لكل أسرة، لكل فرد. أصلي يا رب للحكام، أصلي يا رب لكل المجموعات يا رب أنهم يصحوا ويعرفوك يا رب. أصلي يا رب لكل واحد يا رب لا يضعوش ثقتهم المطلقة في أي حد غيرك أنت يا رب. يا رب البلد تعبت وبتئن يا رب، لكن احنا عارفين يا رب أنك إله عظيم، وأنك يا رب تساعدتهم، وأنك يا رب عتبارك، وأنك يا رب عترفع، عترفع يا رب الظلم والمصائب هذه يا رب. لأن عدو الخير يا رب، عدو الخير يا رب هو الذي يشتي يدمرها يا رب، عدو الخير هو الذي يشتي يضيع كل شيء جميل يا رب. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا رب لأنك عظيم، أشكرك يا إلهي لأنك عظيم. أصلي يا رب شفاء لكل مريض، لكل عليل. أصلي يا رب سلام وطمأنينة لكل من فقد غالي يا رب، لكل أم ترملت، لكل شخص فقد عزيز وفقد أشياء في الحياة هذه. أصلي يا رب لكل إنسان مكذوب، مجروح، مكهور، أنهم يشوفوك يا رب ويشوفوا يا رب محبتك ونعمتك. يا رب اليمن يا رب بتئن، اليمن لك يا رب، اليمن لك يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.

مرفوع أنا بقوة. أحبتي الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة. الرب يبارك فيكم ويحميكم. فعلا خلوا ثقتكم في واحد هو الإله الحقيقي، هو الله الذي لا يمكن يخذلكم ولا يمكنه ينساكم. أتمنى لكم ليلة سعيدة ومباركة بسلام من عند المسيح، وأسبوع كله خير وبركة. نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، واتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي لي هالبلد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقيتك اول شيء. الله يخليك طمنيني، كيفو ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. الدكتور هلا حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه، وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخد ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستر.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من الرفاق.